0: قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة محمد وسورة الفتح

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: حول.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. عن عبد الله بن عمرو: كتب إلى عامل له على أرض له أن لا تمنع فضل مائك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 19 بعد 100.
1: باب السمع والطاعة للإمام. الحديث 1280. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. الحديث 1281. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. الحديث 1282. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب ألا يفروا. الحديث 1283. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فقيل له: على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. الحديث 1284. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1285. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا، فبايعته الثانية، فقيل له: على أي شيء كنتم تبايعون؟ قال: على الموت. الحديث 1286. عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. الحديث 1287. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. الحديث 1288. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. باب الأجير. الحديث 1289. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا، فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1290. عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير: هاهنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث 1291. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحديث 1292. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مع القرآن العظيم نمضي إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم مرة أن الشيطان يوسوس للإنسان أن يكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، إن رآه على توحيد وسوس له أن يأتي ببدعة، إن رآه على سنة يوسوس له بأن يقترف كبيرة، إن رآه على طاعة يوسوس له باقتراف صغيرة، إن رآه على ورع. جميع المحاولات لم تنجح، بقي بيد الشيطان ورقتان رابحتان. الورقة الأولى أن يحرش بين المؤمنين، هدف واحد وإله واحد وكتاب واحد وقرآن واحد ونبي واحد وطريق واحد وآلام واحدة وأخطار واحدة، والمسلمون متفرقون، بأسهم بينهم، كل يدعي وصلا بليلة، كل يكيد للآخر. ما هذا الإسلام؟ أمم بينها حروب لا يعلمها إلا الله، اتحدت ينطق بلسانها إنسان واحد، وعشرات بل مئات من الدول الإسلامية، كل في واد وكل في رأي وكل في هوى. هذه مشكلة كبيرة أيها الإخوة. فلذلك الورقة قبل الأخيرة هي التحريش بين المؤمنين، الورقة الأخيرة المباحات. يشغل المؤمن بدنيا فيستغرق انشغاله بدنيا كل وقته، لم يبق له وقت ليتعرف إلى الله، ليحضر درس علم، ليقرأ كتابا، ليستمع إلى شريط، ليحضر محاضرة، ليأمر بالمعروف، لينهى عن المنكر. عمله امتص كل وقته، أو هوايته امتصت كل وقته، والعمل الذي يأكل كل وقتك خسارة محققة أيها الإخوة. حتى الزواج إذا أخذ كل النشاط وكل الوقت فهذه مشكلة كبيرة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. فحينما تشغل بمالك وأهلك وأولادك وهذا الشغل يمتص كل وقتك، فأنت في خسارة كبيرة، لأنك نسيت الهدف الكبير الذي خلقت من أجله. لذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام.

أما يمشون هونا لا يسمحون لقضية في الدنيا أن تشغلهم عن هدفهم الكبير، لا يسمحون لخصومة دنيوية أن تصرفهم عن هدفهم الكبير، لا يسمحون لمصيبة ألمت بهم أن تنسيهم هدفهم الكبير، يمشون على الأرض هونا. أيها الإخوة الكرام، ومن العقبات أمام المؤمنين في طريقهم إلى الله عدم التوازن في العبادة، فقد ينجح نجاحا باهرا في بيته ويخفق إخفاقا صارخا خارج البيت، وقد ينجح في الدعوة على حساب تربية أولاده أو على حساب ضبط زوجته، فهذا الذي ينجح في جانب ويخفق في جانب ليس متوازنا. فعدم التوازن نقطة ضعف في حياة المؤمن، عدم التوازن سلبية في حياة المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، ضيفك يعني، فأعط كل ذي حق حقه. أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أحيانا يعتني بالآخرين وينسى أهله، يعتني بأصدقائه وينسى أولاده، يعتني بمن يأخذ عنه العلم وينسى أمه التي ربته. عدم التوازن مشكلة كبيرة في حياة المؤمنين. شيء آخر أيها الإخوة، قد يقيمك الله في عمل، فإذا أتقنته ونصحت به المسلمين تتألق أيما تألق وترقى إلى الله أيما رقي. هناك من يصمح بعمل لا يملك وسائله، لا يملك أساسياته، فلا ينجح. ارضى بعمل تبتغي به وجه الله. الحقيقة الدقيقة أيها الإخوة أن كل عمل تبتغي به وجه الله هو طريق لك إلى الجنة، فالعبرة بدخول الجنة. فإذا دخل الناس الجنة لا قيمة للوسائل، فقد يدخل إنسان الجنة بالدعوة إلى الله، وهذا بخدمة الخلق، وهذا بتقديم حاجات جيدة بأسعار معتدلة ينفع بها المسلمين، وهذا في معالجة مرضى المسلمين، وهذا في بناء المساجد، وهذا في الجمعيات الخيرية، وهذا في تأليف الكتب، وهذا في تقرير المناهج. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أتقن العمل الذي أقامك الله فيه، أتقن العمل الذي تملك أسبابه وتملك مقوماته، فكل عمل تنفع به المسلمين وتبتغي به رضوان الله عز وجل هو طريق إلى الجنة. هذا المفهوم أيها الإخوة يوسع مفهوم العمل الصالح. هناك من يتوهم أنه لا بد من أن يؤلف كتابا، لا يملك المقومات، لا بد من أن يكون داعية، لا يملك المقومات. أقامك الله في الطب، أتقن هذه الحرفة وابتغي بها وجه الله. بل إن العلماء يقولون: أي عمل ترتزق به إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت به كفاية نفسك وأهلك ومن تعول ولم يشغلك عن طاعة ولا عن واجب ولا عن فريضة، انقلب هذا العمل إلى عمل صالح، إلى عبادة. بل إن عادات المؤمن عبادات، وإن عبادات المنافق سيئات. فحينما توسع في نظر المسلمين مفهومات العمل الصالح، أي عمل تخدم به المسلمين تبتغي به وجه رب العالمين هو طريق إلى الله عز وجل. أردت من هذا الكلام ألا تقحم نفسك في عمل لا تملك وسائله ولا تملك مقوماته، فتسيء وتهمل العمل الذي أقامك الله به. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله متباينين في الطاقات والقدرات، وكل أخذ بالعمل الذي يحسنه، وما رؤي أحد منهم عاطلا عن العمل. سيدنا خالد كان سيفا من سيوف الله، وكان أبي أقرأ الصحابة للقرآن، وكان معاذ أعلمهم بالحلال والحرام.
في اختصاصات. أبو ذر الغفاري من أكبر المؤثرين في الدعوة، أسلمت قبيلة غفار على يديه ومع ذلك لا يصلح للأمارة. قالوا إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي. إذن في بالحياة كفاءات وقدرات واختصاصات، أتقن العمل الذي أقامك الله به، ابتغي به وجه الله، اخدم به المسلمين، أخلص، حسنه، طوره، وجهه للخير، ثم اجعل هذا العمل في خدمة المسلمين. بهذه الطريقة ترقى هذه الأمة. في مشكلة أيها الإخوة أن هناك طموحات كبيرة جدا، يعني يبدو أنها مستحيلة الآن. ففي مسلمين طموحاتهم كبيرة جدا، ولأنها مستحيلة لا يفعلون شيئا. الأعمال التي بإمكانك أن تفعلها لا يفعلها، الأعمال التي في قدرتك أن تفعلها لا يفعلها، الأعمال المستحيلة الخيالية التي لا يمكن أن تقع في المدى المنظور يطمح إليها. ولأنها مستحيلة ولأن الذي بإمكانه أن يفعله لا يفعله، في النهاية لم نفعل شيئا. كما أقول دائما، بقينا ظاهرة صوتية. قال بعضهم: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإنه من ترك ما لا يعنيه أدرك ما يعنيه. شيء آخر أيها الإخوة هو أن الطريق إلى الله طويل، وأن طريق الدعوة إلى الله طريق العمر. فهؤلاء الذين يستعجلون الثمار قبل أوانها يقعون في إحباط شديد. قلت مرة إن الجهاد ليس عملا مرتجلا نواجه به خطرا داهما. الجهاد عمل يومي مستمر واعي ومخلص، يبدأ بجهاد النفس والهوى، ويعبر الجهاد الدعوي ثم الجهاد البنائي. فإذا صح جهاد النفس والهوى والجهاد الدعوي والجهاد البنائي، ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي. أيها الإخوة الكرام، السلف الصالح لهم مثل عليا في هذا الحقل. شيء آخر، حينما ينفصل المؤمن عن الأخيار، عن العاملين، عن المتألقين، عن المخلصين، ويعيش وحده، يصارع الشيطان ويصارع أهواءه. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تنفصل عن الجماعة، كن مع المجموع. قال تعالى: وسارعوا، ليس هناك مسارعة فردية. قال تعالى: وسابقوا، ليس هناك سباق فردي، لا بد من أن تكون مع الجماعة. فالجماعة رحمة، الجماعة تسدد لك خطاك، الجماعة تصحح لك مسارك. فهذا الذي ينزوي وحده ويتابع الأخبار ولا يفعل شيئا ويوزع التهم على الناس، هذا نمط مرفوض عند الله عز وجل. كن مع الجماعة. آلاف الأعمال بإمكانك أن تعملها، آلاف الأعمال بإمكانك أن تفعلها دون أن تسأل ودون أن تحاسب ودون أن تخشى شيئا. ما هو في قدرتك افعله، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. ما كلفك الله فوق ما تطيق. أمرك أن تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك، وينتهي كل عمل أنت مكلف به. يقول بعض العلماء: ما بقي في الدنيا شيء إلا الصلاة جماعة واللقاء بالإخوة المؤمنين. يقول الحسن البصري: لم يبق في العيش إلا ثلاث: أخ لك تصيب من عشرته خيرا، فإن زغت عن الطريق قومك، وكفاف من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة، وصلاة في جماعة تكفى سهوها وتستوجب أجرها. وقال الحسن البصري أيضا:
المؤمن هو مرآة، إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ووجهه وحاطه في السر والعلانية. وسيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح في دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه، يعني الجماعة خير. وقال الشافعي: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته وكبر في عيني واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني. وقد وصف الله أهل الزيغ بأنهم لا يحبون الناصحين. في الجماعة نصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، من يظن أن كائناً من كان في الأرض يستطيع أن يغلق باب الدعوة إلى الله وأن يغلق باب الهدى فقد أساء الظن بالله عز وجل. هناك من يردد: المسلمين انتهوا، الأقوياء سوف يتدخلون في مناهج دراستهم وفي مناهج دينهم. هذا كلام يقال، ولكن إنساناً كائناً في الأرض يستطيع أن يفسد على الله هدايته للخلق، هذا إنسان لا يمكن أن يكون. يتكلم كثيراً: لن ينالوكم إلا أذن. هذا الدين دين الله، ولو لم يكن دين الله لتلاشى من مئات السنين. لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً من جنوده. إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بأي إنسان. فلا تقل انتهينا، لا تقل تدخلوا في شؤوننا، تدخلوا في مناهج دراستنا، سيلغون المعاهد الشرعية. هذا كلام يردده الشياطين من أجل إضعاف همة المسلمين. ليس في الكون إلا الله، هذه حقيقة كبرى. كل شيء يقرب إلى الله، الله عز وجل ييسر له الأمر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أيها الإخوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بربكم، لو واحد توجه إلى قرص الشمس ونفخ فيها نفخة من أجل إطفائها بما يحكم على عقله، الشمس لو توجه إلى الشمس ونفخ في وجه الشمس أو في قرص الشمس نفخة ليطفئها، هؤلاء الكفار من ضيق أفقهم ومن جهلهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أيها الإخوة الكرام، لا بد من حد أدنى من التفاؤل، لا بد من حد أدنى من الثقة بالله، لا بد من حد أدنى أن الله لن يتخلى عنا، لا بد من حد أدنى من التعاون، لا بد من حد أدنى من المشاورة، لا بد من حد أدنى أن تكون في جماعة. هذه بعض سلبيات من هو سائر في الطريق إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، من عظمة هذا الدين أنك إن رأيت الناس شردوا عن الله وابتعدوا عنه وغلقوا في معاصيهم، بإمكانك أن تكون مؤمناً ديناً متمسكاً دون أن تتأثر بالآخرين. إن لم تستطع أن تقنع الناس بهذا الدين فطبقه أنت وانجو بنفسك، لأن الله عز وجل يقول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هو نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام سياسي، ولكن إن انصرف الناس عنه هل تبقى بلا إيمان، بلا التزام، بلا طاعة للواحد الديان؟ لا. أنا أطبق أمر الله في بيتي، أطبقه على أولادي وبناتي وعلى زوجتي، أتحرى الحلال فيما أكسب من مال، أتحرى الوجه الشرعي في إنفاق المال، أنصح للمسلمين، آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر. هذا الذي علي، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. لا تتأثر كثيرا بالجو العام، لا تتأثر كثيرا بالفساد العام، بالنفاق العام. كن صادقا،
من يمنعك أن تكون صادقا؟ من يمنعك أن تكون أمينا؟ من يمنعك أن تكون عفيفا؟ من يمنعك أن تغض بصرك؟ من يمنعك أن تنطق بالحق؟ من يمنعك أن تربي أولادك؟ من يمنعك أن تأمرهم بالصلاة؟ السبل مفتوحة، وهذا الذي تطالب به لا يستطيع بشر كائنا من كان أن يمنعك منه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده. هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة

0: كريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم اللهم عن دينك وعن عبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان.

بعد أن بينت الآيات السابقة أن المنافقين لا يرضون بعطاء الله ورسوله، بينت هذه الآية الكريمة الأصناف التي ينبغي أن تعطى الزكاة، فقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والزكاة تسمى الزكاة وتسمى الصدقة كذلك، وإن كانت الصدقة أعم لأنها تشمل صدقة التطوع كذلك. وفي هذه الآية الكريمة يا أخوة ذكرت أصناف ثمانية تعطى هذه الزكاة، فالله تبارك وتعالى لم يرضى لأحد أن يقسم هذه الزكاة، بل بينها في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين جمعوا أو ذكروا معا في هذه الآية، وفي آيات كثيرة بل في أكثر الآيات أو في جلها وكلها كان يذكر الفقراء وحدهم ويذكر المساكين وحدهم. ومن هنا يا أخوة اختلف العلماء في الفقير والمسكين، فبعضهم قال الفقير هو الذي لا يملك أي شيء، وهذا ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله، لا يكفيه ما يجمعه. وذهب الحنفية عكس هذا القول فقالوا الفقير هو الذي لا يكفيه ما يجمعه، والمسكين هو الذي لا يملك أي شيء. وهذا خلاف لا يعنينا كثيرا، ونحن ينبغي أن نفهم من الآية الكريمة أن الصدقات وأن الزكاة تعطى لهذين الصنفين: للذي لا يملك شيئا ولا يدخله شيء، وللذي لا يكفيه ما يدخله. هذان الصنفان حريان بأن يعطى كل منهم من الزكاة. إنما الصدقات للفقراء، أي الذين لا يجدون أي شيء كما هو رأي الشافعية، والمساكين الذين لا يكفيهم ما يدخلهم، والعاملين عليها الذين يكلفهم الإمام أن يجمعوها. ونحن نرى في بعض البلاد الآن أن الذين يجمعون الزكاة يأخذون نسبة معينة، وهذه النسبة قد تجد كما فهمت من بعض الناس إلى 10%، وهذا والله شيء كثير حقيقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أي تعطى الزكاة لهذا الصنف الذي يرجى منه خير لهذا الدين إذا أعطي المال، سواء كان له عشيرة يمكن أن يأتمروا بأمره، أو يمكن أن يدفع عن المسلمين ضررا وهكذا. ولذلك نرى أن سيدنا عمر رضي الله عنه أسقط هذا السهم لأنه قال: إن الإسلام الآن قوي لا يحتاج إلى هذا الصنف من أجل أن نعطيه الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، وهذه الأصناف الأربعة جاء التعبير عنها باللام: للفقراء وللمساكين وللمؤلفة قلوبهم وللعاملين عليها. ثم هناك أصناف أربع جاء التعبير عنها بفي: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما الرقاب فدعوة لتحرير الأرقاء والعبيد، وهذا يا أخوة يدلنا على أن الإسلام أراد للإنسان الحرية، فيمكن أن يعطى من الزكاة الأرقاء الذين يودون أن يحرروا أنفسهم كالمكاتبين وغيرهم، وسيمر معنا شيء من هذا فيما بعد إن شاء الله. إذن في الرقاب أن تعطي شيئا من الزكاة لمن أراد أن يتحرر من الرق
أو أن تعينه على تحرير نفسه. وأما الغارمون وفي الرقاب والغارمين وهم الذين ارتكبوا ديون

0: إما من أجل الإصلاح بين الناس، فهؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة ليقضوا هذه الديون التي تحملوها، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. اختلف العلماء قديما وحديثا في المقصود من هذه الفئة وفي سبيل الله، فجمهور المسلمين أو العلماء على أن المقصود به الجهاد في سبيل الله، فهم يخصون هذه وفي سبيل الله بالجهاد، وبعضهم يرى أنها عامة تشمل مشاريع الخير كلها كالجسور والمستشفيات وغير ذلك. وحقيقة في سبيل الله يظهر أن السلف كانوا يخصونها بالجهاد، لأن الأمور الخيرية يمكن أن يكون لها مصارف كثيرة تعطى لهؤلاء الذين يريدون بناء المستشفيات أو إصلاح الجسور وغير ذلك وفي سبيل الله. وعلى كل حال هذا خلاف قائم، ولا ضير أن يأخذ الإنسان بما اقتنع به. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل الذي يصير في الطريق انقطعت به السبل، هو بعيد عن بلده، هذا يعطى من الزكاة كذلك حتى يصل بلده وحتى يصل مكانه. يقول الله تبارك وتعالى فريضة من الله، أي فرض الله هذه فريضة فينبغي أن تعملوا بها، ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير هذه الأصناف، لا يجوز إعطاؤها للغني، ولا يجوز إعطاؤها لذوي القوة الذي يستطيع أن يعمل، ولا يجوز إعطاؤها للجهات التي لا تقتصر أعمالها على الفقراء والمساكين. يعني بعض الجهات الآن تقوم بحفلات كثيرة، وهذه الحفلات قد تكلف أموال طائلة جدا، ومع ذلك كثير من الناس يبيحون لها إعطاء الزكاة. على كل حال يقول الله تبارك وتعالى فريضة من الله والله عليم حكيم. وهناك خلافات فقهية بين العلماء، هذه الصدقات والزكاة أيمكن أن تعطى لصنف واحد أم لا بد أن تقسم على الأصناف الثمانية؟ قضايا فقهية لا أرى أن نفصل فيها القول في هذا البرنامج. تلكم هي مصارف الزكاة يا أخوة، والزكاة يا أخوة هي الفريضة التي أمر الله تبارك وتعالى في كتابه وقرنها بالصلاة، فلا تكاد تجد آية فيها أقيموا الصلاة إلا وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك يا أخوة الله تبارك وتعالى جعل إيتاء الزكاة من أركان الإسلام التي لا يجوز لأحد أن يتهاون فيها، ولا يجوز لأحد أن يقصر في إعطائها. نسأل الله أن يعيننا على البذل وعلى السخاء وعلى الجود، وأن يجنبنا البخل والشح. فريضة من الله والله عليم حكيم.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله

عليكم إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله

0: المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: تحدثنا الآيات الكريمة عن صفات المنافقين، وكما قلت لكم من قبل هذا الحديث سيستمر إلى آخر الصورة تقريبا. وحدثتنا الآيات، ومنهم من يقول ائذن لي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي النبي أذن يستمع لكل ما قيل له، كما قيل عن الجاسوس عين، الأذن يقال فلان أذن أي يستمع إلى أي شيء، كأنهم يقولون هذا النبي فيه غفلة يسمع كل ما يقول له فلا تهتموا، فإن قال له أحد من أصحابه شيئا سأقول له شيئا آخر فيصدقني. يرد الله عليهم قاتلهم الله بقوله: قل أذن خير لكم، وأذن خير، إنما يسمع ما فيه الحق ولا يسمع اللغو والباطل والكذب. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بما يجيئه من ربه، ويؤمن للمؤمنين الذين صفت قلوبهم فقالوا الحق، إن هذا النبي لا يؤمن بما تقولونه أيها المنافقون، فأنتم كاذبون فيما تدعون. إنما هو أذن خير أولا، لأنه لا يستمع إلى الخير، ثم هو يؤمن بالله بما يجيئه من ربه عنكم وفي شأنكم، ثم يؤمن للمؤمنين الذين يبلغونه ما يجب أن يبلغ، ثم هو رحمة للذين آمنوا منكم يهديهم الله به ويكرمهم الله تبارك وتعالى برضاه عنهم، أما أنتم فبعيدون عن كل هذا. ثم يقول الله: والذين يؤذون رسول الله سواء بمثل هذه الكلمات أو غيرها لهم عذاب أليم. ومن صفات هؤلاء أنهم يحلفون بالله لكم، لماذا؟ ليرضوكم، كل همهم أن يرضوكم، يعني رضاكم عندهم أعظم من رضوان الله تبارك وتعالى. سبحان الله، كل الذي يعنيهم أن يرضوكم وإن أسخطوا الله تبارك وتعالى، يرضوكم ليسخطوا الله. يقول الله سبحانه: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. كأنكم أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين حقا، لكنهم ليسوا كذلك. ألم يعلموا أنه من يخالف أوامر ربه، من يحادد الله ورسوله، فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ أنسي أولئك؟ هؤلاء نحن نذكرهم حتى يرعوا وحتى يرجعوا عن كذبهم وجبنهم. ذلك الخزي العظيم. نعم، ثم ماذا؟ يقول الله سبحانه: إن هؤلاء المنافقين يحذرون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم، وتظهر كذبهم وزيفهم وزيغهم وضلالهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. استهزئوا كما تشاءون وقولوا كما تشاءون، فإن الله مخرج ما تحذرون وما تتخوفون منه. إن الله مخرج ما يفضحكم في دنياكم، وسترون العذاب الشديد في آخرتكم. إن الله مخرج ما تحذرون. كانوا يجلسون ويتحدثون عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، وعن المسلمين، وأن النبي لن يعلم بما يقولون، وبعضهم يقول لئن علم وإلا إن كان النبي صادقا، إن كان محمد صادقا نكون شرا من الحمير. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقوالهم جاءوا يعتذرون، فقال الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي كفرتم بما كنتم تقولون بعد إيمانكم. هم ليكونوا مؤمنين لكن بعد إيمانكم الذي كنتم تتظاهرون به وأنتم كاذبون. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، أي إن عفونا عن قوم وجماعة تابوا واعتذروا ونحن نعلم صدقهم في اعتذارهم، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قالوا: كان هناك أحدهم يسمى المخشي بن حمير، فقال: يا رسول الله، إن اسمي واسم أبي هو الذي يمكن أن يشفع لي، لأنه حمير تعرف تصغير حمار. فتاب وأخلص وتاب الله عليه وسأل الله أن يميته شهيدا يرزقه الشهادة ولا يعلم أحد بمكانه، وفعلا استشهد يوم اليمامة. يقول الله تبارك وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم مثل هذا الإنسان الصحابي الذي تاب وأخلص، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كاذبين. ثم يقول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نمزح، ما كنا جادين في قولنا. يقول الله لهم: كذبتم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم تبين الآيات الكريمة يا أخوة صفات المنافقين. المنافق أو بعض صفاتهم بعدما تقدم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وسيأتي في وصف المؤمنين: بعضهم أولياء بعض. انظروا إلى الدقة القرآنية في تعبيراته وإعجازه: هؤلاء بعضهم من بعض، ليس بينهم ولاية، ليسوا صادقين، لا يحب بعضهم بعضا، إنما جمعهم الحقد على هذا الدين وكراهيته، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم بخلا وشحا. نسوا الله فنسيهم، نسوا تشرعه فنسيهم الله تبارك وتعالى فلن يأبه بهم. إن المنافقين هم الفاسقون، نعم هم الفاسقون حقا، أما ما لهم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزد ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه كبير بأثره، تفصيل يا بيمشي معاملتك أو بيرجعها وبيوفر عليك وقتك أو بيضيعه. تأكد من تعبئة جميع العناصر المطلوبة في أي نموذج عمل بشغلك. بصراحة النموذج وجد عشان ينظم العمل، مش عشان ورقة بتعبيها وبتخلص. النموذج هو وثيقة رسمية وكل خانة فيها موجودة لسبب، مش زينة ولا حشو. والقاعدة بسيطة، النموذج الناقص زي أكنه مش موجود، لأنه ببساطة الخانة الفاضية بترجع لك المعاملة من نقطة الصفر، بتأخر شغلك وشغل غيرك، بتفتح باب اللبس نسيت تعبيها ولا قصدك تتركها، وأحيانا بتخلق نزاع أو خطأ بالتنفيذ. تخيل نموذج طلب إجازة بدون تاريخ، أو نموذج تسليم عهدة بدون قائمة الأصناف، أو طلب صرف بدون مبلغ شو قيمته ولا إشي، بس ممكن يصير هو نفسه مصدر المشكلة. الموظف العادي بيعبي النموذج على السريع، بترك خانات فاضية وبيحكي هاي مش مهمة، وبعدها نموذج برجع له ناقص. الموظف المثالي بيعبي كل عنصر مطلوب، بيراجع النموذج قبل ما يسلمه وبيتأكد أنه كامل ودقيق، فبيمشي من أول مرة. الفرق الأول بعيد الشغل مرتين والتاني بيخلصه مرة واحدة صح. كيف تطبق هاي القاعدة؟ افهم الغاية من كل خانة، ما تعبي عشان تعبي، اعرف ليش أصلا هاي المعلومة مطلوبة. ما تترك أي خانة مطلوبة فاضية، ولو كانت خانة ما بتنطبق عليك اكتب لا ينطبق، مش تتركها حتى فاضية. الفراغ بيفتح لبس والكتابة بتسده. دقق بالمعلومات، التواريخ، الأرقام، الأسماء، المبالغ، أي رقم غلط بضيع النموذج كله. تأكد من التوقيعات والاعتمادات والمرفقات، لأنه كثير نماذج بترجع مش لأنها فاضية بل لأنها ناقصة توقيعات.

0: هي احترام لوقتك ووقت غيرك، لأنه كل خانة بتعبيها صح اليوم بتوفر عليك سؤال أو مشكلة. وبالتأكيد كلياتنا اليوم كموظفين بنتعامل مع نماذج وأوراق كثيرة، فلازم نطبق هاي القاعدة. الخلاصة، أي نموذج عمل بمر بإيدك عبي كل عناصر المطلوبة، دقق فيه، راجعه وبعدين سلمه، عشان النموذج الكامل بيعكس الموظف المنظم والدقيق، والنموذج الناقص بيعكس استعجال وإهمال، والفرق بين الاثنين بيشوفه كل واحد بيستلم شغلك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل نموذج بتسلمه كامل ودقيق هو توقيع صامت على احترافيتك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-336-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06 560 64

0: 4031. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مع القرآن العظيم نمضي إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا، والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها في القرب من الدوريات الخارجية. 06-534-399-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور

تكون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاوي والسلط، 102.7 في العقبة. وأيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذن مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة المياه والري امبارح عن ضبط ما أسمته أكبر سارق مي بالعقبة. أقرأ لكم بالأرقام: 19 اعتداء و29 خزان و19 مضخة وخطوط تمتد لمسافات كبيرة ومستندات مالية تنظم عمليات بيع المياه. يعني مشروع تجاري متكامل ما شاء الله، مش تصرف فردي، لا بزنس كامل. السؤال لازم ينطرح يا أخوان، يعطيهم العافية الشباب اللي قاموا بإلقاء القبض على مثل هؤلاء اللي يسرقوا ميت الناس. لكن السؤال: كيف استمرت هذه الاعتداءات سنوات أو أشهر ومثل هذا الحجم، مثل ما قلت هذا الحجم الكبير وليس التصرف الفردي، إشي 16 إنش وإشي 8 إنش، كيف استمرت ووصلت إلى هذا الحجم قبل اكتشافها؟ أين كانت الجهات المعنية المسؤولة عن ضبط سرقة المياه؟ كم شهر استمرت هاي السرقات؟ أو كم سنة استمرت؟ لمتى بدها تظل سرقة المي مسلسل مفتوح عندنا بالبلد؟ طبعا والمواطن هو من يدفع الثمن، البلد كلها تدفع الثمن. 19 اعتداء على خطوط مياه رئيسية يا إخوان، متخيلين الرقم؟ 19 اعتداء على خط مياه رئيسي تسحب يوميا 3500 متر مكعب، هذا رقم ضخم يعني. طب هاي المي وين بتروح؟ صهاريج، وهذه الصهاريج تباع للمصانع والفنادق والشركات والناس المقطوعين من المي، يعني يسرق مية الناس أو يسرقوا مية الناس ويبيعوها للناس، محطات غسيل وما محطات غسيل وفنادق ومن هذا الكلام. وبيقول لك والله المي مقطوعة بالعقبة، ولا المي مقطوعة بالمنطقة الفلانية، ولا بالحي الفلاني، ولا بالمفرق، ولا بجنوب عمان. طبعا أنا بذكر أسماء مناطق لأنه فيها اعتداءات ما زالت لليوم. والله كميات المياه الواصلة إلى الحي الأبصر وين تتأثر كل أسبوع، بيكتشفوا أنه في واحد قاعد يبيع صهاريج المتر بخمس دنانير. الوزارة قالت أن الحملة نفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، أسفرت عن توقيف أحد المتورطين، ضبطوا مستندات مالية مثل ما قلت، أنا أقرأ من بيان وزارة المياه، وخزانات ومضخات وخطوط مخالفة، يواصل أو تواصل الكوادر هناك إزالة الاعتداءات، يصلحوا الأضرار مثل ما قلت 19 اعتداء على خط رئيسي، خط رئيسي، والتحقيق والبحث جاري عن متورطين آخرين. 3500 متر مكعب يوميا كانت تنسرق وتنباع لمصانع وفنادق ومحطات غسيل سيارات وشركات، بينما المواطن في العقبة كان يستنى دوره متى توصل المي، وتتأثر حصص مناطق كاملة وأحياء كاملة في العقبة، مش عارفين السبب. الناس رن على المياه، رن على وزارة المياه، شوفوا شو قصة المي مجاي هذا الأسبوع، ليتم الحديث إنه اليوم الأمور راح تكون أفضل بعد بعد بعد بعد أن أطاحت وزارة المياه بأكبر سارق مي بالعقبة. وأنا مثل ما كنت أقول قبل شوي، طبعا إحنا يا إخوان إحنا ما بنحكي عن والله يعني خط بالخفاء، خط رئيسي و19 اعتداء على خط، مش والله هيك خط بالخفاء واحد قاعد يسرق منه، 19 اعتداء على خط رئيسي غير الخزانات اللي انتشرت صورها وخطوط التبديد. ف مش عارف، ان شاء الله نكون يعني هالمره كان يكون في شغل حقيقي يعني لاحكام السيطره على مصادر المياه عندنا. لانه انا مش معقول تظل حلولنا بس حملات، والله عملنا حمله في المنطقه الفلانيه ومسكنا اكبر سارق، ولا مسكنا واحد يسرق بالسنه 5 مليون ولا 3 مليون متر مكعب. فيعني احنا اليوم بعتقد عشان ما تتفاقم المشكله والامور تظل مستمره بهاي الطريقه، احنا بدنا رقابه، يعني رقابه تكشف السرقه من اول خط، مش بعد 19 خط و29 خزان وبايع لكل فنادق العقبة. أنا بحكي الآن كمثال، لكن هذا ينطبق على كل سرقات المي بالبلد. أنت اليوم بدك رقابة تكشف السرقة من أول خط؟ ما في عندنا طريقة رقابة مثلا إحنا ممكن نشتغل عليها؟ أنا قرأت كثيرا على بر السنوات الماضية من ناس مختصين في هذا المجال، كانوا يقولوا فيه أشياء لها علاقة بالحساسات، استشعار، الرقابة الإلكترونية، الرقابة الرقمية، يعني في حلول. فاليوم أنا اليوم من أول خط المفروض أكتشف، مش بعد ما أشوف والله مركب عشرات الخزانات وعشرات المضخات ويجني مبالغ ضخمة
ويقطع المي عن الناس ويبيع المي للناس، مثل ما قلت يسرق مي ويبيع المي للناس. سرقة المي يعني احنا ما بنحكي والله هيك مجرد مخالفة ولا مجرد جريمة بحق افراد، هاي سرقة من يعني من الامن المائي للوطن. واليوم كل تأخير في كشف هذه السرقات يعني المعتدي بده يتمادى، اذا كان 19 خط راح يزيدهم 29، واذا كان في واحد سمع انه في سرقة وما حدا حاكي راح يصير يسرق زي الحرامي القبلي. والكل يعلم ان هذه ليست المرة الاولى التي نتحدث فيها عن سرقات المياه. 49% من ميتنا رايحة فاقد، جزء منها سرقات وجزء اهتراء شبكات، وهناك الكثير من الاعتداءات على خطوط المياه، كثير من السارقين. فنتمنى اليوم أن نصل إلى مرحلة نقول والله خلص إحنا أحكمنا السيطرة على مصادر المي، ما حدا يقدر يسرق متر مربع واحد، متر مربع واحد أول اعتداء من أول خط مباشرة إحنا نستطيع أن نكتشف هذا السارق، ونمنع من يحاول أن يسرق مياهنا ويبيعها للناس ويؤثر على الوضع المائي، خاصة في ظل الظرف الصعب الذي والحرج الذي تعيشه المملكة من سنوات. وحتى وزراء المياه كل واحد يستلم أول تصريح يقول لك إحنا أفقر بلد في العالم مائيا. فاليوم أنت بدك تشتغل أنك تمنع أي حدا اليوم يحاول أنه يسرق المي. فإن شاء الله نشتغل على هذا الموضوع، ما تكون بس حملات مثل ما قلت قبل شوي هون وهون، والله أطحنا بفلان وأطحنا بعلان ومسكنا 19 اعتداء كويس مهم، لكن لازم تكون هذه يعني برنامج يومي مستمر حتى نصل لمرحلة نقول إحنا عندنا سرقة المي صارت صفر في البلد، وما ظل عندنا أي حدا قادر اليوم أن يقوم بسرقة مياه الأردنيين.

يا اخوان يعني احنا اذا بدنا نحكي عن 3500 متر مكعب باليوم ضرب 365 يوم قاعد بتحكي هذا اذا سرق سنة واحدة بس هذا سارق 1,277,000 متر مكعب. تخيلين الرقم. قبل فترة احد الشباب يقول لي كنت رايح على مطعم يقول لي والله المطعم معروف عندنا بالمنطقة وكان جاي عبالي سندويش فلافل فانتبهت انه العامل مش لابس كفوف فقلت له ممكن لو سمحت تلبس كفوف بايدك قال له لا قال له شكرا بيقول لي تركته وظلت طالع. وكثير يقال ان بعض المحلات وخاصه في فتره الصيف شهر 6 شهر 7 شهر 8 بيقول لك اول ما يسكروا المحل على الساعه 1 على الساعه 2 بالليل يطفوا الثلاجات. تساله ليش يقول لك والله بدنا نوفر كهرباء بيطلع لنا 3000 بالشهر. طيب الدنيا صيف الدنيا حر الحرارة مرتفعة عندك منتجات ممكن الحرارة تأثر عليها عندك ألبان عندك أجبان عندك مجمدات عندك لحوم عندك بعض المواد الغذائية لازم تظل مبردة على طول ما بزبط تكون مجمد ويعني والذوب ترد تجمد وهذا بيأثر وهذا يعني ممكن يأثر على صحة الناس. بقول لك يا أخي أنا يعني المهم أوفر لي كم دينار ولا على حساب صحة الناس مش على حساب صحة الناس. أنا اليوم ما مش في محلات ما بتسأل وانتوا عارفين هذا الكلام كويس. قبل أسبوع بحسب الأرقام اللي أنا يعني تابعتها وأكيد أنتم تابعتم اللي صار في أحد مطاعم لواء الهاشمية بالزرقاء يمكن تصدر المشهد الخبر بإصابة 138 شخص تناولوا وجبات سريعة كما وصفت من أحد المطاعم. طبعا وجبات سريعة يعني ممكن المطعم نفسه ما بيبيع صنف واحد ممكن يبيع مجموعة من الأصناف. وبالمناسبة خلينا أقول لكم أن احنا كل صيف تقريبا مع الأسف بنسمع عن حالات تسمم الحادثة طبعا أعادت السؤال لما نقول 138 شخص بيومين يعني أول إشي الرقم كبير ثاني إشي واضح أنه المطعم عليه ضغط كبير من الناس فالمفروض أنه مطعم معروف بالمنطقة. فالسؤال أعيد إلى الرقابة المفروضة على المطاعم وعلى المنشآت الغذائية اللي تبيع أكل وشرب للناس هل هذه الرقابة كافية لضمان سلامة الغذاء؟ هل هذه الرقابة كافية وصارمة للحفاظ على صحة الناس؟ امبارح أيضا إجا خبر من جرش أنه تم إيقاف أحد المخابز الكبيرة في جرش من قبل المحافظ جرش وتم إغلاق وإنذار 7 معامل أخرى في جرش. شو السبب؟ بيقول لك اشتراطات السلامة العامة عنده مخالفات يعني السلامة العامة يعني النظافة معدومة. إحنا لما نقول عن عن عن الغذاء يعني هو صحة كل مواطن. أي مواطن فينا اليوم يعني أكيد يأكل من المطاعم أولاده هو بمناسبات يشتري له وجبة ربطة خبز قطعة حلوة كاسة عصير من محل كوكتيل غير. فأنا اليوم ما أقول عن سلامة الغذاء يعني هي ما بتخص المطعم وحده والله إحنا بدنا نخالفك لأنك أنت مخالف لا هي تخص الناس لأنه هو قاعد يتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. فأي خلل اليوم ممكن يحول هذه الوجبة لحالة طوارئ زي ما صار بالزرقاء قبل أسبوع فعليا حالة طوارئ صارت. فاليوم الجهات المعنية اللي موجودة عنا اللجان التفتيشية الموجودة اللي قاعدة تنفذ جولات اللي مثل ما قالوا جولاتنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأحيانا بيكون معنا وزارة الصحة والغذاء والدواء والبلديات يعني ما شاء الله فريق كامل. فاليوم يعني أنا لما أطلع كجولة تفتيشية رقابتي ما بتكتفي بس والله معي ورقة وبدي أكتب صح خطأ ولا أعمل إنذارات ومخالفات. والزيارة المفروض ما يعرف صاحب المنشأة عن موعدها مسبقا عشان ما يزبط أمورها لا يعني بدها الزيارة تكتشف الواقع الحقيقي المطعم أو المخبز أو أي مكان أنا اليوم بقدم خدمة فيها أكل وبيع للناس مش معقول يكون نظيف بس وقت الجولة يعني. والمشكلة بتظهر بتفاصيل ثانية زي ما قلت الثلاجات اللي تنطفي بالليل درجة حرارة الثلاجات صلاحية المواد طريقة فصل الطعام الني مثلا عن الطعام المطبوخ الطعام المبرد عن الطعام المجمد هاي كلها الأمور المفروض أن يشتغلوا عليها يعني نظافة الأدوات ونظافة المي اللي تستخدم التزام العامل بالنظافة الشخصية
هاي كمان نقطة جديدة، يعني العامل نفسه أيضا يجب أن يكون في عنده نظافة شخصية، نظافة الوجه، نظافة الإيدين، نظافة الملابس، نظافة الشعر، سامحوني يعني، لأنه هذا كله طبعا مو بالنهاية. طريقة التخزين أحيانا تكون في نظافة، بس طريقة التخزين غلط، طريقة تخزين اللحوم، طريقة تخزين الألبان، التخلص من المواد اللي خلص اليوم انتهت صلاحيتها، أو التخلص من النفايات. أحيانا بتلاقي بعض المطاعم وانتشرت كثير صور، تلاقي عنده آسف سامحوني جنبه سلة الزبالة، واقف على البسطة قاعد يعمل سندويشات. يعني في مواد تالفة عندك المفروض أول بأول. هاي التفاصيل يا أخوان الصغيرة، هذه تصنع فرقا في موضوع أن يكون الغذاء آمن، أن يكون هذا الغذاء ما يسبب الأذى للناس أو لعشرات الأشخاص. والرقابة المفروض زي ما كنت أحكي الآن عن المي، إنه الرقابة مش المفروض تكون رقابة موسمية، لا، المفروض الرقابة تكون رقابة يعني حمل، يعني مش حملة وخلص بالصيف ولا بالأعياد ولا برمضان بنلف على المطاعم، لا، المفروض هاي كل يوم، كل يوم طول السنة. يعني الناس طول السنة بتأكل، مش بس بالصيف تأكل ولا بالمطاعم ولا بالأعياد ولا برمضان. يمكن البعض بيقول لي بتزيد صح، بس يعني أخوي عامر شكرا بيقول لي شو رأيك في اللي يشغل سندويشات والسيجارة في ثمه. أنا أذكر إحدى الملاحظات اللي وصلتني قبل أقل من سنة بأحد المخابز بدون ذكر اسم المخبز، بيقول لي وصلني فيديو طبعا، بيقول لي الشاب اللي تواصل معي كان يعجن بالعجانة جوا في المعمل، العامل وهو من جنسية عربية يعجن في العجان والسيجارة بثمه، وبيقول لي نزل من الرماد تاع السيجارة، نزل جوا العجين والآلة شغالة، يعني بيقول لي لا طالة ولا تفرج عليه. طيب هذا فالمطلوب أعتقد اليوم مثل ما قلت رقابة منتظمة، مش والله بس بالأعياد، مش والله بس بالرمضان، بالصيف بشهر 6 و7 و8. الناس مثل ما قلت طول السنة بتأكل، مش بس بتأكل بالمناسبات. والمسؤولية مش كلها على المفتش، لأنه أنتوا عارفين قديش عندنا ما شاء الله عدد مطاعم وعدد مخابز وعدد منشآت، واللي عنده أفرع واللي عنده معامل واللي عنده مخازن. فأعتقد اليوم أيضا يعني عدد المفتشين عندنا نعم أكيد أقل من حجم عدد الموجود في السوق، وأكيد ما عندهم كلهم أدوات كافية للفحص، وممكن يكون عليهم ضغط كبير، فراح تظل المراقبة محدودة يعني، وأحيانا مرات ما بتكون كل الكوادر مؤهلة. فاليوم أيضا الشغل على ضمير وأمانة وإخلاص صاحب المنشأة في العمل اللي يقدمه للناس. أنت بتقدم أكل وشرب اليوم للناس. أنا اليوم إجتني فريق تفتيشي ولا ما إجاني فريق تفتيشي، أنا ما بقبل إلا أن أقدم للناس وجبات نظيفة. ما بقبل اليوم إلا أنه أكون حريص على سلامة هذا الغذاء اللي أقدمه للزبائن اللي يجوا علي. مش والله أستنى بس بدهم يجوا علي زيارة، بدهم يفحصوا المستودع ولا يفحصوا خطوط الإنتاج ولا يفحصوا الثلاجات ولا يشوفوا يعني المكان اللي يشوفوا الزبائن من برا عند الكاش وعلى الطاولات ما شاء الله بالمعلمة، ومن جوا الوضع يعني مأساوي. لا، أنا كعامل داخل المنشأة، مش بس كصاحب منشأة، أنا كعامل داخل المنشأة، أنا اليوم اللي دور أساسي في سلامة الغذاء. كثير من المشاكل اليوم ممكن يكون العامل مش مقصود، يعني يكون عامل ما تلقى تدريب كافي، يعني يقول لك أنا ما بقدر أفرق بين شو خطورة الطعام المجمد إذا إذا إذا تبرد ورد رجع تجمد مثلا، أو قديش درجة الحرارة للحوم أو لدرجة الحرارة مثلا للدجاج، هاي المادة الغذائية تظل برا الثلاجة ولا نحطها داخل الثلاجة، الأدوات اللي أنا أستخدمها ممكن أستخدمها لأكثر من نوع ولا لازم لنوع معين. في ناس بتلاقيه بيعمل سندويشة، بيجي زبون بيعطيه مصاري حاسب، بيروح على الكاش بيكبس له كم كبسة على الكاش، بيعطيك باقي، ها وانتو شفتوا المصاري قديش واحد بيكون ماسك العملة، بيعطيه الباقي بيرجع بكت دي بيرجع بيكمل السندويشة. فبعتقد اليوم هل هذا كله يدخل ضمن النظافة الغذاء؟ فاليوم أنا كصاحب مطعم ولا صاحب مخبز ولا صاحب منشأة غذائية، أنا المسؤول الأول عن سلامة المنتج، مش لأنه والله إجتني البلديات ولا فريق من الغذاء والدواء ولا وزارة الصحة. اليوم نعم الرقابة الحكومية لابد أن تكون موجودة، لكن مثل ما قلت وين ضمير صاحب المحل؟ وين ضمير العاملين في هذا المحل؟ ما بصير أنا أكون ملتزم بس لما أشوف المفتش،
ولا أشوفهم جايين علي يلا أشطف الدرج ولا أشطف المحل ولا زبطوا المستودع يا شباب. بعتقد اليوم الأصل أني أكون حاط في بالي أنه كل وجبة أنا أقدمها للناس هاي مسؤولية وأمانة، شرط النظافة والتخزين. بعتقد مش كلفة زايدة، هاي النظافة مش كلفة زايدة، المفروض أنه هاي جزء أساسي من من من من العمل. ف بدي أحكي معكم اليوم بهذا الموضوع، وأنا كمستهلك، أنا كمواطن، كزبون، إلي دور. أنا المفروض أنتبه لنظافة المكان راي عليه، ريحة الطعام، طريقة العرض، طريقة ال... يمكن البعض يقول لي والله طريقة العرض بتكون إشي مفخرة، بس أنا من جوا ما بقدر أشوف، ما بقدر أشوف التصرفات اللي بتكون بالمطبخ جوا مثلا، ولا التصرفات اللي بتكون داخل معمل الحلويات، ولا داخل معمل داخل المخبز. بيقول لك أنا اليوم تصرفات اللي جوا أنا مش مفتش، ما بقدر أقول لهم فوتوني والله بدي أشوف شو عندكم مخالفات على أساس أتأكد، يعني إذا الأمور تمام أشتري، مش تمام ما أشتري. صح، بس أيضا اليوم أنا يعني سلامة الغذاء هي مسؤولية، مثل ما قلت مسؤولية مشتركة على الجميع، أولا صاحب المنشأة والعاملين فيها، ثانيا الجهات المعنية، وأنا كمواطن. أكيد كل محل يحب يحافظ على سمعته ويحافظ على اسمه ويحافظ على تاريخه. لو ملاحظة بسيطة يمكن صاحب المحل يقول لك هاي الشكوى يعني راح نتابعها ومستحيل تتكرر، فبحس انه لا الموضوع يعني مش ممكن اليوم انه يكون في منشأته بهذا الكلام. فبعتقد اليوم مثل ما قلت قبل شوي اللي صار بالزرقة قبل كم يوم، وجبة سريعة واحدة او خلينا نقول صنف واحد كان سبب بانه خلال فترة قصيرة بيوم ولا بيومين 138 شخص فاتوا المستشفى. فبعتقد احنا لازم نسمع منكم هذا الكلام قديش مهم. طبعا انتم عارفين كلما زاد حجم الانتاج والتوزيع اذا كان المنتج فيه مشكله بتزيد الخطوره، واذا كان في خلل بيزيد التاثر. فبعتقد احنا يعني لما نحكي عن هذا الكلام انا بدي اكد انه مش احنا ما بنحكي عن كل المنشآت، اكيد هذا ليس اتهام، يعني احنا لما نقول عن حادثه صارت مش معقول احنا نحول هذه الحادثة الاتهام الى كل المطاعم والمخابز والمنشآت والحلوية. لا، اكيد في ناس تصرف مصاري على النظافة والتدريب والتخزين، ويقول لك انا ادفع بزيادة بس اكون عندي ذمة وضمير وامانة وصدق واخلاص في عملي، اخلاصي وامانتي ثم سمعتي وصحة زبايني هذول اساس عندي. أنا كل وجبة أبيحها للناس هي أمانة، وكل مخالفة أنا أتغاضى عنها وأشوفها بمعملي وأشوفها عند العمال عندي أنا مش ممكن أقبل فيها، لأنه ممكن تكون بداية لحادثة غلط. وأنا كل ملاحظة تجيني، كل شكوى تجيني أتابعها زي يعني من مبدأ الحلال والحرام، وأيضا حتى أحمي الناس اليوم وليس فقط الموضوع رقابة. فبدي أسمع منكم إن شاء الله اليوم بهذا الموضوع. لكن أنا كنت بقرأ امبارح صراحة عن جريمة القتل البشعة اللي حصلت في الكرك، بحسب الأمن العام، يمكن كنت بقرأ بالبيان إنه الأخ الشقيق شارك في إلقاء أخته 13 سنة داخل بئر مي، وحاول يقنع الجميع إنه يعني سقطت وماتت غرقا. 13 سنة إخوة طفلة. طبعا بحسب الأمن العام الجريمة تم تنفيذها بالاشتراك مع الأب، يعني الأب هو من طلب من ابنه يعمل هيك. طبعا احنا لما نقول أب وأخ المفروض انه طفلة بعمر 13 سنة لما بدها تخاف ولا بدها تحتمي تروح عند أخوها ولا أبوها اللي هما مصدر الأمان، مش تلاقي نفسها ضحية بينهم على إنهاء حياتها وإخفاء الجريمة تحت بند والله وقعت وغرقت. ف يعني صراحة مش ممكن الواحد يتخيل انه أي إنسانية او أي قلب ممكن يخطط لمثل هيك، أي قسوة ممكن ان تدفع إنسان انه يلقي طفلته بنته فلذت كبده في بئر ويتركها تواجه الموت وحدها بهذه الطريقة البشعة. يمكن مؤخرا صرنا نسمع جرائم بشعة صراحة في مجتمعنا، ما كنا نشوف مثل هاي الحوادث وهي الجرائم المستنكرة. قبل فترة كان معي احد الشباب بيقول لي ابن اخوي كان عمه، بيقول لي ابن اخوي قطف عنب 12 سنة قطف عنب، يعني شافه من برا السور وهو ماشي على الدكان اخذ قطف العنب خنقوه وقتلوه. فاليوم انا لما اقرا عن طفلة في بداية عمرها لها احلام ولها حق في الحياة، اليوم بالاشتراك مع والدها اخوها يقوم يقتلها،
أعتقد يعني مش راح مش عارف شو واحد شو ممكن يحكي أكثر إيلاما من هذه التفاصيل. يعني هي الجريمة نفسها مؤلمة أكثر من القتل. يعني اليوم محاولات التدبير بهذه الطريقة وبهذا الإجرام وثم التضليل بأنه والله وقعت ويخبروا الجهات المعنية يرنوا على الأمن العام أختنا وقعت ولا بنتي وقعت بالحقونة وبالآخر يتم الاكتشاف أنه هم من قتلوها. بعتقد بعتقد بعتقد هاي مشكلة صراحة. الله أعلم شو عاشت الطفلة قبل مقتلها. يمكن هذا قرأت تعليق عند بعض الناس مبارح. يعني وصلت إلى مرحلة ألقيت في البئر وقتلت، لكن الله أعلم شو عاشت قبل قبل قبل قبل مقتلها، إذا كانت تعرضت لعنف سابق ولا الله يرحمها. لكن أكيد بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ هذا السؤال اللي بعتقد اليوم طفلة لا يوجد أي مبرر ممكن يخفف اليوم من بشاعة هذا المشهد ومن هذه الجريمة المستنكرة والمدانة بكل المقاييس صراحة. والله هنا وصمة عار فعليا اليوم على من خطط ونفذ واشترك وحاول. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعافينا وعافيكم. سؤالي لكم بعد حادثة التسمم في الزرقة وبعد إيقاف مخبز ومجموعة من المعامل الغذائية في جرش، هذولا خلينا أقول كمثال أكيد في أمثلة أخرى سابقة، لكن سؤالي لكم اليوم هل باعتقادكم أن الرقابة على المطاعم ثم المخابز وكل المواد الغذائية أو كل المنشآت الغذائية سواء حلويات مصانع فروع أي منشآت غذائية، هل باعتقادكم الرقابة كافية، الرقابة صارمة لضمان سلامة الغذاء؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نسأل أراكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مستشار وزير التعليم العالي مهند الخطيب يقول إن التعديلات الأخيرة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي تستهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة. الخطيب يؤكد أن النظام الجديد سيزيد عدد المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة ويخفض نقاط المنافسة فيها دون المساس بحصة الألوية الأقل كثافة سكانية. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاي يؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة تتعلق بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي على معظم دول العالم. الجيش الكويتي يعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية عقب ما وصفه بالعدوان الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه للسماح بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان عقب اجتماعه مع نظيره اللبناني جوزيف عون. وزير الحرب الأمريكي يقول إن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليار ونصف دولار. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم، والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة، ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقديم

0: 74-24. في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية،
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

طبعا احنا عدد كبير الان من مخابزنا صارت تشتغل حلويات كمان وهذا طبعا انا وصلني سابقا كثير من الشكاوى من اصحاب المحلات الحلويات تحديدا على التراخيص التي تمنحها الجهات المعنية زي أمانة عمان إذا بتحكي عن العاصمة وغيرها من الأماكن في المحافظات لبعض المخابز لصناعة الحلويات. بيقول لك اليوم هذا مخبز ليش يسمح له يصنع حلويات؟ طبعا هذا موضوع ثاني. على العموم سؤالي لكم، هل المخابز والمطاعم والمنشآت الغذائية عندنا باعتقادكم الرقابة عليها كافية صارمة لضمان سلامة الغذاء؟ وأنا مثل ما قلت قبل الموجز يا أخوان، الموضوع له ثلاثة محاور. المحور الأول ضمير وأمانة وإخلاص صاحب المنشأة والعاملين فيها، إن هو ما يرضى يبيع الناس إلا إشي يعني سليم 100%، لأنه هذه الوجبة أمانة أو ربطة الخبز أمانة، لأنه الناس ما بتشوف ماذا يحدث في الكواليس، خلينا نقول في المعامل في المطابخ في المخازن، الناس مش شايفة هذا الكلام. اثنين، الجهات الرقابية، هذا المحور الثاني. ثلاث، الزبون المستهلك المواطن اللي أيضا له دور في هذا الموضوع. ما رأيكم على أرقامنا؟ شاركونا رأيكم 06-516-40-20-516-50-20-516-2060 عبر الواتساب 07-87-93-22-93.

أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى صوت حياة. سؤالنا واستطلاع لكم مرة أخرى، هل الرقابة على المطاعم والمخابز وكل المنشآت الغذائية؟ أنا ركزت على المطاعم والمخابز لأنه آخر حادثتين صارت عندنا بمطعم ومبارح بمخبز. فأنا سؤالي لكم

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع زكريا الفقيه. يا هلا اخي زكريا.
1: شو اخبارك؟
0: هلا سيدي صباح الخير.
1: يعني موضوع بغايه من الاهميه اللي طرحته اليوم، وكثير يعني مهم للبلد بشكل عام، بس مش للمواطنة بشكل عام، للأردن بشكل عام.
0: نعم
1: دكتور، يعني انا احاول بس هيك شويه اضاءات بسيطه. انا طبعا صاحب منشاه غذائيه، وكنت مشارك بلجان من 2006 لغايه 2018 بلجان موجوده بمؤسسه الغذاء والدواء.
0: نعم.
1: وشايف تفاصيل كثير مهمة بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني الموضوع بتقسم عدة مراحل. أول شيء مسؤولية المؤسسة، بعدين مسؤولية المنشأة بشكل عام، من صاحبها للمهندسين للموظف.
0: نعم.
1: الصغير اللي فيها، بعدين الأخير مسؤولية المستهلك نفسه.
0: مسؤولية المستهلك صح. نعم.
1: يعني اليوم تتقسم هي المرحلة وخطورة هاي الموضوع بثلاث مراحل. اليوم يعني على مدار المؤسسة 20 سنة من 2006 لغاية اليوم، منذ تأسيسها لغاية اليوم، يعني المؤسسة خطت خطوات كثير قوية من ناحية القانون والتعليمات الإجراءات الرقابة من هاي المواضيع، وعملت يعني شغلات كثيرة لغاية لدرجة أنه كنا إحنا نزعل من هاي الإجراءات الصعبة، ولكن اكتشفنا أنه هاي كانت لمصلحتنا إحنا كمنشآت أولا وكمان كبلد ثانية. اليوم احنا بالاردن جزء من اخف الدول اللي فيها مشاكل صحيه بالغذاء، من اخف الدول العربيه كامله وبعض دول غربيه. الدليل ذلك انه عندنا مثلا في شيء يسموه اسهال المسافر، احنا يقول للصفر. دول عربيه اليوم انت ممكن تروح لعندها يصير عندك مغص وهذا الموضوع يكمل معك.
0: نعم.
1: اليوم دكتور الموضوع يعني
0: انت من خلال خبرتك في الموضوع ووجودك مع هذه اللجان، يعني اذا بدنا نحكي عن الرقابه، كيف تقيم الرقابه؟
1: والله رقابه دكتور صارمه، تصل لحد مرات احنا بمغالاه فيها لانه اهميه الموضوع. يعني يجوز انك تسمع اغلاقات اتلاف الى اخره، يعني بالعكس تماما المؤسسه قامت بدورها كثير، وبالعكس واللجان أو التفتيش، لحظات التفتيش،
0: لأنه بالمقابل التفتيش. أخوي زكريا بالمقابل قاعدين نسمع عن إتلافات بالأطنان للحوم وألبان وأجبان ومواد غذائية وبعض الأمور منتهية الصلاحية، شو رأيك؟
1: بشوف دكتور اليوم قولا واحدا، المؤسسة أو أي جهة رقابية استحالة تضع موظف عند كل منشأة، استحالة. فيوم لازم يكون في رقابة ذاتية من
0: أصحاب المؤسسة، صح 100% صح،
1: وتأهيل العمالة الموجودة ولكن احنا اليوم نصل المؤسسة اليوم حتى الزيارات ما في زيارات معلنة، في الزيارات كلها مفاجئة وبتيجي زي كبسة على المنشآت.
0: نعم.
1: احنا وصلنا لمرحلة العكس، يعني عنا بالأردن مرحلة كثير كويسة.
0: نعم.
1: لهذا الموضوع اليوم بتجي بصير في شغلات اللي خلينا نسميها زي موضوع التسمم بالزرقاء، الشاورما. لو تطلع على تعليمات الشاورما وتعليمات كيف عمل الشاورما والظروف اللي إذا تشتغل فيها اللي انحطت، وأنا كنت أيامها موجود، يعني راح تجد أنها كثير صارمة.
0: صارم.
1: ولكن اليوم ممكن
0: وهل ماشي، هل فيها التزام؟ هي نعم القوانين صارمة، هل فيها التزام هذه الصرامة يعني مطبقة؟
1: في دليل ذلك دكتور إنه اليوم إذا بتطلع كم محل شاورما موجود في البلد، عدد كبير جدا.
0: صح.
1: اليوم ما مش موجود هاي التجاوزات إلا خطأ من عند شخص أو من عند مؤسسة معين أو من حتى احتمال.
0: أنا معك، بس أنا اللي أقصده مش دائما الخطأ الصحي يؤدي إلى تسمم أو يؤدي إلى أعراض صحية وفوت الطوارئ. ممكن تكون في ملاحظات بس يعني ما توصل لحد التسمم. صح؟
1: يعني دكتور إحنا في حادثة طبعا إحنا ما يعني بالأردن خطأ صناعي أو خطأ صحي أدى لوفيات اللي في الغور تبع الكحول.
0: نعم صح.
1: يعني بغض النظر إحنا ما نتفق مع هذا الموضوع، لكن إنه برضو هذا غذاء بيسموه تابع للغذاء للعلم.
0: نعم.
1: هاي تصرفات دكتور مستحيل إنه الدولة أو الحكومة تقدر تضبط هاي الممارسات كاملة 100%. اليوم هذا الدور يقع على أصحاب المنشآت زائد العمال الموجود. العامل لازم يعتبر إنه هو مسؤول عن هذا الغذاء، لسبب انه انت اليوم ابنك بياكل منه، اخوك بياكل منه. يعني اليوم راح لازم يكون الانسان كل واحد واعي بمنشاته او اذا كان عامل بيشتغل بهاي المنشاه انه هو كمان يكون مراقب
0: 100%.
1: ما بصير احنا نترك هذا الموضوع بس للجهات الرقابية دكتور.
0: تسلم 100% طبعا.
1: احنا هاي دورة، واذا احنا بدنا نصل لمرحلة ان اليوم الاردن ما شاء الله وصل ل 140 دولة بغذائه، دليل على انه غذائه من افضل الدول العربية.
0: نعم.
1: ولكن بالمقابل انه احنا اليوم بدنا نحط اللوم ونحط كل المسؤولية على جهة رقابية، هذا بدنا
0: يعني خلينا نقول الرقابة الحكومية مش لازم تكون بديل عن ضمير صاحب المحل او صاحب العمل.
1: قولا واحدا.
0: أشكرك.
1: فأنا اللي بقوله دكتور، إحنا اليوم بوضع جيد كثير ممتاز كغذاء إلى آخره، ولكن إحنا اليوم نحتاج كمان توعية للعمال، للعامل نفسه مش لصاحب المؤسسة، حتى العمال يكون هو مراقب
0: صح
1: في
0: لازم.
1: ذاته
0: لازم.
1: لازم. شكرا دكتور، موضوع تسلم. كثير مهم.
0: الله يحييك. شكرا أخوي زكريا الفقيه. تسلم أستاذ زكريا. خلينا أسمع محمد حنون على الواتساب.
2: السلام عليكم، يسعد صباحكم.
0: عليكم السلام.
2: أبو زيد والله ما فيش رقابة بالمرة، مش مش مش كافية نهائيا، وعمري أنا بصراحة ما صادفتهم وشفت مشاهدات بصراحة في عيني ما حدا قال لي إياها، والله العظيم إني استأتي كثير، وهذا اللي خلاني إني أنا ما بأكل في المطاعم، حتى الكنافة بسويها في البيت، الشاورما، الأمور اللي زي كلياتها بسويها في
0: كله
2: في
0: بالبيت،
2: وبكون مطمئن بأكل. في ناس بتحكي لك من وجهة نظرها مشترات العبد ولا ترباته، وبيكلفني أكثر إذا في البيت بدي أنا أسوي، لا خلص بشتري من برا أحسن. أنا نصيحة والله مني، والله يا أبو زيد إني جبنة الكنافة والله شفتها على الأرض قسما بالله بمنظر مقزز، بكون الواحد بحط لك في بوجبة أو بشي وبكون يحكي وتأخذنيش فيها الكلمة، كل الرذاذ اللي من ثم كلياته قاعد بطلعه على الأكل، أنا مش مستعد إني أنا أكل زي الله أعلم، بجوز هو مريض وشغلات كثير والله شفناها أخويا بزيد خلتني يعني. بعدين هم أخويا بزيد معلش لما بيجيبوه الشغلة مثلا سيخ الشاورما لما قاعدين بيجيبوه منشوفه قاعد بينزله من السيارة، طب هذا وين سواه وشو المحل اللي بجوز سواه ببيته، بجوز سواه بأي محل ما عليه رقابة، يعني مش مضمون مش معروف شو هو. فلذلك والله أنا نصيحتي الإنسان قد ما يقدر للضرورة القصوى يخلي المطاعم. الله يسعد صباحكم.
0: صباح الخير. شكرا أخوي محمد. بشير بيضين أخوي بشير، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الله يصبح الباقي نور ربي
0: يستاذيك. يا هلا صباح الخير.
3: ليش ما في أقوات مغلظة؟ ليش ما يزيدوا مفتشين؟ سمعت بالراجل بأخبار صعوب 400 كيلو دواجن في البلقاء.
0: أه.
3: ليش ما يزيدوا؟ ليش ما يزيدوا؟
0: شو مال ال 400 كيلو دواجن شو صار عليهم؟
3: أتلفوهم في البلقاء.
0: أتلفوهم أيوة.
3: 400 كيلو واللي في البد واللي في جرس. ليش ما يزيدوا المفتشين؟ ليش ما
0: انت شو تقييمك يا بشير؟ يعني اليوم احنا اكيد كلنا بنطلع على مطاعم وبنروح على مخابز وبنروح على محلات حلويات، شو تقييمك للمنشآت الغذائية عندنا؟
3: لا انا زدت قبل اسبوع الجمعة الماضية انا تكسيت ببيع الخبز على الرصيف، المطاعم بتقلي الفلافل الاسود على زيت سيارات الزيت.
0: الفلافل يعني زيت سيارات قصدك قد ما هو يعني كم نعم. مرة تكرر القلي فيه
3: نعم وبعدين ببيع الخبز على الرصيف في سقف السيد.
0: طب والله هاي نقطة مهمة ضافها الآن بشير، والله خلينا نوقف عليها يا بشير، بدنا نسأل عليها الضيف الاستطلاع اليوم، موضوع القلي زيت القلي بالمطاعم، طبعا هو مش بس يستخدم للفلافل ها، بس يمكن الناس الفلافل بتشوفه قدامها لانه عادة بيكون المطعم شعبي، هذا مهم. يعني كم مرة اليوم انا كغذاء ودواء كم مرة انا بسمح لصاحب المحل يعيد تكرار القلي في نفس الزيت، وكل مرة وكم مرة لازم يغيره؟ وفعليا بشير بيقول لك انا بروح على مطاعم شعبية بوسط البلد الزيت لونه اسود كأنه زيت سيارات،
3: بعدين ببيع الخبز على الرصيف مع تفتيت ببيع الخبز على الرصيف عينك زي مساق الشتر مستزاد.
0: والله نقطة مهمة الزيت، نقطة مهمة
3: يعني
0: طبعا الزيت من قلي فيه كثير أشياء.
3: إيش الملاحم بتغض وجه الله أستاذ، هل ما في رقاب؟ ليش ما في عقوبات مغلظة؟ ليش ما في أي تعب هالمليون الوفاة كان يرتجع ويسحب رخصة المنشأة؟ مش عارف لمتى الناس التجار بتاجر في المطاعم تاجر في صحة المواطن، مش عارف
0: شو. أشكرك. تسلم.
3: شكرا.
0: أخوي أبو جهاد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: الله عليكم السلام. هلا أبو جهاد.
4: أخي الكريم أنا يعني بستغرب من الرقابة إنه في شغلات بركزوا عليها ما بتضر على صحة المواطنين بشكل مباشر، وفي شغلات بتأثر على صحة المواطن ما بيحسن حتى الرقابة عليها. يعني
0: ما في عليها رقابة. مثل إيش يا أبو جهاد؟ مثل إيش أخوي؟
4: انا اعطيك مثال يعني انه احنا الان في القانون يعني يجب تطبيقه، بس انت لما تطبقه بطريقه خاطئه، يعني مثلا احنا كنا مره نحكي عن تبذير المي ولازم يتخالف اللي بيغسل السياره، فجأت انه المحلات اليوم اذا بيجي يعمل نظافه نص بريق مي بيشطف فيه محله بيجي بيقولوا له انت بتكب مي وبيجوا بخالفوه ب 500 دينار. يعني هذا استغلال لفهم القانون بشكل خاطئ. يعني كانهم بيقولوا للمحلات خليوا محلاتك وسخه يا بتمسحها مسح. طب انت عارف انه المسح بدون مي من الارضات من الشغلات اللي على الارض ممكن الزبون ياخذ شغله توقع منه، لما تكون الارض نظيفه بيشيلها، لكن لما تكون الارض وسخه لما تكون الارض ماسحها ملغمطها تلغمط. يعني انا بستغرب ليش الامانه بيستغلوا القوانين بشكل ملتوي. يعني ليش انتوا ليش بدكم تخلوا التجار يعني هم مثلا بيشتغلوا مثلا بيربحوا، لكن في نفس الوقت هو بيخدم البلد انه بوفر سلعه، فانت قاعد بتعاقبه بدك تاخذ منه 500 دينار زورا وبهتانا. يعني انت بتيجي على مثلا على المطاعم، عمرك شفت جهات الرقابه بقعد بطلب ياكل عشان يشوف والله الاكل نظيف ولا لا؟ لا، بيجي بس هيك بتطلع بعيونه زي بقول بعبع بدي خوفه، فبتدفع ولا ها شو هي عندك كذا وعندك كذا وبروح
0: في بعض التصرفات الفرديه. انا معك، نعم البعض يحاول ان يستغل موقعه، يستغل مكانه في الفريق الرقابي مثلا او في الجهه المعنيه فيه، بس بالمقابل انا اليوم الاخ زكريا الفقيه بالبدايه حكى نقطه مهمه. قال انا كصاحب منشاه سواء مطعم ولا مخبز ولا حلويات ولا اي شيء، انا المسؤول الاول عن سلامه منتجي، انا لازم يكون عندي ضمير وانا بشتغل، انا ملتزم قدام ربنا قبل ما اشوف مفتش.
4: طب انا بدي احكي لك ميزه في الشعب الاردني، يعني حتى نتميز فيها عن مصر ومناش نحكي دول تاني. الشعب الأردني طبعه بيحب النظافة نظيف، يعني بيستعمل المي بتنظيف كل شيء. زائد انه الوازع الديني احنا كمجتمع ملتزم او محافظ موجود، لكن انت المشكلة اليوم بتصير انه كيف انت بدك تكون كجهاز رقابي حافز الي اني اتعلم اني ما اعيد. يعني انت مثلا الان احنا في العقوبه في الاسلام هي شديده صح، لكن مش للتطبيق، للتخويف عشان ثاني مره ما يعيد الخطا. لكن احنا عندنا بيجوا بيطبقوه العكس، بيستغلوا انه في مخالفه بتوصل 1000 و1500 فبيجي عشان يطبق، فهذاك بيصير غياظا فيهم انه انا بدام انا قاعد بنظلم وبتخالف راح امشي بنفس الشغل وبنفس الطريقه.
0: يعني بالوقت نفسه احنا لما نحكي عن حادثه ولا حادثين، لكن هناك منشآت ملتزمه، هناك اصحاب محل اسف وعمل ومحلات يصرف على النظافه وعلى التدريب وعلى التخزين، بقول لك انا سمعتي وصحتي وصحة زبايني وأمانتي في العمل هذا رقم واحد. بس إحنا يا إخوان ما بنحكي بس عن النظافة إنه المحل مشطوف ولا مش مشطوف، أنا بتحدث عن أمور إلى علاقة بتواريخ الإنتاج، إلى علاقة بالحرارة، إلى علاقة بالتخزين، إلى علاقة بنظافة العامل عندي، نظافته الشخصية. فبعتقد إنه الأمور متوسعة، مش والله أنا بس بحكي إنه الأكل نظيف ولا مش نظيف. في أمور ثانية لها
4: علاقة. بتحكي عن اقتصاد بلد. أنا بتحكي عن اقتصاد بلد.
0: أشكرك أبو جهاد، شكرا. حياك. الله حيك. أخوي راتب تفضل.
5: صباح الخير أخي لي.
0: هلا بيك.
5: تحية لك وللجندي المجهول عدي القاضي وكل الشباب.
0: هلا أخوي، صباح الخير.
5: أخي لي، يعني إحنا في بلدنا خلينا نكون واضحين وصريحين، إحنا القرارات الحكومية أو الرقابات التفتيشية نسمى أصحاب الدعس الفجائية، يعني إحنا خلينا نقول زي رفع عتب، تشعر أنت كمواطن تشعر الحملات التفتيشية رفع عتب وفترات مش ديمومة، ما عندهم ديمومة في المراقبة. أخي ليس شو اللي بخلي السراق يزيد سرقته؟ عدم التتبع. شو اللي بخلي هذا التاجر أو هذا المطعم أو هذا المحل تزداد عنده السرقة أو يزداد عنده الخراب أو يزداد؟ عدم التتبع. فإحنا قضيتنا مشكلتنا ما في ديمومة في المراقبة. أخي ليس خلينا واضحين، هذا اللي بيصير في مجتمعنا الأردني الآن. بتلاقي المحل بعد ما يموت واحد أو يمرض 20 واحد ولا 138 واحد ينصاب بالتسمم، بعدين كل الهيئات التفتيشية بتقوم والإعلام بقوم والعالم بقوم، بس أولادنا في المستشفيات بقولوا.
0: أشكرك. طيب أنا بدي شكر تسلم راتب. سعد بيقول لي مطاعم الفلافل ما في رقابة على الزيوت، بيقلي فلافل وبطاطا وباذنجان بنفس الزيت. والله هي نقطة مهمة يا إخوان، هاي نقطة مهمة أنا سجلتها عندي. بيقول لا، وهي ضاف نقطة مهمة سعد، بيقول إحنا عندنا بالعقبة الفلافل والبطاطا والبيتنجان كل المقالب نفس الزيت، المقلب في الفلافل المفروض في ينفصلوا صح؟ بدنا نشوف هاي نقطة. طيب أنا يمكن بعض يقول لي ليش ركزت على هاي؟ أنتوا لما تحكوا على المطاعم الشعبية إحنا اليوم يمكن يعني خلينا نقول كل الطبقة الكادحة والطبقة المتوسطة اليوم يعني المطاعم الشعبية هي رقم واحد بالنسبة لها، وهذا هذا لازم هذا من جانب. أنا مثل ما قلت يا أخوان الموضوع مش بس نظافة المحل نظافة الأدوات وبس، لا الموضوع له علاقة بتدريب العاملين. هل العامل اللي جوا بيقدر يميز هذا المنتج تحت التبريد مش تحت التبريد، تجميد مش تحت التجميد، هذا المنتج اليوم أنا كيف أتعامل معه في حال انقطعت الكهرباء في حال درجات حرارة مرتفعة، كيف بالصيف كيف بالشتاء، كله له دور. عامر هلا أخوي عامر تفضل.
6: الله يسعد صباحك أخوي مجيد.
0: الله يحييك تفضل.
6: والله النقطة اللي كنت بدي أكثر شيء أركز عليها هي موضوع الزيت، زيت القلي. بعدين أخوي أبو زيد هم بزيدوا زيت على بزيدوا زيادة، ما مش إنه بغير الزيت، عرفت علي؟
0: بزيد زيادة أوكي.
6: بضل يزيد على
0: كل ما ينحرق الزيت بزيد على الموجود قصدك.
6: بالضبط. فبتلاقي يعني أحيانا بكون والله مبين يعني للمشتري، عرفت علي؟ بتلاقي لونه أسود غامق كثير عن جد يعني. حتى يعني لونه كثير أسود زي يعني زي الكولا لونه.
0: أيوة. نعم.
6: لازم يكون عليها رقابة شديدة يا أبو زيد، ورقابة يوم حتى شبه يومية على الزيت بالذات يعني. وزي ما تفضلت بيقلوا فيه زهرة وبطاطا وبيقلوا فيه فلافل بنفس الوقت، ومرات ممكن زنجر ولحوم نفس الزيت.
0: نفس الزيت
6: بالضبط يعني، لما يكون اسكالوب ولا زنجر بتلاقيه بنفس الزيت البقلي فيه بطاطا بقلي فيه يعني برضو هذا.
0: طيب غير الزيت باعتقادك شو أشياء لازم يكون في عليها شغل بالرقابة؟
6: أنا بالنسبة لي شوف أبو زيد، أنا بحكم عملي في عندي مستودعات للشركة في في في عين الباشا. طريقي من هناك للأسف أبو زيد يعني اللحوم كلها برا. طب في الجو زي هيك في الحر اللي إحنا فيه
0: اللحوم
6: والله برا برا.
0: وين برا قصدك يعني؟
6: ذبايح برا برا الباب على الباب معلقة.
0: بالملحمة قصدك على باب الملحمة برا؟
6: ملاحم نعم الملاحم هاي. طيب ما طب اللحم هاي ما بتضرب سؤال يعني في الجو هذا اللي إحنا فيه الحر الشديد
0: صح؟
6: ما بتضرب يعني صح؟ اللحمة
0: وقديش
6: بديها وعبل ما أوصل بدي نص ساعة بدي مثلا نص ساعة تأخذها من عنده أصل بيتي هاي. بالإضافة هاي كمان أخذت وقت خارج الثلاجة طب هاي ما بتضرب. بالإضافة منشوف الذباب عدم مؤاخذة والحشرات متجمعة حواليه.
0: نعم.
6: يعني هذا والله وانت ماشي بالسيارة بتشوفه عينك عينك مش انه مخبط. طب وين الرقابة عن هذول يعني؟ ولا عادي اللحوم يعني إلى درجة حرارة معينة؟ أنا والله صرت أسأل نفسي يعني ما بعرف يعني شو درجة الحرارة بتتحملها اللحوم في الشمس وفي الشبوه وفي هذا الحر الشديد أبو زيد.
0: صح. أنا أذكر مرة كونك جبت سيرة الملاحم، أذكر مرة أحد المرات كنت داخل الملحمة وكان الوقت وقت الظهر، فيبدو أنه إجت طلبية، إجت مجموعة من الذبايح على أساس يفوتوها عندهم على الثلاجات، فالعاملين اللي عنده في الملحمة طلعوا على أساس يطلعوا الذبايح من الثلاجة اللي جاي برا سيارة الثلاجة على أساس يفوتوها على المحل. كانوا يحملوا الذبيحة على كتفه، الذبيحة يعني مش مكيسة، الذبيحة نفسها يحملها على كتفه ويحطها جزء ومش حاط على ملابسه إشي، على ملابسه نفسها اللي لابسها. فيعني بقول لك لما طبعا يعني حكيت بقول لك ما هو هذا كله بنقام يعني بجرموه جرم بعدين عند التقطيع يعني صراحة.
6: عشان هيك بيبيعوا
0: يعني كان ممكن انت تلفها مثلا لما تطلعها من المسلخ على سبيل المثال تلفها بكياس شفافة نايلون حتى تكون الأمور ممتازة، أو أنا اليوم كصاحب محل قبل ما أطلعها ألاقي طريق. طيب شكرا عامر. أبو أحمد تفضل.
7: يعطيك العافية أخوي ليث كيف حالك؟
0: يا هلا.
7: أنا بدي أحكي لك بس بعض. أنا كنت مسؤول قسم في كافتيريا بمستشفى، فكنا نعين الإخوة الوافدين عنا زي ما تقول يعني سيرفيس على المرضى وعلى الزبائن.
0: شو الكافتيريا بتبيع؟
7: قهوة وشاي وسندويشات كل شيء. فكنا نعين وافدين أولاد بلد. المهم الوافد لازم لما يجي عنا نعمل له مباشرة فحص هيباتيتس سي، عرفت علي؟
0: الكبد الوبائي
7: بالضبط. طبعا تحديدا خاصه للإخوة المصريين
0: صح، لانه في انتشار الكبد الوبائي عندهم.
7: بالضبط. هي فلما كان يجي عندنا كان يجي معه تصريح وداخل على البلد جديد، لما بفوت على البلد بدفع 80 ليرة حق التحليل وبعمله عند الجهات الحكوميه، عرفت علي؟ يعني ما بيطلع له تصريح او يدخل
0: البلد الى مديريه الوافدين. نعم.
7: طب اقسم بالله ان كنا نعمل له التحليل وهو جاي طازه على البلد نعينه عندنا، وقبل ما يفوت لازم يعمل التحليل، اذا نجح اوكي. والله العظيم يطلع معه هيباتيتس سي.
0: يطلع معه
7: هيباتيتس سي
0: الكبد الوبائي.
7: وما نعينه والله.
0: طب كيف دخل؟ كيف دخل؟ مو المفروض انه ما يقدر يدخل؟
7: ممتاز. كيف دخل؟ هذا السؤال مش إلي، عفوا هذا السؤال مو إلي. السؤال الشيء الثاني، اقسم بالله انه بعد ما يطلع من عندي، انا طبعا ما نعينوش احنا كليا،
0: لان الكبد الوبائي معدي. نعم
7: بالضبط. والله انه كان يروح بعد فتره الا اصادف محلات مشهوره، والله كذا حاله من الشباب اثنين انا صادفته في تمريه، بيشتغل في تمريه حلويات، وبيشتغل واحد في محل شاورما مشهور في البلد. اقسم بالله واثنين
0: نفس المصاب بكبد الوبائي،
7: نفس الشخصين اللي احنا رفضنا نعينهم.
0: مشكله والله.
7: وين الرقابه؟ بعدين
0: ايش حادثه الزرقاء؟ نفس الشيء بس مش كبد وبائي طبعا، معه بكتيريا ثانيه.
7: طيب
0: أقول لك حادث يعني من جنسية عربية. نعم
7: حادث ثاني كمان، في صديق إلنا كان مصري عفوا الله يعطيهم العافية الأخوة، كان شغال في محل شاورما برضو معروف، فانجرح إيده في يوم من الأيام، صار بده غرز، فأجى عندي على الطوارئ خدمة أخوية يعني في مجال شو، قال له الدكتور لازم تغريز، ما في مجال، لازم 4-5 غرز. قال له لا بس أنت عقم ليها. بقول له يا ابن الحلال لازم تقطبها يعني، ما بزبط هذا الكلام. قال لا يزن بكرة مع التتبيلة الشطب الشاورما بالليل، وهذا بداوم بس ليلي، بس بجهز سيخ الشاورما وبتبله.
0: ايوه
7: بقول لي هذا لا بروح مع التتبيله والهاي بطيب. انا كنت اكل من هذا المحل، بطلت افوته.
0: قد ايش يعني صراحه؟
7: هو ما عارف. فبقول لك احنا بالاصل الرقابه الصحيه عفوا على يعني الرقابه الصحيه عندنا في البلد هون ضعيفه جدا، انا هيك بعتبر، عارف لان انا اشتغلت في هذا القطاع وشايف الوضع يعني. الله يرحمه ويرحمه على كلنا
0: يا رب. تسلم اخوي ابو احمد، شكرا يا اخوان. انا اذكر احد الشباب يعني كان يشتغل باحد المطاعم الكبيره بعمان، هو من جنسيه عربيه وبيشتغل بالمطعم، فانا لاحظت عليه انه بياكل دائما من برا المطعم، واشتغل معنا فتره باحد الاماكن، فبيقول، فانا سالته والله بقول له يعني ليش انت موجود في المطعم، المفروض الاكل يعني مجاني بالنسبه لكم، على الاقل يوفر لكم وجبه صح المحل. بيقول لي بالفعل موجود وجبة مجانية، إن وجبة غدا، بس بيقول مستحيل أكل من المطعم. ليش ما بتأكل مطعم؟ وقاعد يحكي لي قصص عن اللي يصير بالمطبخ، وأحد المطاعم فعليا كبيرة وطبايخ وما طبايخ. فمشكلة والله مشكلة. طبعا مرة ثانية إخوان في الوقت نفسه، هذا ليس اتهام لكل المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية، وهي ثالث مرة أكررها، في منشآت ملتزمة وفي أصحاب عمل يعني ضميره وذمته وإخلاصه ومهنيته وسمعته وصحة زبانه رقم واحد. إبراهيم تفضل.
8: السلام عليكم.
0: هلا أخوي إبراهيم.
8: يسعد صباحك.
0: عليكم السلام. تفضل.
8: والله شوف الرقابة النوعية يعني مهمة جدا. يعني اللجنة لما بتطلع المفروض إنه ما تطلع على الأمور عفوا بالكلمة يعني ما بتأثر على صحة المواطن كقارمة صغيرة ولا كبيرة، الباب جاي يمين ولا جاي شمال. الأصل أنه تبدأ في الكشف أول شيء على المطبخ، ثاني شيء على الباب الخلفي. الباب الخلفي له دور بكشف نظافة أي مطعم، لأنه الباب الخلفي يعني عفوا عن تجربة أنا بتكلم، للأمانة هو بيعكس نظافة المطبخ أو المطعم بحد ذاته. إذا كان الباب الخلفي بيكون يعني في مطاعم كثير بتكون من وراء عبارة عن مكره صحية، صراحة
0: مكره صحية من وراء.
8: نعم. بالإضافة إنه كمان عفوا بهالكلمة، الحمام الموجود في المطعم اللي هو للعاملين له دور كبير كمان في موضوع النظافة. إذا كان عفوا مهتمين في نظافة الحمام فأعرف إنه هذا المطعم ماشي صح، ولكن إذا كان عفوا بالكلمة الحمام نفسه كمان عاطل، فما بدي أنا أشوف الشكليات اللي قدامي كيف إنه لابس جوانتي وقاعد بقطع السندوش قدامي أو كذا. أنا إلي في التحضير اللي أنا ما بشوفه،
0: ما بشوفه، ما بطلع لي أشوفه. نعم. يعني أنا كمواطن يتخيل والله أقول له دخلوني على مكان التحضير ولا دخلوني على المطعم عفوا على الجوة على المطبخ ولا على مكان المعمل، هذا ما بقدر أشوفه أنا كمواطن. صح
8: بالضبط، هذا دور الرقابة.
0: وبعدين
8: للأسف الرقابة عندنا أنه كل فترة وفترة يعني. اللي صار بالزرقاء مين اللي كشف الموضوع، الرقابة ولا المواطنين؟
0: لا، الناس اللي راحت على المستشفى.
8: الله يفتح عليك. إذن هذا اللجنة اللي إجت قبل أسبوع كشفت عليه، ما اكتشفت أنه في شيء غلط، أو قبلها في أسبوعين أو
0: صح
8: ويعطيك الف
0: صح. تسلم. شكرا ابراهيم. اروح على الواتساب ثم اعود الى اتصالاتكم. ابو رحمه ابو محمد. والله خلينا نروح لابو رحمه محمد لانه كثير عندي واتساب بديش اطول عليهم. ابو رحمه تفضل.
9: صباحك سيدي.
0: هلا اخوي ابو رحمه. يا هلا صباح الخير.
9: مواضيعك على الوجع يا
0: انتي. الله يحييك. هلا اخوي ابو رحمه. الله يسعدك.
9: والله بدي اقول لك هالقصه. هذا مره قبل 15 سنه.
0: قبل 15 سنه ايوه
9: 15 سنه فعجبت خطيبه على وسط البلد في محل عصير معروف يعني.
0: انت بخطيبتك ونزلتوا تشربوا عصير وسط البلد؟
9: اه انا وخطيبتي قلت لها تعالي بدي اعرفك على محل وانا صغير بشرب منه عصير وبرمضان كثير بنجيب منه كذا. قالت لي يلا. فروحنا على الزلمه. المشكله لحد الان فاتح يعني.
0: لحد الان فاتح.
9: اه والله روحنا على الزلمه بقول له بدي كستين تمر يعني. المره بتقول لي يعني المحل هيئته من مره يعني. قلت لها مش مشكله المهم ان العصير يعني.
0: المهم الطعام.
9: انا بقنع فيها. انا مش بقتنع بالمحل بس بقنع فيها. المهم يا سيدي احط لنا كستين تمر هندي. اقسم بالله العظيم الكاس اللي مسكته بتطلع غازات. بقول له انا طلبت تمر مش بيبسي.
0: ايوه.
9: قال انت شايف عندي بيبسي. قلت له هي بتطلع غزاء ما ادري ايده بالكاس طلع سلكي.
0: طلع سلك؟
9: سلكي سلكي.
0: اها.
9: قسما بالله بقول له يا رجل شو هالسلكي. بقول لي عادي الولد هو ينظف علقت سلكي شو نحكم عليه بالاعدام. قلت له شو تحكم عليه بالاعدام. قلت له يا زلمه سلكي هاي لو انا شربتها لو واحد شربها شو بجوز يموت فيها. قال اسمع بدك تشكي عليه اشكي. والمشكلة عطاني ترضي قاسة نايمون شربها والله
0: شربها وفقت يعني ها
9: والله ما ننزل عزلها المرة
0: كويس انك ما تشتغل مع فرق التفتيش يا
9: والله ما ننزل عزلها المرة بتذكرها تقول لي هاي محل السلكة. وبتعرف شو المشكلة؟ ايام الكورونا حضرت له فيديو على اليوتيوب. اليوتيوب مسي جايين عليه الغذاء والدواء وعن المستودع ولقينا اشياء فاسدة واتلف ومثل قصة انشهرت يعني. عنده عصير أكله فسطول والمشكلة فاتح لحد الآن على نفس هيئته.
0: نعم.
9: بسم الله العظيم والمحل معروف بالبلد يعني. يعني معيس في البلد.
0: نعم.
9: على أساس. شغلة ثانية يوم من الأيام كنت شغال وصي يعني وصي البريد عندي مع شركة من الشركة.
0: نعم.
9: دخلت يعني مطعم معروف جدا جدا. فبسأل عن بقول له في معي بريد أوصل للإدارة. قال والله قاعدين نشطط أدخل من الباب الخلفي. قلت له عادي. قال لي ادخل. والله دخلت يا استاذ ليت اقسم بالله مش مكره صحيه يعني اعوذ بالله من اللي شفته مكره صحيه صحيه. ودخلني من الباب ايش الخلفي. طلعت انا اعطيت البريد للاداره. فاجئوا انت مين دخلت منها. قلت لهم والله موظف يعني بهدلوه وعملوا له قصه الله الله عنه يروحوا المطعم من برا لأن يعني
0: لانك شفت معروف. المنظر اه
9: والله معروف جدا جدا جدا المطعم يعني اسمه ولا كده فروع عالمية. إن لما شفت المناظر من جوا هذاك اليوم وهذا يوم ولا عمر حياتي وأموت ما بقول منه. بس بقول لك يعني كيف من برا الله الله مدوي على
0: مية بالمية. مية بالمية مية بالمية صح.
9: الله يسعدك الله يعطيك.
0: هلا أبو رحمة صباح الخير. أبو محمد. أبو محمد المعذرة إذا طولنا عليك. أروح لإبراهيم زيادة. يلا
10: أبو زيد. السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين. أبو زيد عندنا بالصيفي في مخبز مسكوا عنده أوساخ قوارض ما قوارض يعني وسكروه. والله ما قاعد خمس دقائق رجع فتح. كيف فتح الله أعلم. المشكلة أبو زيد أنت بتشكي بس للأسف يعني مش كل مرة بيجاوب.
0: نعم
10: والله يعطيك العافية.
0: تسلم. بعد إذن أبو عبادة. شكرا أخوي محمد الحيت بيقول لي أخوي أبو زيد كنت مرة مسافر اشتهيت فلافل قلت أكل شي أعرفه. شفت العامل يعمل فلافل بإيده وبرمي بالزيت. يعني احنا بقول لي على الاقل بنشتغل بالمعلقه وبهاي الاداه اللي بيعملوا فيها الفلافل يدحبرها زي الكبه ويرميها. الله وكيلك قعدت سنه ما اكل فلافل. شكلك كاين بالهند يا اول حيت. في فيديوهات تطلع من الهند. خلينا على سيره الايدين خلينا نسمع ابو عرب يلا او ابو عباده اسف.
11: صباحكم الجمهور.
0: أنا أبو عبادة.
11: والله أنا بدي أعلق على شغلة بالنسبة لهالموضوع. إحنا أنا بعرف إنه المصانع الموظف أو العامل أول ما يبلش شغله تعطوه دورة سلامة عامة.
0: المفروض صح.
11: دورة سلامة عامة بالمصنع اللي هو بداوم فيه.
0: نعم.
11: فكرة عن منتجاته والتعامل معها والسلامة العامة بحيث الأخطار اللي بتصير معه
0: صح.
11: طب ليش ما يعطوا دورات توعية غذائية لهاي المحلات، المحلات الغذائية، المخابز، المطاعم، على أساس إنه العامل بس يشتغل بهيك أماكن يكون عنده دراية في إيش بيشتغل وكيف بده يتعامل مع هالمواد.
0: نعم،
11: الله
0: يعطيك
11: الصحة والعافية.
0: هلا سيدي، نسمع أبو عرب.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي أبو زيد.
0: هلا أبو عرب، صباحك. السلام.
12: أخوي عدي الله يسعد صباحك يا رب. أخوي أبو زيد والله مواضيعك دائما تيجي على الوجع، الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك.
0: الله يحييك.
12: مواضيعك دائما مؤثر كثير الحمد
0: يا
12: لله.
0: أبو عرب هلا.
12: أخوي أبو زيد والله موضوع النظافة موضوع مهم جدا. موضوع يعني يمكن بخص الكل.
0: صح.
12: وهي النظافة بالأساس يعني بترجع لصاحب المصلحة نفسه. يعني حتى لو شغيل عندك انت او مثلا او انت صاحب مصلحه يعني انت راقب بضاعتك، انت راقب مصلحتك، انت راقب عمالك من نظافه، النظافه الجسديه، النظافه الشخصيه، نظافه الاظافر، نظافه الاواعي.
0: طبعا
12: انت عليك كيف ابو اخوي ابو زيد.
0: صح.
12: ونظافه المحل، يعني شوف المحل سبحان الله لما تدخل انت على المحل نظافه بتشرح القلب تبين من اول ما تدخل المحل اخوي ابو زيد.
0: نعم.
12: في محلات والله نسال الله العفو والعافيه والله ما بفهم بالنظافه شيء، هي شغلة بترجع النظافة من الإيمان. فالشغلة والله يا أخوي بزيد ضروري جدا يعني أنه يكون فيها رقابة صراحة من صاحب المصلحة، ونفس الإشي من نفسك أنت، من ذاتك أنت، نفسك أنت لازم تكون نظيف.
0: صح. تسلم أبو عرب. نسمع أبو ياسر.
13: السلام عليكم، صباح الخير.
0: هلا عليكم السلام،
13: كيفك أخوي ليث؟ يعطيك العافية.
0: هلا أبو ياسر.
13: أخو ليث، أنا بحذر يعني بهذا الجو الحار بأشهر الصيف، أنا وديت بنتي على الدكتور بحالة سيئة للأمانة، إسهالات ومغص والتهابات معوية.
0: ألف سلامة.
13: تبين لاحقا من فحص المختبر إنه السبب الرئيسي اللي هو الآيس كريم أو البوزة.
0: آه.
13: للأسف بطفو الثلاجات بالليل. والصبح بشكلوها.
0: آه.
13: فهاي لما البوزة بتدوب تنتشر البكتيريا بالداخل. وهذا ما ببين للأسف يعني، فحبيت أحذر الناس، القضية مهمة جدا. الله يجزيك الخير.
0: تسلم. ألف سلام على بنتك أخوي أبو ياسر.
14: ما في رقابة يا أبو زيد، ما في رقابة. طب أنا بعرف مخبز كعك وبيض وشغال ومعجنات ما شاء الله عليه، بس روح شوف النظافة عنده صفر، ما في رقابة. بدخن، بكون يعرق يمسح بالعرق تاعه بديه، وبدخن سيجارة بيده، وبخبز وبعجن والسيجارة بيده، والنفس المخبز نفسه وسخ، يعني ما في نظافة من مرة، لأنه قديم جدا. لو تشوفه يا أبو زيد، وين المسؤولين عنه؟ وين المسؤولين؟ ما في رقابة يا أبو زيد. الله يعطيك العافية يا أبو زيد. معك محمد الشوهي.
0: هلا شوهي.
15: السلام عليكم. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي أبو زيد.
0: السلام.
15: والله أنا مرة وديت للأستاذ عدي كمان يعني عن شغلة كمان يعني، وشوف أكبر سوق تجاري اللي هو السوق المركزي الرئيسي. تخيل يا أخوي أبو زيد، حمامات عامة ما فيها، تقول لي رقابة منه، مع أنه في قسم أمانة عمان كامل داخل السوق المركزي وتابع لأمانة عمان السوق المركزي، حمامات عامة ما فيه، وبيجوك ناس زوار من برا، يعني البرادات بيجونا من لبنان ومن سوريا ومن العراق ومن السعودية، بيجوا ناس برادات بيجيبونا يعني تبادل تجاري خضار وفواكه من تركيا. والله يا أخو بزيد حدث ولا حرج. تعال بالنسبة للمطاعم، يعني قلت اليوم أنا بنتي وصت طلبات يا سيد العزيز، وعندك الجاج طلع والله إنه استغفر الله لما تحطه للبساس ما بيكله. رجعت صاحب البحل بقول له شو هذا، بقول لي قال مين عمل لك إياها؟ قلت له يا عمي شو القريب من عمل لي إياها، أنا وصوها أولادي طلبات وجدت عباب البيت لا بتتاكل، مستوي وكلها دم. ولما رحت على المحل اعتذر الزلمة وحقك علي ومش عارف إيش، بقول لصاحب المحل بقول له يعني هذا مطعم ليش يا أخي النفايات عندك على المطعم زي هيك؟ قال مو هو ريح وغبرة. قلت يا أخي المفروض هذه كل خمس دقائق يتكنس على باب المحل.
0: صح. تسلم وسيم. أحمد شناوي إسماعيل، أبو أحمد، بكر لحام، أسامة جردات، أحمد جاموس، وأيضا تعليقاتكم عبر البث المباشر سأعود إليها، محمد حنون ومنى وكل الشباب، سأعود إلى تعليقاتكم، بس اسمحوا لي أروح للدكتور خالد الرسام، مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. يا هلا دكتور خالد، صباح الخير.
16: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: يا هلا دكتور خالد، يمكن ما حصل في الزرقاء وجرش وبعض الحوادث اللي تكون هنا وهناك خلتنا اليوم نسمع رأي الغذاء والدواء في موضوع الرقابة. إذا بدنا نحكي على موضوع آلية الرقابة، هل إحنا اليوم نقدر نوصل لكل المنشآت الغذائية الموجودة عندنا في المملكة، أم بسبب التوسع الكبير والأعداد الكبيرة اليوم أصبح من الصعب أن نصل إليها جميعا؟ تفضل.
16: يعطيك العافية.
0: يا هلا دكتور.
16: طبعا مع العلم يعني المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعطي أهمية كبيرة للرقابة على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها.
0: نعم دكتور، إذا ممكن بس تقرب التليفون عليك إذا سمحت.
16: نعم
0: بس تقرب التليفون عليك لو تكرمت. إذا تكرمت تفضل سيدي.
16: بمختلف أنواعها يعني من المخابز والمطاعم ومحل بيع المواد الغذائية وتداول المواد الغذائية بهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة. يعني تتم عمليات الرقابة من خلال خطط رقابية وتفتيشية تعتمد على تقييم المخاطر من الأعلى خطورة إلى المتوسط خطورة إلى الأقل خطورة. هلا مش شرط انه انا عندي مثلا 50-60 ألف منشأة غذائية انه يتم زيارتهم بشكل مستمر. احنا من خلال خطة رقابية معتمدة يتم التفتيش عليها من الأعلى خطورة تقييما الى المتوسط الى الأقل خطورة، وتتم عملية الرقابة عليها من خلال التحقق على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية بما في ذلك النظافة العامة وسلامة العاملين وطرق تحضير وحفظ وتخزين المواد الغذائية.
0: نعم طبعاً. كيف تقييمكم لهذه النقاط الثلاثة اللي تفضلت فيها؟ السلامة العامة للعاملين إنه ما يكونوا مصابين وعندهم نظافة شخصية، نظافة الأدوات. نعم. والتخزين وموضوع درجات الحرارة خاصة فصل الصيف، كيف تقييمكم؟
16: طبعا يتم الكشف عليهم بشكل دوري عن طريق الشهادات الصحية، يتم من خلال وزارة الصحة يتم الكشف على المواد الغذائية باستمرار من خلال فرقنا المتواجدة، ويتم تنبيههم بعدم خلط المواد المستعملة الغذائية والغير غذائية.
0: نعم دكتور خالد، أحد الشباب أثار نقطة بعض المحلات مجرد ما سكر المحل بالليل بيطفي الثلاجات، بتكون في أحيانا لحوم مجمدات، وذكر أحد الشباب بنته بيقول كانت تأكل بوزة وصارت في المستشفى بسبب أنه بالليل بيطفوا الكهرباء على ثلاجة البوزة بالذوب وترجع ثاني يوم تتجمد. شو رأيك بهذا الكلام؟
16: سيدي العزيز، احنا مع احترامنا لهم طبعا، واحنا بنطلق جميع الشكاوي على مدار 24 ساعة وفرقنا متواجد بالميدان على 24 ساعة، بس انه يعني بخاص الايس كريم عند ذوبان الايس كريم اللي يطفي الثلاجة عندما يسكر اغلاق المنشأة ويتم اضائها عند فتح المنشأة، يختلف قائم يعني الشكل يختلف، الطعم يختلف، يعني اعتقد انه غير منطقي انه خاصة ثلاجات الايس كريم يتم اطفائها، لانه في حال ذوبان المادة يتم اعادة هيكلة المادة كاملة. يعني شو الايس كريم شوي اعتقد انه لا ما بتزبط انه يطفيها، ومش من صالحه انه يطفي خاصة على الايس كريم. نعم. اما بالنسبة للحوم والدواجن ببين عنا في حال الكشف على المادة بتبين انه اعادة تذويب او اعادة تجميل،
0: ببين في فحص ببين انه كانت الثلاجة مثلا
16: نعم على الفحص الحسي. واذا تم الاشتباه من خلال اطباء بيطريين ومهندسين زراعيين ببين معهم انه تم اذابة المادة او اللحوم او الدجاج يتم
0: كويس. طيب دكتور، زيت القلي، اكثر من حد طرح موضوع الفلافل، بيقول لك كم مره لازم يسمح لصاحب المحل يقلي بنفس الزيت، وفي منهم بيضيف اضافه ما ببدل الزيت، اضافه انه بيقول لك اضافه للفلافل بحط زنجر وسكالوب وبطاطا ومقالي، شو رايك؟
16: نعم، هلا بالنسبه لزيت القلي الافضل انه يتغير يومي وعدم الاضافه، وفي هناك بعض الماكينات تعمل على فلترة الزيت في المطاعم الكبيرة، في هناك يتم فلترة الزيت من خلال نفس الجهاز، يتم فلترة وتنظيف آلية يتم تنظيف الزيت، بس الأفضل أنه لا يتم تغييره بشكل يومي ويتم الكشف عليه من خلال كوادرنا الموجودة بالميدان. وزي ما حكينا انه في اي ملاحظة واي شكوى يتم على اي منشأة غذائية كانت بغض النظر من الشمال للجنوب يتم تغطيتها كاملة.
0: اشكرك دكتور خالد الرسان مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكر لكم سعود لمحمد خميس أحمد جاموس جردات اللحام أبو أحمد شناوي إسماعيل وكل تعليقاتكم على الرسائل على البث المباشر بعد فاصل قصير. بقوا معنا

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والدفاعية. استشهاد 12 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم 6 فلسطينيين من مدينة طول كرم بينهم سيدة. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة جديدة من الغارات على إيران لليلة 11 على التوالي. بريطانيا توافق على الإبقاء على سياسة السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ ضربات الدفاعية ضد إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة الإيرانية، لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية. رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم. إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
3: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. اسمحوا لي اروح مباشرة الى الكابتن ادهم المخادمة الحكم الدولي الاردني الذي يعني كان في استقبال حافل بالامس بعد عودته من المونديال. الحمد لله على السلامة كابتن. في البداية
2: الله يسلمك استاذ دايت وبارك الله فيك وشكرا لك
1: شغالي. الله يخليك. يعني كل الاردنيين امبارح شافوا الفيديوهات والصور عودتك وعودة الشباب اللي معك بعد مشاركتكم في كأس العالم 2026 وخاصة في نهائي كأس العالم الذي جمع اسبانيا والارجنتين. طبعا خلينا اقول لك احنا في البداية يعني تمثيل الاردن بهذه الطريقة هذه مفخرة. ويعني انت الحكم الدولي الاردني الاول في تاريخ الاردن الذي يكون موجود في نهائي كأس العالم. فقد ايش كان في شعور بالفخر والاعتزاز كابتن ادهم؟ تفضل.
2: والله يعني الشعور بالفخر والاعتزاز بصراحة يعني برضو كمان كان بتمثل بالاستقبال اللي كان فعلا بنم عن حب الشعب الأردني للتحكيم وحب الشعب الأردني بالتمثيل. وللأمان يعني نتمنى أنه نكون أدينا رسالة بأتم وأبهى الصور والحمد لله رب العالمين. يعني احنا فخورين بالإشي هذا وفخورين ببلدنا فخورين بالشعب الأردني. وطبعا هذا الإشي يعني ما بشد غير من عزيمتنا أكثر وأكثر بتقديم الإشي الأفضل والأحسن إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني أنا كمان بدي حتى نكون يعني ما ننسى أيضا زملائك المساعدين محمد خلف البكار وأحمد رويلي اللي كانوا أيضا متواجدين في المونديال واللي أيضا قدموا أداء رائع. كابتن إحنا كنا في خلال المونديال قرأنا أن الكابتن الأردني الدولي أدهم المخادمة كان حصل على أعلى تصنيف أو من أعلى التصنيفات في الفيفا. وكان هذا الخبر يتم تداوله بشكل كبير بوسائل الإعلام المحلية والدولية أيضا. قديش هذا شعور يعني رفع من معنويات الأردنيين مع وجود هذا التصنيف العالي، خاصة أن البعض كان يتحدث أحيانا عن بعض الأخطاء التحكيمية، لكن لما كانوا يحكوا عن الكابتن أدهم يعني كانت تتوقف الأمور التي تخص الأخطاء وكان دائما يتم الحديث عن الإنجاز والعدل في المباراة. قديش هذا الشيء مهم سيدي؟
2: طبعا أنت لما تشوف أنه والله التوجه الشارع الرياضي بشكل عام إيجابي نحوك أنت كطاقم تحكيم أردني، هذا الاشي بيعطيك الثقه وبيعطيك انه دائما تقدم الاشي الافضل بحيث انك تكون محل الثقه اللي قاعد اللي بتشوفك فيها الناس. فهذا اكيد 100% هذا الاشي بدعو للفخر والاعتزاز ويعني دائما دفعنا ان نقدم الاشي الاحسن ان شاء الله.
1: يعني خاصه مباراه انجلترا كابتن ادهم اسيد
2: خلينا ما نخرج بالتفاصيل خلينا بالامور
1: يعني العقلية. كان دائما يقال انه من اصعب المباريات لكن فعليا ادرتها بكل كفاءه ما شاء الله عليك.
2: المباريات الأربعة والشباب الله محمد بكار وأحمد الرويلي كطاقم، إحنا بنحكي كطاقم تحكيم أردني
1: نعم
2: لم قصروا من اليوم الأول حتى اليوم الأخير وتواعدنا ويعني وتكاتفنا إنه بحيث إنه نعطي قد ما نقدر بحيث نوصل لأبعد مدى في المباراة. والحمد لله رب العالمين الله أكرمنا نكون متواجدين إنه نمثل هالبلد ونمثل الشعب الأردني والتحكيم الأردني برضه كمان أعلى وأكبر محفل كروي بالعالم.

0: تعالى وما بالك في نهاية كأس العالم.
1: الحمد لله على السلامة سيدي، الحمد لله على السلامة. ومرة ثانية يعني أنتم مصدر فخر صراحة لكل الأردنيين. شكرا كابتن أدهم، وشكرا الحكمين أيضا محمد البكار وأحمد رويلي. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك ويسعد صباحك. بس حبينا نهنيك بالسلامة الحكم الدولي الأردني الكابتن أدهم. تسلم، صباح الخير يا سيدي. شكرا شكرا.

0: اسمحوا لي أعود إلى اتصالاتكم أو إلى رسائلكم الصوتية على الواتساب. وكان سؤالي لكم: بعد حادثة تسمم الزرقاء وإيقاف مخبز بجرش، هل فعليا باعتقادكم الرقابة على المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية كافية وصارمة لضمان سلامة الغذاء؟ بدي أبدأ مع أحمد الشناوي، يلا خلنا نسمع أحمد.
1: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أحمد،
1: الله يعطيكم العافية.
0: هلا يسيدي.
1: والله ملاحظة بس إذا سمحتوا، بالنسبة لمحلات الشاورما والوجبات السريعة،
0: نعم،
1: يعني أنا أكثر من مرة دخلت على محل شاورما أو وجبات سريعة اللي بيسووا الزنجر والسندويشات هاي، يعني بطول الزنجر من الثلاجة اللي هو يعني مش مستوي، بيقطعوا بنفس السكينة اللي بيقطع فيها الشاورما الجاهزة وبحطها بالعلبة بيعطيها للناس. طب يا عمي الدجاج هذا اللي مش مستوي كمان بيحمل سلمونيلا إذا ما تعرضت للحرارة، يعني لدرجة حرارة معينة. ونبهت أكثر من مرة لأكثر من شخص، بس يا أخي لازم تتعمم هاي الشغلة.
0: نعم.
1: والله يا ريت من عندكم كمان، والله يا أرواح الناس مش لعبة.
0: صح.
1: مش بكفي طفرانين كمان يطلع سلمونيلا وبعد سندويشة أم الليرة ولا وجبة أم الليرتين وربع، يروح يقعد له 3 أيام في المستشفى ولا الله أعلم شو يصير فيه.
0: صح.
1: الله يعطيكم العافية.
0: مهم اللي تفضلت فيه أحمد، شكرا.
2: أستاذ ليث،
0: تعال أخ إسماعيل. أستاذ
2: ليث، يعني الرقابة مش لازم بس على المطاعم والمخابز.
0: نعم.
2: يعني شغلات كثير والله أستاذ ليث. يعني أنا قبل يومين كنت في إحدى المستشفيات الحكومية المعروفة يعني عندنا يعني عمان، يعني رحت على الصيدلية مشان أصرف دواء.
0: نعم.
2: والله العظيم الصيدلية، يعني هذا بالصيدلية أستاذ ليث يعني بيحكي معي والسكارة في إيده يعني.
0: نعم.
2: شفت كيف؟ الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد، شكرا. كلام يعني بعتقد اليوم يمكن حكينا كثيرا على موضوع عدم التزام بموضوع التدخين داخل المنشآت العامة والرسمية. شكرا إسماعيل. أبو أحمد صباح الخير، بيقول لي بخصوص المطاعم المنتشرة على يمين وشمال طريق العدسية طريق نعور باتجاه البحر الميت، هاي المطاعم ناس كثير من المواطنين والشباب أثناء نزولهم للرحلات يقصدوها، إلا أن العديد منها يفتقر لأدنى معايير النظافة والسلامة في تقديم الطعام والسندويشات والدجاج. نرجو من الجميع الحذر ومن الجهات الرقابية التفتيش. شكرا. نسمع بكر اللحام.
3: صباح الخير أبو زيد لكم الجميع.
0: أهلا بكر، صباح الخير.
3: الله يسبحكم أنوار النبي. أبو زيد، أنا بالنسبة إلي اللهم صل على سيدنا محمد، ما في رقابة أصلا، بتحس ما حدا بيشتغل إلا الرقابة على المطاعم. أنا بحكي بعمان، ما بعرفش بالمحافظات أو بالمناطق الثانية، أنا بحكي بعمان لأن أنا بشتغل بعمان.
0: نعم.
3: وشغلي بعمان ومع المطاعم، ما شفت حدا بيشتغل قد الجهات الرقابية على المطاعم. تحس أصلاً فيش حدا في البلد مراقب قد المطعم، خاصة بعمان، يعني براقبوهم مراقبة وأقول لك بيعذبوهم تعذيب على كل قرار بيعطوهم إياه. لا، هاي الناحية، من ناحية أنا بحكي بعمان بالعاصمة، برا عمان ما بعرف. أما الأمانة إنه ما بتحس حدا ما بيشتغل إلا الرقابة، الغذاء والدواء والشغلات هاي، حتى على مستوى البرادات اللي بجي نزل فيها لحمة بيجوا بأخذوا حرارتها وقديش أنا مشغل التبريد.
0: نعم.
3: بهاي الشغلة الأمور مية مني، أنا بحكي لك عن
0: تجربة. بالعكس، هذا شيء كويس إنه نسمع، شيء كثير كويس. شكرا بكر.
4: السلام عليكم أخ ليث، صباح الإخوة المستمعين وصباح كادر الإذاعة.
0: صباح الخير.
4: أنا ملاحظتي على الجلافزات اللي بكون لابسينها موظفين المطاعم، خصوصا المطاعم الشعبية، بكون لابس الجلافز بساوي أكل فيها، بحكي تليفون فيها، بسلم على الناس فيها، بفتح أبواب بطلع برا بدخل جوا، ما بتعرف في أشياء بتعرفش إيش بمسك فيها. قبل كم من يوم كنت في أحد المطاعم، أنا عيني على الموظف، أجل لك الله وأجل الله المستمعين، طلع من الحمام غسل إيديه وفات على المطبخ وهو لابس الجلافزات،
0: نفس الجلافز.
4: فالجلافزات يعني متعارف عليه إنها هي مجمعة للفيروسات، لو يصير في تجديد على الجلافزات ممكن نختصر الحالات مثل الحالة الأخيرة بالتسمم سواء كانت في إربد أو في الزرقاء.
0: نعم.
4: أسعد الله صباحك وتحياتي أسامة جردات من العقل.
0: هلا أبو جردات، أسعد صباحك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي أبو زيد، الله يسعد صباحك. صباح كل المستمعين.
0: هلا أخوي
5: أخوي أبو زيد، أنا بدي أنصح كل مواطن أنه أي دجاج أي لحمة مبهرة من غير لبن،
6: من غير ليبن شركة بكون مقطع أعرف أنه هذا فيه خلل.
0: نعم.
6: بكون الدجاج انتهى مدته بكون 5 أيام مثلا مدة الصلاحية إذا كان طازة ببهروه بغسلوه ببهروه ببيعوه إيش مبهر وجهزوه بكون إيش يعني انتهى تاريخه بكون فيه له ريحة فبتروح الريحة مع إيش مع البهارات إن كان لحمة وإن كان دجاج فدير بالهم والله يا رب يسلم الجميع.
0: آمين شكرا. نسمع محمد خميس.
7: معلم صباح الخير.
0: هلا بخميس
7: أخبارك حبيبنا. يعني الكلام اللي بيحكوا فيه الإخوان في منه كثير وبالمقابل في مطاعم محترمة والنظافة عندها فوق الفوق وبتحس إنك يعني داخل على فندق 5 نجوم.
0: نعم.
7: فبلاش نجلد الذات. يعني أنا من خلال منبركو يعني نشكر الناس اللي المطاعم اللي زي هيك هي قليلة نعم ولكن يعني الحمد لله رب العالمين في خير عنا نشكرهم هذول الناس اللي يعني مطاعمهم كويسة ونتمنى أن يضلوا على هذا النهج والناس اللي عندهم تقصير أو عندهم بعض السلبيات يعني نتمنى أنهم يأخذوا عبرة ويتعلموا من هالمطاعم هاي اللي بنعتبرها والله 5 نجوم.
0: شكرا لك يا ابو زين. طبعا وانا يمكن حكيت في البدايه انه احنا اليوم قد ما بنحكي هذا ليس اتهام لكل المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائيه. في منشآت ملتزمه اكيد في صاحب عمل ملتزم بدون فرخ تفتيشيه ملتزم لانه في عنده وازع داخلي وضمير وامانه واخلاص في العمل لابد. لكن احنا يمكن ما حصل في الزرقاء وفي جرش اليومين الماضيات خلتنا اليوم نسأل عن اذا كانت الرقابة فعلا كافية لكل المنشآت الموجودة عندنا في البلد التي تقدم الغذاء للمواطن. ابو ادم نسمع ابو ادم.
8: السلام عليكم. الله يسعد صباحك يا ابو زيد.
0: عليكم السلام
8: اخوي ابو زيد. هو في كلمة لاصحاب المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية كلها بشكل عام.
0: نعم.
8: اتقوا الله في الناس. يعني الرزق الحلال مش بس بكثرة البيع، الرزق بيكون بالأمان والإخلاص والإتقان في العمل.
0: صح.
8: لأنه كل لقمة بتوصل لبيت يمكن يكون فيها أطفال وكبار بالسن ومرضى، أنتم مسؤولين أمام رب العالمين.
0: نعم.
8: وأكيد الرقابة الحكومية يعني دائما مطلوبة، لأنها للأسف الرقابة ما بتصير إلا بعد ما تصير المصيبة للأسف. بس هو الأهم من كل هذا أنه الإنسان يكون ضميره صاحي والخوف من رب العالمين، ونتذكر آية في القرآن الكريم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني
0: نعم.
8: هاي لكل إشي.
0: نعم.
8: والله يرزق الجميع ويرزق الحلال ويحفظ الناس من كل سوء يا رب العالمين.
0: تسلم
8: يعطيك العافية.
0: شكرا. هلا سيدي. أبدأ الآن باستقبال صلاتكم 06-516-4020 516-5020-516-2060. أبدأ مع أحمد. هلا أخ أحمد.
9: هلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا يا سيدي.
9: صباح الخير سيدي.
0: يا هلا أخوي أحمد سعد صباحك.
9: سيدي أنا حابت أحكي يعني عندي زي ملحوظة أو مشكلة وبدي أقدمها على الهواء مباشرة.
0: على الهواء أنت أخوي أحمد تفضل.
9: تفضل. سيدي أنا مهندس أنهيت الماجستير من 2017.
0: نعم.
9: خلصت ماجستير هندسة مدنية. وعند عودتي للوطن أصبت فشل كلوي.
0: ألف سلام عليك. نعم.
9: وإلي 9 سنوات لحد الآن مصاب فشل كلوي. بروح طبعا اتدربت انا في بعض الشركات الرسمات عمان. لحد الان كل ما بروح على اي مؤسسة حكومية او خاصة او غيرها وبعرف انه عندي مشكلة غسيل كلى بقول لي بعتذر مني بقول لي انا ما بقدر. حتى قبل فترة يعني قدمنا على شغل حكومي رجعني لديوان الخدمة بحكي لي انه انتم مش حالات انسانية. طب انا اذا شو اعمل يعني انا شو مشكلة الغسيل؟ الغسيل بيكون بعد الدوام وليس قبل الدوام.
0: نعم.
9: فأنا اليوم بدي أناشد جلالة سيدنا أبو حسين ويعني ملكنا وعبد الحنون إنه يعيني ويكون صوتي واصل إله. بس هاي كل فكرتي.
0: أول شيء أنت مفخرة والله يا أحمد مهندس أحمد. يعني بتقول لي أنا كملت الماجستير وطلعت برا وبالهندسة وأنك ما زلت تبحث عن عمل رغم أنه إحنا كنا عارفين أن يعني الشخص الذي يغسل كلى يعني شوي بيكون عنده تعب عام خليني أقول، لكن أنت مصر على العمل فهذا الإشي مقدر والله. بس أنت قلت نقطة مهمة، قلت الغسيل بعد الدوام، حاولت توصل لهم هاي الفكرة؟
9: يعني
0: يعني ما رح يأثر لا على ساعات العمل ولا رح يأثر على إجازاتي، أنا رح أكمل 8 ساعات وبعد الدوام بخلص أموري الشخصية. يعني
9: هاي مش راضين يعني يعني وين أروح عفوا؟ يعني أنا إلي 9 سنوات أستاذي لا شغل ولا أي شيء ولا دخل ولا حياة، يعني عفوا إلى متى؟ يعني إيش يعني اموت عفوا يعني ما بقدر يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. قديش عمرك مهندس؟
9: انا عمري اليوم 37 سنة.
0: 37 ويعني ساكن بعمان؟
9: لا سكان الزرقاء. انا
0: سكان الزرقاء
9: خير رشيد.
0: ايش التخصص اللي هندسة ايش عفوا؟
9: انا ماجستير في الهندسة المدنية.
0: المدنية يا سلام. طب ما حاولت تقدم للجامعات مثلا الخاصة؟
9: والله العظيم قبل لسه حوالي 10 ايام كنت عند صديقي لي في جامعة من الجامعات على اساس انه هو يعني معرفي وكذا, ولما عرف انه غسيل كلى اعتذر.
0: وانا يعني سامحني بس وضعك الصحي يعني من ناحية الوضع العام
9: الحمد لله كثير كويس.
0: وضعك العام جيد؟
9: الحمد لله صحتي كويسة. بروح وباجي يعني الحمد لله. الغسيل ما بيأثر علي.
0: ما بيأثر علي. كل قديش تغسل بالأسبوع؟
9: بغسل كل أسبوع مرتين.
0: كل أسبوع مرتين. نعم والله أنا كل شخص يسمعني والله يعني أنا يا أخوان اللي ربنا ابتلى بمرض معين معقول إحنا ننهي حياته لأنه ربنا ابتلى بهذا المرض, لأنه ربنا يحبه ابتلى بمرض معين ننهي حياته بس يعني لأنه هو مبتلى بالمرض. امبارح كان معي يوسف المعاني نفس المشكلة ويقول لي أخوي ليث أنا من أكثر من 10 سنين معي تصلب لوحي, كل ما أروح لمكان أشتغل ما حدا بيشغلني رغم أني قادر أشتغل بس أنا محتاج شغل أكون قاعد فيه, ما بقدر أوقف ما بقدر أمشي يعني على قدي فأنا محتاج شغل أكون قاعد فيه. وهي اليوم المهندس أحمد بيقول لك أنا عندي ماجستير في الهندسة المدنية وعمري 37 سنة يعني بعز عطائي صار لي 9 سنين أبحث عن عمل في الشركات في الجامعات في المراكز الحكومية والمؤسسات, كل ما يعرفوا أني بغسل كلى بيعتذروا مني. مش عارف صراحة شو ممكن أقول يعني أنا المفروض العكس, الطاقات اللي مثل هيك نقدرها أكثر يعني ونعطيها اهتمام أكثر, وخاصة نقول لك أنا قادر وأنا بغسل بعد الدوام يعني ما رح أثر على المؤسسة اللي أشتغل فيها مرضي. فهي مناشدة أحمد المهندس أحمد أمامكم, وأنا كمان بناشد أي شخص يعرف مكان ممكن المهندس أحمد يعني سواء في جامعة أو في شركة تبحث عن مهندسين مدنيين, وأيضا إلى أمانة عمان دائما يعني تطلب حاجتها من المهندسين المدنيين. في عنا طاقات اليوم, في عنا طاقات وفي عنا أحمد اللي يبحث عن عمل ويرفض كل مرة يعني يكون في هناك إعلان عن وظيفة بسبب أنه يغسل كلى. مهندس إن شاء الله ربنا ييسر لك الأمور, وصدقني أي شخص يتواصل معنا بخصوصك أكيد رح نربطك فيه بشكل مباشر إن شاء الله. شكرا. الله. أنت اشتغلت قبل هيك مهندس؟
9: اشتغلت أنا تدربت أول تدريب اللي كان بأمانة عمان, بعدين اشتغلت أكثر من يعني حوالي 3
0: يعني عندك سنوات خبرة.
9: عندي سنوات
0: كويس.
9: خبرة.
0: ممتاز. ممتاز.
9: لحد الآن نفس المشكلة اللي حكيناها حتى ما نعيش
0: إن شاء الله. الله يسلمك.
9: أنا يعني رحت على جامعة قبل حوالي 4-5 أيام وزي ما حكيت لك يعني تم رفضا ما أرسمي أنا بغسل كلى.
0: والله إنك مفخرة يا عم.
9: بحكي لك إنه اللي يعني عندي أنا مثلا قسم الهندسة الآن مش باع وما بقدر. طب أنت بتقدر تدبر نبيك أنا مكان من أماكن الجامعة يعني عفوا ممكن.
0: إن شاء الله يسر أمورك.
9: شكرا لك.
0: الله حيك مهندس. الله حيك. شكرا يا صديقي. شكرا. تسلم. يسعد صباحك. شكرا عمر غزال. شكرا محمد حنون. يسعد صباحك. فعلا المهندس أحمد مفخرة. زياد بيشاوي هلا سيدي بيقول لي في مطعم بمنطقة القويسمة من غير ذكر اسم يشتغل الدجاج على الشواية, والله أظافر اللي يشتغل على الشواية زي أظافر النسوان. مع الأسف والله, بس يعني بدناش نزعل السيدات منا يعني لا في سيدات يعني حتى هذا الموضوع ما في عندهم يعني. محمد شكرا أنه بكرة بيزبط حاله مع الأمان والغذاء والدواء. المخبز محمد العابد اللي بتحكوا عنه شغال أموره ممتازة. في أنا قلت عن إنذارات ومخالفات, مجرد ما في إنذارات ومخالفات أنا في عندي مشكلة ولازم أشتغل على الملاحظات اللي عندي. أم أحمد اشتريت صحن حمص وإحنا بنوكل لقينا داخل صحن الحمص شلن. شو هاي ربحة يا أم أحمد ولا إيش؟ الحمد لله على السلامة. كويس ما حدا يعني بلعه ولا لا سمح الله نحط محل أولاد الصغار. منى الرقابة إما ذاتية من داخل المطعم أو حكومية من الغذاء والدواء والجهات الأخرى. القوانين أعتقد أنها مش كثير مطبقة. المحلات اللي بتضرر الناس وبفوتوا مستشفيات من وراها يجب إغلاقها. أبو عمار. هلا أخوي أبو عمار صباح الخير. إبراهيم السماك يجب تطبيق الرقابة الدورية بوتيرة متقاربة. سعد المصري شكرا حكينا عن ملاحظتك مهمة جدا موضوع قلي الفلافل بنفس الزيت أكثر من مرة وأحيانا المقالي زي البطاطا والبيتنجان. زهير القيسي يا ريت تضبطوا التردد في سحاب في كثير مناطق فيها تشويش. هاي الملاحظة عند أبو فتحي. تسلم أخوي. شاكر غزاوي النظافة الشخصية للعمال. أخوي أبو زيد أبو أحمد في محلات بقالة يكون عندهم ثلاجات ثلاثة وأكثر عشان الكهرباء غالية بتلاقي صاحب المحل بيطفي الثلاجة وفيها ألبان وأجبان وأحيانا بيخليها ساعات ورد يشغلها. محمد حنون شو بالنسبة لإخواني اللحامي عندهم لحم اللحامين اللي عندهم لحمة مفروزة جاهزة شو وضحها؟ المشكلة في الشاورما وزن السيخ 100 كيلو يقعد أسبوع بين تسخين وتبريد خاصة المحل ما عليه كثير إجر. هيام ما في رقابة على محلات الفلافل الزيت لونه أسود. يعني يمكن حكيناها أكثر من مرة إن شاء الله يكون في شغل على هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. فصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: تحضير ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة، نعود لاستقبال اتصالاتكم. اروح لمحمود اخوي. محمود تفضل.
1: صباحك
0: هلا هلا محمود، صباح الخير.
1: ربي يكرمك ويجزيكم خير يا ربي.
0: هلا سيدي.
1: استاذي، احنا اول شيء في بلد اسمها الاردن ما بنضم فيها ولا اي انسان تحت قياده هاشميه، ربنا يكرمها ويكرمنا ويرحمنا برحمته يا ربي.
0: نعم.
1: استاذي الكريم، انا شخص كفيف البصر، ربنا ابتلانا من فضل رب العالمين. عندي ولد هو نور عيني، ما سلكت انه يكبر، اتجه للعمل المهني مشان يعيل نفسه ويعيلني. المهنة اللي تعلمها هي في مجال المقاولات والإنشاءات، هي نجار وحداد طوبر. بيعاني ابني وين ما يروح من تحكم الأعمال الوافدة في قطاع الإنشاءات. بيطلع يعني من فترة أسبوع طلع على 7-8 مشاريع في منطقة الدوار الثامن، لسه مشاريع جديدة في بداية عملها.
0: نعم.
1: كل مشروع فيه 30-40 شخص. بيدخل على الإدارة، الإدارة الجواب الوحيد إنه إحنا معطين العمل لشخص عشان ينفذه. الشخص هذا بيطلع عامل وافد، بيروح عليه بيقول له احنا ما بنشغل اولاد البلد او احنا مستفيين. انا بنفسي اخذته قبل 3-4 ايام على مدرستين في منطقتنا، احنا سكان رصيفي مخيم حطين مدرستين للوكاله. اخذته بنفسي بايدي وجرني ورحنا على الموقع مشان يشغلوه. قالوا يا عمي احنا معطين الشغل تنفيذ لشخص. رحت انه الشخص مش مناسب، مراجع لانه لا مش مناسب، هو نجمي عرفت كيف، هو مصري.
0: طيب
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. في اخوي بيشتغل كبار وبيشتغل حديد، نشغله. من وين ابنك؟ قلت والله انا ابني من البلد اردني. قال والله انا ما بشغل اولاد البلد، انا كل اللي مشغلين معي مصريين، اولاد البلد انا ما بشغلهم. ليش ما بتشغلهم يا عمي؟ قال انا كل اللي مشغلهم مصريين، ما بشغل انا اولاد البلد، اولاد البلد بخربوا علي. طب يا عمي زي الناس جربوا، اذا ما اشتغل زيك زي اولاد البلد ما بيزبط. يلا يا عمي انا ما بشغل غير المصريين، اولاد البلد ما بشغلهم.
0: هذا مقاول؟ هذا مقاول؟
1: لا، هذا المقاول مصري ماخذ الشغل ومشغل كلهم مصريين، بقول لك انا ما بشغل اولاد البلد، انا ما بشغل غير مصريين. طب مين انت يعني هذا مؤاخذة عشان ما تشغلش المصريين؟ عشان ما تشغلش اولاد البلد بتشغل المصريين؟ وين ما يروح نفس النظام؟
0: كلامك صح صح، وحق الاردني يشتغل ببلده قبل اي جنسيه ثانيه، يعني المعذره اكيد. اكيد
1: المعذره المفروض جربه طبعا. شوف تعبه، شوف انه بينفع انه تشغله معلم، وهتشغله معلم جرب تعبه وبعدين بتقول انه ما بحكم عليه. اما من جنسيته والله انا ما بشغل.
0: بس هل هو ايش جديد عندنا محمود؟ لانه يمكن اللي تحكيه يمكن الناس تقول لك الان، يعني احنا يوم يومها احنا واحنا بنشوف الخاصه في القطاع اللي تفضلت فيه الانشاءات، العماله الوافده وتحديدا المصريه هي اللي تسيطر على قطاع الانشاءات.
1: ولكن في نسبه، انا بعرف قانون العمل في نسبه.
0: لا بس هذا الشيء مش صح. المفروض يكون في شغل لوزاره العمل على هذا الموضوع. انا اليوم طبعا كوزاره عمل بلزم المقاول وصاحب الانشاءات وصاحب الاسكان ان يكون في عندك نسبه. انا بحسب القانون اللي اذكره انه 70-30، 70 اردني 30 غير اردني، على الاقل 50-50، مش 99% عاملين وافدين و1% اردني صراحه.
1: لما بروح اثمن مشاريع، اثمن مشاريع كلها مصريين، اعمل مشروع فيها 20-30 واحد شغالين، ونفس الجواب اللي بيقول له مكتفيين، اللي بيقول له ما بشغلش اولاد البلد. طب ايش نعمل على المؤاخذه؟ وين يروح ابن البلد؟ هي الصنعة الوحيدة اللي تعلمها على المخرج مشان يعيل حاله ويعيل أبوه ويعيل عيالته ويعيل ويوقف على رجليه.
0: نعم.
1: وين يروح؟ ما بيصير هذا الكلام على المخرج. لما تروح لمنطقتك أنت وينطلق واحد مصري، الله يعلم هو معه تصريح، هو مجال شغله مش مجال شغله، يقول لك أنا ما بشغل، بدون ما استحى منك أقول لك أنا ما بشغل أولاد البلد. مين أنت عشان ما تشغل أولاد البلد؟ لا أنت رئيس وزراء ولا أنت على المخرج صاحب شركة، أنت كل رأس مالك شغيل، الله يعلم انك انت اصلا تصريحك شغال في مجال المقاولات ولا انك انت مخالف في مجال المقاولات اصلا انت وشغيلتك.
0: نعم.
1: فما بعرف وقدمنا شكوى، قدمت شكوى واجاني انه راح يتم المتابعه عن طريق، انا بنفسي على اسمي قدمت شكوى في اللي صار، ما صار ولا اي شيء.
0: يا سيدي انا بدي اشكرك، ملاحظتك جدا مهمه وراح نوصلها لوزاره العمل نشوف شو ردهم. وخذ بالله من محمود يا عدي، اسم المكان اللي راح عليه تحديدا، هذا الموقع اللي انت حكيته اللي رحت على شخص وقال لك انا بشغلش اولاد البلد، بشغلش غير مصريين. بالله يعطينا التفاصيل كامله بس على اساس نوصل الملاحظه بكل تفاصيلها لوزاره العمل.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي اخ محمود، والله ييسر امور ابنك ان شاء الله.
1: ربي يجزيك كل خير، واسفين جدا على الازعاج.
0: لا ابدا ابدا ما في ازعاج.
1: الاحترام الاحترام.
0: حياك الله اخوي احمد، تفضل. احمد اخوي احمد تفضل معي. احمد احمد تفضل اخوي، يلا خلنا نعود اتصال فيه، ضايل معي دقيقه على السريع اذا انه معنا الخط.

0: يعني أنا بس بدي أعود إلى قضية دانا، كانت معنا قبل يومين، قالت إحنا حالة إنسانية وذكرت تفاصيل كثيرة بالعقبة، وبدنا على الأقل ترخيص كشك حتى نقدر أن نعيل أنا وزوجي، هي وزوجها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الله يكون معهم ويقويهم، وبأخذوا بس 50 دينار من المعونة الوطنية. فبتقولي أنا بدي على الأقل لو تعطينا سلطة تقليم العقبة ترخيص لكشك حتى نقدر نشتغل. فإحنا تواصلنا مع مديرية الإعلام في السلطة الأخ أيوب غريقانا، واللي أكد أنه إحنا لا يوجد في العقبة ترخيص أكشاك، لا يوجد ترخيص أكشاك لا لحالات إنسانية ولا لغيرها، وكل الأكشاك الموجودة هي أكشاك مخالفة ولا تعمل ضمن القانون. فسدانا إن شاء الله أكون جاوبناك، أنا أعتذر أن كان الجواب هذه الطريقة، لكن هذا هو الواقع والحال في العقبة. شكرا لكم تواصلوا، شكرا عدي القاضي شفاء شلول، المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري، مني محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه كبير بأثره، تفصيل يا بيمشي معاملتك أو بيرجعها وبيوفر عليك وقتك أو بيضيعه. تأكد من تعبئة جميع العناصر المطلوبة في أي نموذج عمل بشغلك. بصراحة النموذج وجد عشان ينظم العمل، مش عشان ورقة بتعبيها وبتخلص. النموذج هو وثيقة رسمية وكل خانة فيها موجودة لسبب، مش زينة ولا حشو. والقاعدة بسيطة، النموذج الناقص زي أكنه مش موجود، لأنه ببساطة الخانة الفاضية بترجع لك المعاملة من نقطة الصفر، بتأخر شغلك وشغل غيرك، بتفتح باب اللبس نسيت تعبيها ولا قصدك تتركها، وأحياناً بتخلق نزاع أو خطأ بالتنفيذ. تخيل نموذج طلب إجازة بدون تاريخ، أو نموذج تسليم عهدة بدون قائمة الأصناف، أو طلب صرف بدون مبلغ شو قيمته ولا إشي، بس ممكن يصير هو نفسه مصدر المشكلة. الموظف العادي بيعبي النموذج على السريع، بترك خانات فاضية وبيحكي هاي مش مهمة، وبعدها نموذج برجع له ناقص. الموظف المثالي بيعبي كل عنصر مطلوب، بيراجع النموذج قبل ما يسلمه وبيتأكد أنه كامل ودقيق، فبيمشي من أول مرة. الفرق الأول بعيد الشغل مرتين والتاني بيخلصه مرة واحدة صح. كيف تطبق هاي القاعدة؟ افهم الغاية من كل خانة، ما تعبي عشان تعبي، اعرف ليش أصلاً هاي المعلومة مطلوبة. ما تترك أي خانة مطلوبة فاضية، ولو كانت خانة ما بتنطبق عليك اكتب لا ينطبق، مش تتركها حتى فاضية. الفراغ بيفتح لبس والكتابة بتسده. دقق بالمعلومات، التواريخ، الأرقام، الأسماء، المبالغ، أي رقم غلط بضيع النموذج كله. تأكد من التوقيعات والاعتمادات والمرفقات، لأنه كثير نماذج بترجع مش لأنها فاضية بل لأنها ناقصة توقيع أو مرفق. راجع النموذج كاملا قبل التسليم، نظرة أخيرة من فوق لتحت بتوفر عليك جولة كاملة من الرجوع والإعادة. ونقطة مهمة، تعبئة النموذج كامل مش تعقيد، هي احترام لوقتك ووقت غيرك، لأنه كل خانة بتعبيها صح اليوم بتوفر عليك سؤال أو مشكلة. وبالتأكيد كلياتنا اليوم كموظفين بنتعامل مع نماذج وأوراق كثيرة، فلازم نطبق هاي القاعدة. الخلاصة، أي نموذج عمل بمر بإيدك عبي كل عناصر المطلوبة، دقق فيه، راجعه وبعدين سلمه، عشان النموذج الكامل بيعكس الموظف المنظم والدقيق، والنموذج الناقص بيعكس استعجال وإهمال، والفرق بين الاثنين بيشوفه كل واحد بيستلم شغلك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل نموذج بتسلمه كامل ودقيق هو توقيع صامت على احترافيتك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية اعتبارا من 2 آب المقبل. استشهاد 12 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق إطلاق النار. الجيش الأمريكي يواصل غاراته على إيران لليلة 11 على التوالي. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد لحنيطي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس جي دينانو، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الأردن حقق خلال السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح أن هذه النقلة تجسدت بالانتقال من رقمنة الخدمات بصورة متفرقة إلى بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تتمحور حول المواطن وتستند إلى الكفاءة والسرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات. بلغ إجمالي التمويل المسجل لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 77,700,000 دولار، ما يغطي قرابة 28% من إجمالي الاحتياجات التمويلية، فيما بلغ العجز التمويلي نحو 202,300,000 دولار، أي ما نسبته 72.25% من الاحتياجات حتى 30 من حزيران من العام الحالي. أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب اعتبارا من 2 آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية الرقمية باعتبارها الوثائق المعتمدة قانونا. وقالت إدارة الترخيص إنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل وتطوير خدماتها الإلكترونية ضمن خطة التحديث الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضافت أن الوثيقة الإلكترونية ستكون المستند الرسمي المعتمد لإثبات الترخيص، ويمكن إبرازها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند الحاجة. في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أمس اتفاقية للتجارة المتبادلة مع الجانب الأمريكي تهدف إلى توسيع فرص دخول صادرات البلدين إلى أسواق بعضهما. الاتفاقية التي جرى التشاور بشأنها منذ نحو عام تأتي استكمالا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين عام 2001، وتفتح الباب أمام تخفيضات ضريبية على مستوردات الأردن من المركبات الأمريكية الجديدة، ما قد ينعكس بشكل مباشر على أسعارها في السوق المحلي. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر. أهلا بك أستاذ جهاد، بداية كيف تنظرون في المنطقة الحرة إلى الاتفاقية الجديدة مع الولايات المتحدة، وما أهميتها بالنسبة لكم كمستوردين وتجار للسيارات؟
1: صباح الخير ستي، وصباح الخير للسادة المستمعين. أولا الاتفاقية بالمجمل اتفاقية جيدة، ولمصلحة الأردن، لأنه اليوم إحنا حتى على 15% اللي تم فرضها على الأردن الشروط كانت أخف بكثير من باقي الدول، فبالتالي كان لنا أفضلية. اليوم تخفيضها بالمجمل 10% راح يعزز من مكانة الأردن التصديرية إلى الأردن. أما فيما يخص حقيقة قطاع السيارات، إحنا اليوم في المنطقة الحرة كتجار ومستوردي المناطق الحرة على الأغلب لن نستفيد من هذه الاتفاقية، لأنه يبدو من التسريبات اللي طلعت إنه الإعفاءات ستكون فقط على سيارات الزيرو المصنعة والغير مستعملة، وبالتالي إذا صحت هذه التسريبات يعني الوحيد اللي ممكن يستفيد اللي هو وكلاء الصنف اللي بيستوردوا مباشرة من المصانع من أمريكا. فبالتالي السيارات الجديدة موديل السنة الزيرو هي اللي بدها تنزل، بينما السيارات المستعملة موديل 21 و22 و23 اللي هي أصلا سعرها اليوم مرتفع إذا ما قارناها بالسيارات الصينية اللي تقريبا تصل إلى نصف سعرها، يعني بالحرة حقيقة لن تستفيد كمنطقة حرة من هذه الاتفاقية.
0: نعم، كيف ترون مستقبل سوق السيارات في الأردن خلال السنوات القادمة في ظل هذه الاتفاقية والظروف الراهنة وأيضا تغيير السياسات الضريبية؟
1: يعني هو اليوم حقيقة معظم خاصة بعد التعليمات اللي صدرت العام الماضي وتوجهات مجلس الوزراء بحصر المواصفات إما بالخليجي أو الأمريكي والأوروبي، اليوم إحنا عم نشوف إنه السوق كاملا عم بتحول إلى السيارات الصينية ذات المواصفات الخليجية. فبالتالي اليوم السيارات الأمريكية والسيارات الأوروبية انظلمت لأنه أسعارها ضعف أسعار السيارات المصنعة بالصين، وللأسف ما قادرين ينافسوا. ممكن هاي الاتفاقية اليوم تعزز من تنافسية وكلاء الصنف للسيارات الأمريكية إنهم يقدروا ينافسوا السيارات الصينية ذات المواصفات الخليجية اللي بتيجي، لكن أثرها حقيقة على المواطن راح يكون محدود، لأنه اليوم مثلا السيارة اللي كان حقها مثلا 100,000 دينار موديل 2026 ممكن أنه يصير عليها تخفيض 10-15,000 دينار وتصير ب90 ولا 80,000 دينار. المواطن البسيط سيارته 10 أو 15 ألف لن يستفيد من هاي الاتفاقية.
0: نعم، شكرا لك ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر. وفي قطاع غزة استشهد 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2025. وأعلن الدفاع المدني في غزة في بيان أن طواقمه تمكنت من انتشال 6 شهداء هم زوجان وأطفالهما إثر استهداف منزل لعائلة المصري مقابل الغرفة التجارية في شارع 30 جنوب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 6 فلسطينيين من مدينة طول كرم بينهم سيدة، كما داهمت قوات الاحتلال عمارة سكنية خلال اقتحامها مدينة نابلس. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الغارات الجوية على إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية عسكرية. وأضافت القيادة في بيان أن العمليات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للمضيق. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة الإيرانية، لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد، في الوقت الذي أدى فيه الصراع المتفاقم إلى تعطيل اثنين من أهم ممرات الحيوية للطاقة في العالم. أعلن الجيش الكويتي أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية عقب ما وصفه بعدوان إيراني، ودعا الجيش الكويتي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه للسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره اللبناني جوزيف عون. وعلقت الرحلات الجوية الأمريكية في عام 1985 بعد خطف طائرة تابعة لشركة TWA خلال الرحلة رقم 847 من أثينا إلى روما وإجبارها على الهبوط في بيروت. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 163، الذهب الحالي للأونصة 4118، الفضة الحالي للأونصة 59.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزد ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: مدارس الرمز،
7: مدارس رواهب الزرقاء،
8: مدارس الاتفاق.
9: بيت حواء

نبهة وأكلة. برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لل 12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصك. ويا هلا ويا رحب.

عالمنا يا لفيف. ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة تلفزيون حياة، حياة اف ام تي في، أو على حياة تي في على الاي بي تي في. يا أهلا ويا سهلا فيكم، يسعد صباح كل شخص عم بسمعنا، كل شخص عم بحضرنا، كل أم عم تعمل أكل لأولادها، كل صبية عم بتحضر القهوة لتشربها مع والدتها أو حتى مع جارتها. لكل أب نوى اليوم يكون هذا اليوم عمل خالص لوجه الله تعالى لحتى يسعد كمان أبنائه وعيلته ويكفي نفسه من السؤال. يسعد صباحكم كيف ما كنتوا وين ما كنتوا.

واكيد ما بينفع نبدا نهارنا الا لما نصبح عليكم ونقرا كومنتاتكم يلي دائما بتغمرونا بمحبتكم فيها. ميساء غنام يسعد صباحك وكل اوقاتك. شريفه طباخي، مأمون مناوي، نادر العسيلي يسعد صباحك وكل اوقاتك. كريم مدقور يسعد صباحك دائما. كريم من مصر بيسمعنا، يسعد صباحك يا كريم. هيام يا هلا ويا رحب فيك، يسعد صباحك، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. فاطمه ابو غليون يا صباح الفل، والياسمين يسعد صباحكم وكل اوقاتكم. بنحب دائما نذكركم بنستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات الفيسبوك او عبر هواتف البرنامج على 06 516 2020 516 2060 516 2060 516 2020.

ومن جرش موسى يوسف، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا موسى. بقولنا صباح الخيرات والمسرات، يسعد صباحك يا موسى. أم ثائر حمدان، يا هلا ورحب يا أم ثائر. بتقولنا هناك أرواح لا تراها العين ولكن نشعر بها بالقلب، فسلام لمن تبعدهم المسافات وهم في قلوبنا أجمل الحاضرين. يسعد صباحك يا أم ثائر. يا رب. أم خالد ضمرة، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقول اللهم سخر لأولادي من حدود الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يا رب أسعدهم حتى تبلغ سعادتهم عنان السماء. اللهم اكتب لهم الخير حيث كان، وارضى عنهم وارضهم، واجعل أيامهم مليئة بالطمأنينة والبركة، واحفظهم لي بعينك التي لا تنام. اللهم آمين. يا أم خالد الله يخليلك ياهم يا ربي. منار الشافعي، يسعد صباحك يا وردتنا الله يخليك يا ربي. أم معاذ الكيلاني، يسعد صباحك. وهيام جاد الله بتقولنا أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وبركاته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، صباحكم سعادة. أنوار بتقولنا صباح الخير لكل مستمعات برنامج بيت حواء، صباح مليان أمل وراحة وبدايات حلوة. شوف شو بتحكي لنا أنوار بكومنتها اليوم. اتذكري إنك قوية وإنه وجودك بيصنع فرق كبير بحياة اللي حواليك. خلي صباحك يبدأ بابتسامة وفنجان قهوة ونية جميلة ليوم مليان خير. وصباح خاص لمذيعتنا المتألقة رند التي تزين أثيرنا بحضورها الراقي وكلماتها العذبة. رند ليست فقط صوتا يسمع بل إحساس يعاش وروح تلهم كل من يتابعها. الله يسعدك يا أنوار على كلامك اللي دائما بتغمرني فيه. شكرا لك، يسعد صباحك يا قوية يا عزيزة يا جميلة.

0: مي بتقولنا يا صباح الفل وكل الخير، أنا بصير أحسن على هوا كلمات الأغنية النشيد اللي كان بلش قبل شوي. بتقول لما بسمع بيت حواء بيت العز يا بيتنا، يسعد صباحك يا مي، إن شاء الله يا رب تضلك دائما منيحة وقوية وتضلك أحسن بإذن الله تعالى. راتب بحكي لنا اليوم بنتي ران تسألني الناس هل تشعر بالسعادة؟ هل تشعر بالطمأنينة؟ هل تشعر بالتوفيق والرضا؟ قلت لهم طبعا نعم، قالوا بعجب كيف ذلك والكل يتذمر ومن أين لك هذا؟ قلت لهم من بيت حواء بتوجيهات من رند عناب والكادر، واللي بذوق الطعمية بروح للصينية. رند في الانتظار، محبكم راتب البازية، أهلا وسهلا فيك يا راتب، الله يسعدك ويبارك فيك. خالد بيحكي لنا صباح مليان مليء حب واحترام وتقدير لبرنامجك المميز رند عناب، أشكرك يا خالد. وبيحكي لنا موسى بدي تحية لأخوي صديق الغالي ليث النابلسي مجوهرات الليث، يسعد صباحك يا ليث. أم محمد الشافعي يسعد صباحك. عبيدة الله يسعدك بقول صباح الأناناس لأحلى ناس، يا أهلا وسهلا فيك يا عبيدة. كيف العطلة الصيفية؟ مبسوط مرتاح ولا لازم ترجع على المدرسة؟ احكي لنا شو رأيك، بس والله إنك صاحي بكير بطل، يعني بحس دائما بالعطلة الصيفية بيصحوا متأخرين الطلاب يلي متعودين على صحوة الصبح أيام المدرسة، بالعطلة الصيفية بصحوا متأخرين. طيب خلينا ننتقل الآن للفاصل لحتى نحكي عن دردشتنا لليوم. دردشتنا بتقول عندك استعداد تشتغل مهن خطرة مقابل دخل عالي أم تكتفي بالعمل المريح وإن كان الدخل متدني؟ يعني بتخاطر بروحك تشتغل بمهنة خطرة مقابل إنه بيجي راتبها عالي، ولا أنا بحب أدير بالي على حالي وبشعر بالأمان أضل مكاني؟ شو رأيكم؟ احكوا لي أراءكم، نستقبلها إن شاء الله عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
1: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الاتفاق،

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0777-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متنوعة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
7: خرب.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الاتفاق،

هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن موضوع المهن الخطيرة. هل عنا استعداد نشتغل هاي المهن لو بمقابل مادي عالي، ولا بنفضل الشغل المريح يلي بنشعر فيه بالأمان؟ يعني مستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

0: أم أحمد بتقولنا أحلى رنود وأزكى عناب، والله العناب طيب بكل أنواع. الله يسعدك ويسعد صباحك يا أم أحمد يا عمدتنا. في ناس بيحكوا عن الكرز الأحمر عناب، وفعلا في ثمرة اسمها العناب، فأنتوا من الناس بتحكوا كرز عن الكرز الأحمر ولا بتحكوا له عناب؟ وبتعرفوا ثمرة العناب ولا لا؟ على فكرة برضو هي طعمها لذيذ، يعني نفس شكل حبة الزيتون بيكون لونها أحمر ثمرة العناب وطعمها لذيذ. عبيدة بقولنا مبسوط بالعطلة وبسماع برنامجكم الجميل، الله يزيد هيك فرحتك يا رب، وإن شاء الله يا رب الله يبيسر لك كل إشي خير واللي بتتمناه وبتحلم فيه. أرواش حادة يسعد صباحك وكل أوقاتك. نعيم بقول صباح الخير بيت حواء، وصباح هبة غازي وسجع عواد يسعد صباحكم كل أوقاتكم. أما ردا على الموضوع بحكي لنا خالد، المشكلة الكومنتات مش عم تفتح معي. أهي زبط فتح الكومنت. شو بيحكي خالد؟ مستعد أمسك بسلك كهرباء عشان أجيب مصاري، مستعد أقطع الشارع وأنا مغمض بس أجيب مصاري. لا يا خالد، مستعد أشتغل 24 ساعة بس أجيب مصاري. أعمال خطيرة، أعمال سهلة، أنا حياتي كلها مغامرات خطيرة. الله يرزقك الرزق الحلال الطيب المبارك في، الله يسعدك يا رب. أم ثائر بتقول والله الأيام ومع هالوضع شو ما كانت بيشتغلوا الشباب، أنا أولادي بيشتغلوا بشركة أبراج عالية جدا وبضل على أعصابي لا يروحوا، لهيك ما بنصح بهالتضحية مقابل المبلغ الكبير. الله يحملك ياهم ويحفظ لك ياهم يا رب. وعسيرة الأبراج العالية، يوم استضافتنا عن الأبراج العالية بإذن الله تعالى. شريفة يسعد صباح كل أوقاتك، معنا مشاركة. أنوار يا صباح الورد يا أنوار، يا هلا بيكي.
1: صباح الورد.
0: أهلا أهلا، كيفك شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. لا عبيدة أموره تمام، هو مبسوط ومرتاح.
1: عبيدة مبسوط البرنامج وضل يسمع له.
0: يلا يسعده عبيدة ابن البرنامج، الله يرضى عليه ويرضيه، ابن بيت حواء. عبيدة صديقنا، الله يحمي لك يا ويحفظ لك يا وتشوفي أحسن الشباب يا رب.
1: حبيبتي عبيدة ابن الإذاعة من عمره
0: الله يحميه الله يحميه ويحفظه ويبارك فيه يا أنوار. الله يسعدك. احكينا يا أنوار شو رأيك بالموضوع اللي حكينا اليوم؟
1: والله أنا بصراحة زوجي يعني بيشتغل أعمال خطرة ودائما بنستودع لرب العالمين، فبس شو بدي يعمل يعني، بدي يطلع لقمة عيشة يعني
0: رزقته.
1: فالإنسان بدي يتحمل وبدي يصبر وبدي يجتهد عشان يقدر يوفر يعني يسكر مصاريف البيت وأجار البيت وهي القصص كلها. فالواحد شو بدي يعمل، بدي يتحمل
0: بدي يستودع على
1: إن شاء الله بنستودع على رب العالمين وربنا الحامي.
0: طبعا طبعا أكيد. طيب أنت شو بيكون قلقك هيك، بتكوني قلقانة دائما عم بتفكري؟
1: والله إيه؟ والله قبل فترة يعني برن عليه، وبالعادة برن عليه بس يروح من دوامة، صارت الساعة 4:05 قلبي صار ياخذ ويعطي، فبحكي لا في إشي غلط، فمسكت التليفون ضليتني أرن للساعة 4:05 4:05 وهو ما في استجابة. كثير تضايقت، فبالآخر رن علي بحكي له شو صاير معك، احكي لي شو صاير معك، بحكي لي احنا اضافي كنا شغالين وصعب اني امسك التليفون وارن لك. فبعديها قلت له اول مره واخر مره كذا، لانه
0: اخر مره بتاخذ
1: يعني
0: اضافي صراحه
1: يعني انا يعني اجى ببالي اول شيء يمكن صاير شيء ما بالشغل
0: لا سمح الله،
1: يعني صاير له شيء لا سمح الله، بس انا الحمد لله انه كان اضافي وما كان شيء يعني صاير معه، بس الواحد يضل على اعصابه والله يعني من ساعه ما يطلع لغايه ما يرجع.
0: هو ايش طبيعه شغله يا انوار؟
1: فني تكييف تبريد بشركة بترا.
0: فإنه بتخافي على الموضوع كيف
1: في اخطار كثير عندهم، يعني دائما الأدوات السلامة العامة لازم إنها يضل
0: موجودة فيها. أكيد طبعا صح صح مية
1: بالمية، لأنه أي إشي بصير عليه بيقولوا له أنت ما كنت مثلا محتاط مش يعني مش ملتزم بالأدوات السلامة العامة يعني خلص ممكن يجيبوا الحق عليه يعني ما يتحملوا مسؤولية. صح.
0: يعني الله يخلي لكم إياه يا رب ويضل منور بيتكم تاج روسكم بهذا البيت، يعني بالآخر شايفين كيف الرجل بتحمل هاي المهنة الخطرة. طيب أنوار يعني قبل ما ننهي المكالمة بدي أسألك، برأيك المرأة ممكن تشتغل مهن خطرة مش بس الشباب؟ هلو راحت؟ سكرت؟ لا لا لا. طب السؤال إلكم، برأيكم المرأة ممكن تشتغل مهن خطرة زي الشباب ولا لا؟ نقرأ كومنت شريفة بتقول أنا ما بحفز على المخاطرة والمغامرة من أجل الحصول على كل ما نتمنى، لأن المخاطرة والمغامرة ممكن نهايتها مؤلمة، المكتوب إلك مستحيل يروح لغيرك. يعني بالآخر ممكن شريفة هات من باب إذا كان الشيء اختياري، يعني أنا بختار هاي المهنة فبالتالي إلي رفاهية الاختيار شو الوظيفة اللي بدي إياها، أقعد بمكتب ولا أسحب حالي أتنقل مكان تاني ولا أطلع على أبراج ولا أشتغل بالكهرباء أو أي نوع من أنواع المهن الخطرة. ميساء بتقول والله بهالأيام وهالأوضاع يا رند الكل مستعد يشتغل ويخاطر ويتعب لحتى يأمن قوت يومه، أنا زوجي حداد مع أنه صار في أوائل الستين ما زال يعمل ويتعب ويتعرض للمخاطر مقابل تأمين متطلبات الحياة حتى يأتي فرج الله، والله المستعان. الله يحمي لك يا ويحفظه يا رب ويضل منور بيتكم. سناء عنان يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. اللهم صل على محمد. خالد أبو طير كومنتاته ملفتة صراحة. شو بيحكي؟ عليم الله عنا النسوان بيشتغلن أشغال خطرة. تخيل أستاذة رند عنا بتجلي بتغسل بتشطف بتطبخ متحملة أولادها اللي بيطلعوا الشيب بالراس بتقري أولادها وآخر النهار بس تقعد على تلفونها بقولها جوزها يا الله قد ما بتقعد على التلفون.

عزيزة شلش، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا، الله يرضى عليك يرضيكي. خالد كامل يسعد صباحك، نورة نور علي يسعد صباحك. أم أحمد بتقولنا المضطر بنجبر يدب حاله على الموت، الله يعين الرجال والنساء 100%. راتب بقول بنت المبدعة رند، أنا بجيب المصاري مش هي اللي بتجيبني، ولا تقتلوا أنفسكم خشية إملاق. لكن في ناس يا أستاذ راتب يا أخ راتب، والله الموضوع ما بيكون بهاي السهولة ولا بهاي الأمور الهينة. الشخص بده يسعى، وجد الشغلة تكون قاسية على الرجل إنه يكون قاعد بس بيستنى المصاري تيجي. ما هو وراء أولاد، وراء عيلة، وراء فواتير، وحتى في ناس بتكون تتحمل مسؤولية أبوها وإخوانها غير عن زوجته وأولاده. فالموضوع مش بهاي السهولة، الموضوع صدقا صعب إنه نحكي المصاري بتيجينا مش إحنا اللي بنروح لها.

وجهة نظري ما في أي مهنة خطرة بقدر خطورة تكون طبيب وما تكون إنسان، تكون أستاذ أو معلم أو معلمة ما تستطيع أنك تحتوي، تكون محامي وما يكون عندك ضمير، تكون صاحب منصب وعندك مسؤولية وحياة أشخاص تحت إيديك وتكون فاسد. هاي المهنة الخطرة، أنك تكون شخص عندك مهنة معينة، عندك مكان معين، مجال معين، ما تكون قد المكان يلي أنت فيه. هون الخطورة، مش الخطورة نطلع على أبراج ولا نتعامل مع كهرباء أو شو ما كانت أنواع المهن الخطرة الموجودة. الخطورة ما تكون قدر المسؤولية يلي عليك. أما أنتم مستمعين الكرام، رح ننتقل إلى الفاصل أو لموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، وبعدها رح نشوف من أكثر المهن خطورة مع المهندس محمود ملحم. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو تعامة. وزارة العمل تنفذ في النصف الأول من العام الحالي 15,866 ألف زيارة تفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة. وزارة التربية والتعليم تعلن عن بدء استقبال طلبات الترشح لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز اعتبارا من اليوم وحتى 31 من الشهر الحالي. مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في تأمين رعاية التكافلي الاجتماعي غير الربحي والذي يضمن لمشتركيه تغطية تكاليف العلاج في مركز الحسين للسرطان. وزارة الأوقاف الفلسطينية تحذر من الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد بالتزامن مع ذكرى خراب الهيكل المزعوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. الحكومة اللبنانية تؤكد أنها ستواصل حشد جهودها السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام في مواطن إيراني بتهمة التخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة وتصنيع أسلحة ومتفجرات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 0775072323.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 0770795801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: السيدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الاتفاق،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي عن المهن الخطرة، واليوم بدنا ناخدكم لأعلى الأبراج في العالم. شو قصة الأبراج هاي؟ وشو بينعمل على أعلى الأبراج بالعالم؟ لا تحكي أكثر حول هذا الموضوع. تشرفنا اليوم في بيت حواء عنا الأستاذ محمود ملحم، فني هندسة ميداني. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: فني هندسة ميداني.
1: نعم.
0: يعني لما نقرأ هذا الاسم من شو مفكر؟ إحنا دائما نسمع فني، إشي ببكلش بيضبط بيعمل.
1: صحيح.
0: بس بتسلق على أبراج تبارك الله، هاي جديدة.
1: صحيح.
0: مرحب فيك مرة تانية.
1: الله يخليك.
0: نحكي لك الحمد لله على السلامة. نورت
1: عمرك.
0: بلدك. أهلا وسهلا فيك.
1: تسلمي. الله يخليك.
0: طول بعمرك. بداية أستاذ محمود، وإحنا عم نحكي عن المهن الخطرة، وصف لنا مهنتك، شو هي مهنتك بالضبط وكيف بلشت فيها؟
1: أول إشي يسعد صباحكم.
0: شكرا
1: لكم على استضافتكم. أنا فني هندسي ميداني، طبيعة عملي بأبراج الرصد الجوي، اللي هي عشان أوضح للناس، اللي هي بتركب ما قبل مزارع الرياح عشان نعمل دراسة للمنطقة. هاي الأبراج بتركب بمناطق نائية، مناطق جدا بعيدة. الأبراج اللي بنشتغل عليها هي طولها لا يقل عن 120 متر ل 150 متر، وفي أبراج أكثر من هيك.

0: الله تبارك الله. طيب عشان نقرب الارتفاع للبرج، لو بدي أقارنه بناطحة سحاب،
1: نعم،
0: بيكون نفس الطول ولا أعلى ولا أقل؟
1: هو مقارنة بناطحة سحاب، هلأ أقل برج عنا عن 48 طابق، عن مبنى 48 طابق.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ولما بلشت بهذا المجال انت حكيت خلص انا اليوم طالع يا جماعة عادي اتسلق ابراج هيك بالضبط؟ والله فكرت هيك بالمزح بحكيها. كيف بلشت بهذا المجال؟
1: هلا انا بالبداية انا بحب المغامرة وبحب السفر، وسبحان الله اشتغلت بهذا الشغل لانه ممتع بالنسبة لي بالبداية. الابراج اللي أنا بشتغل عليها ما كنت صراحة بالبداية متخيل إنها بهذا الطول. أنا قابلت شركتي ويعني كنت جاهز وطلعت على أول برج، يعني طلعت لسه أشوف أول برج، تمام. فلما وصلت تحت هذا البرج أنا صراحة تعبت وأنا بتفرج عليه.
0: ده وين بنتهي
1: بالبداية
0: يعني.
1: لأنه أنا ما بقدر أشوفه، إذا وقفت تحت البرج ما بقدر أشوفه كامل وأنا على الأرض. فكانت هون صار عندي تحدي بيني وبين نفسي انه انت بتقدر ولا ما بتقدر، تقدر ولا ما بتقدر، وتحديت نفسي وقدرت الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. فهي كانت بداية تحدي بينك وبين نفسك.
1: صحيح.
0: طب لو بهاي اللحظة لما اطلعت على البرج وما استطعت انك يعني لو لا سمح الله تراجعت، كنت رح تندم؟
1: بتخيل اني كنت رح اندم. نعم،
0: كان موضوع لانه تحدي بالنسبة
1: لي، هو تحدي بيني وبين نفسي وتحديت نفسي وقدرت الحمد لله رب
0: العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب هاي اللحظة الأولى اللي أنت شفت فيها أول برج،
1: نعم،
0: هل اليوم كل ما تشوف برج جديد ترجع لك نفس هاي الرهبة نفس هاي اللحظة؟
1: لا لا، هو البرج إله هيبته. كل طلعة إلي على البرج فيها مغامرة وفيها حكاية.
0: نعم.
1: كل سفرة إلي على بلد لما أتجه للبرج بيكون في إلي تحدي جديد وبكون إلي حكاية ومغامرة جديدة بكل برج.
0: ما شاء الله. طب وإحنا عم نحكي هاي اللي عم بيعرضوا اللي عم بيسمعنا يحاول يشاهدنا، عم بيعرضوا فيديو تسلقك تبارك الله على البرج ما شاء الله. مجرد ما نشوفك وإنت عم بتصور حالك من فوق، الفكرة الإنسان بخاف يعني. لسه قبل الفاصل شو كنت أحكي لك، لما أطلع بأسانسير تبع المول اللي بتقدر تكشف الناس بوصل للطابق الثالث بخاف. فكيف هيك ارتفاع ما شاء الله؟ الله يحميك ويحفظك ويخليك لعائلتك يا ربي. طبعا أنت بتبتسم، يعني إحنا شايفين الابتسام، عيونك بتبتسم وأنك واصل للقمة.
1: أنا جدا سعيد
0: ما شاء الله.
1: هاي اللحظة أنا عم بصور فيها
0: بتكون مبسوط فيها؟
1: جدا مبسوط بكون.
0: واللحظات اللي ما بتصورها شو بيكون الوضع؟
1: اللحظات اللي ما بصورها بيكون الوضع يعني صراحة خطر جدا. ما بقدر أمسك جهازي أصور أو ما في وقت أني أمسكه، عشان بكون لازم أطلع من الخطر اللي أنا فيه. لأنه أنا في عندي مغامرتين خلال زيارتي للبرج، مغامرة الطريق للبرج ما قبل الوصول، هاي الكواليس اللي أنا بعض أحيان ما بصورها. وعندي المغامرة الثانية لما أطلع على البرج. عرفتي؟ حسب طبيعة شغلي بكل بلاد العالم بتختلف طبيعة جغرافية للمكان. فأنا بروح مثلا على السعودية بدخل صحراء، بروح على أوروبا زي آيسلند بطلع على جبال، أرض زي السفنج. عرفتي؟ بروح على بلاد مثلا زي لاتفيا غابات، فبدخل بهاي الغابة. فكل دخلة إلي فيها حكاية وفيها
0: بتكون كيس. محضر نفسيا حالك لكل مكان جغرافي جديد، لأنه كل مكان عم تحكي جغرافيته مناخه مختلفة.
1: صح.
0: تجهيزات الصحراء غير عن تجهيزات غابة، غير عن تجهيزات آيسلند مثلا.
1: 100%.
0: فالتحضيرات هاي لما تحضر حالك لحتى تدخل على هاي المناطق كيف بتكون؟ بتكون قارئ مدور حدا بيساعدك؟ كيف بتكون الفكرة يعني؟
1: هلا بكون قارئ عن المكان، والشركة كمان بيكونوا يعني مهيئيني لهذا الإشي. من ناحية طبيعة الجو، سرعة الرياح اللي راح تكون موجودة لما أوصل عند البرج، كمان بيكون مبين عند الشركة كم سرعة الرياح بالمنطقة اللي أنا فيها. إذا زادت عن رقم معين أنا ممنوع أتسلق، لأنه أنا ممكن ما أقدر حتى أنقل إيدي وأنا عم بتسلق. عرفتي؟ فبيكونوا مهيئيني لكل هاي الأمور. وفي أماكن أنا بس أوصل عندها، يعني في حكاية صغيرة هيك صارت معاي، إنه أنا طلعت على دولة اسمها لاتفيا، بلغوني الشركة إنه في عطل ببرج دولة اسمها لاتفيا. مع العلم أنا لافف كثير دول بالعالم، بس كانت باللحظة هاي بالنسبة إلي لاتفيا أول مرة بسمع فيها. رحت على هاي البلد وكان الأمر جدا مستعجل وطارئ. دخلت المكان.

0: وصلت البلد ما قدرت أجيب معي بلحظتها مساعد إنه يفوت معي المنطقة، وإجباري إني أروح خلص أخلص الشغل. مشيت مسافة ما يقارب هذا على الشارع ساعتين لوصلت المنطقة. بعد هيك تفاجأت إنه المدخل اللي بدي أدخل فيه على البرج هو غابة، تمام؟ فوقفت أول شيء عند الغابة، صرت أقرأ إنه هاي المنطقة بإيش بتشتهر. فأنا تفاجأت إنها بتشتهر بالدببة، موجودين فيها اللي هو الشفق، موجودين فيها كتير حيوانات. فأنا هون صرت يعني ما بين إنه أول مرة بحياتي أنا راح أدخل الغابة كانت، وتحديت برضو نفسي ودخلت وصادفت مواقف جوا. وطبيعة خيال البني آدم أصلاً، وأنا ماشي أنا كنت أصلاً لسه بحضر الفيديو من شوي إنه بهجم دب على السيارة وبعمل هيك بسيارة بدبها، فأنا هذا صرت أتخيل إنه هذا راح يصير معي على الطريق. والحمد لله رب العالمين مشت أموري وتحديت نفسي وخلصت شغلي ورجعت على بلدي.
1: طب شفت دببة حقيقية بالغابة ولا ما صادفت أي حيوانات؟
0: لا ما صادفت حيوانات. يمكن
1: دعاء الوالدة يا جماعة، هاي دعاء الوالدة.
0: دعاء والدي.
1: صح والله.
0: الحمد لله. بس شفت على الأرض أماكن إيدي، ما يعني طبع إيدي، وأنا مصورهم عندي كل شيء بحب أوثقه صراحة. الطبع على الأرض موجودة، بس إني أنا شفته بعيني هناك لا ما شفته.
1: يعني هلأ أنت فعليا بتوصل للمكان بسيارة بمركبة؟ نعم. شو مكان نوح، لأنه في معك معدات
0: مير.
1: لكن من الحد الشارع للمنطقة أنت رحت سيارة على الأقدام.
0: من الشارع بدخل بالسيارة، بيكون في طريق مفتوح محدود مش أي حدا بيقدر يدخله، بنحاول ندخله لأقرب مكان للبرج. وبعد هيك إذا ما قدرت أمشي بالسيارة باخذ معداتي، إذا كان معي مساعد بيساعدني، وبتجه للبرج مشي.
1: جميل. يعني هاي أول مرحلة.
0: أول مرحلة.
1: ثاني مرحلة أنت عندك البرج، من حد ما توصل للبرج وتوصل لأعلى منطقة قد بياخدك وقت رايح، قد بياخدك وقت راجع؟
0: هلأ طبعا بيعتمد على هو الارتفاع البرج اللي أنا رايح عليه،
1: يعني المتوسط.
0: المتوسط لا يقل عن ساعتين ساعتين ونص وأنا عم بطلع. حتى لو بكون بدي أعمل إشي بسيط فوق بياخد مني لا يقل عن ساعة ونص ساعتين شغل فوق، وطريقي ساعتين ساعتين ونص طالع، ساعتين وساعتين ونص نازل.
1: وبكون طبعا معك معدات خاصة الأشياء بدك تطلعها فوق.
0: بكون جاهز من كل إشي، حتى أكلي باخذ معي سناكات بسيطة، باخذ معي المي تبعتي، لأنه أنا هون في رحلة تانية. يعني أنا إجيت لهاي المنطقة أخذت معي 3 ساعات، عشان أوصل قمة البرج بدي كمان أنا 3 ساعات، ساعتين ونص، فباخذ معي كل إشي بحتاجه.
1: هلا يعني خدني بمخيلتي.
0: نعم.
1: البرج بيكون عبارة عن شيء مستقيم.
0: صحيح.
1: صحيح؟
0: صحيح.
1: فأنت رايح ساعتين ونازل ساعتين.
0: نعم.
1: وديك ورجليك عم بيطلعوا.
0: صحيح.
1: فبدك بريك
0: 100%.
1: وخصوصا معك سناكات، وين بدك تاكل السناكات؟ فكيف البريك بيكون موجود بهاي الفتره؟
0: بثبت بحالي بمنطقه معينه، وبترك حالي على الهواء خلص، وباكل السناك، بشرب المي، برتاح شوي، بريح جسمي شوي، لانه في بعض احيان وانا عم بطلع البرج بيكون جسمي يحكي لي خلص أنا ما بقدر أكمل أكثر من هيك، وقف. فأنا فعلا بوقف، خصوصا يعني مثلا إذا كنت بالسعودية درجات الحرارة جدا عالية، فإجباري إني أرتاح على الطريق 3 مرات و4 مرات وأنا طالع على البرج، بربط حالي وبستنى، باكل، بشرب ميتي، برتاح، بشوف الدنيا من فوق وبرجع بكمل.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. طب أنت بتحكي بترك حالي على الهواء، كيف يعني بتترك حالك على الهواء؟
0: هلا أنا بكون طبعا معي معدات السلامة كاملة، اللي هو الهارنس والهوك والبوزيشن. بثبت حالي بالبوزيشن، تمام، وبثبت التو هوك يعني طبعا هذا جدا قوي. وخلص أنا هيك بترك حالي، يعني هو بس ماسكني الهارنس من خصري، والهوك في حال لا سمح الله البوزيشن اللي على خصري فلت، الهارنس بمسكني، التو هوك بمسكني عفوا. وطبعا يعني دائما ندعي ربنا واحنا بنطلع، ودعوات والدتي دائما الحمد لله رب العالمين ما بتنتهي، وهاي الشغلات اللي ربنا بخليها يعني بسترها معنا الحمد لله.
1: شو بندعي ربنا والغير اختم القران والناس
0: انا وانا طالع بعيد شريط حياتي كامل
1: حرفيا
0: شريط حياتي كامل وانا طالع وانا نازل.
1: والله يعني إشي يعني الله يحميك ويحفظك الله يعني خصوصا يعني. اللي أتوقع الناس اللي عم تسمعني وعندها خوف من المناطق المرتفعة زي حاليا وقف نفسها مش عارفة تنفس وانت عم تشرح مش عم بتنفس المبدأ كيف رح يكون، لأنه أنت لما تتطلع على كل الدنيا بهاي اللحظة فعليا ما في عندك ولا أي صوت بس صوت أفكارك.
0: صحيح.
1: الله يعينك على صوت أفكارك بهاي اللحظة،
0: صوت أفكاري وصوت الهواء.
1: أمم.
0: صوت الهواء يعني اللي ما جرب يسمعه من مكان عالي بيكون ما بيعرف يعني إيش يعني صوت الهواء.
1: بيفرق طبعا.
0: أنا بعض أحيان من قوة صوت الهواء بسكر بحط أشياء بأذني لأنه بحس إنه خلص أنا الهواء رح يعني يخزق ذاني.
1: أوف.
0: عرفتي؟ فبضطر أسكر أذني عشان أقدر إني أركز. من كتر قوة صوت الهواء.
1: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، تفاصيل يمكن إحنا مش معتادين عليها وتفاصيل بنستغربها وبنشوفها صراحة بالأفلام، يعني كلنا يمكن حضرنا الفيلم البنات اللي بيحبوا يتسلقوا وواحدة وقعت وطلعت بالآخر بتهلوس، يعني هذا اللي عندهم خوف من الأماكن المرتفعة بتكون عبارة عن كابوس لإلها. بس ما بيجيك هذا السؤال إنه شو اللي ودك على هاي على هذا المجال؟ لو تشتغل لك هون بأي شركة مشي حالك وعيش فيها، لازم تخاطر بحالك؟
0: أنا بالبداية حكيت لك إن أنا بحب المغامرة ولما شفت التحدي اللي أنا عم بشتغل فيه حبيت هذا الإشي، حبيت نظرة الناس قديش بيشوفوا إنه أنا الإشي اللي عم بعمله يعني كبير، وحتى اللي خلاني أعمل المحتوى وصرت أنشره على السوشيال ميديا اللي هو الناس اللي عم بتشوفني وأنا على البرج بالحقيقة، زي الجيش زي الشرطة اللي بيجوني بالأماكن اللي بكون موجود فيها، إنه أنت مش مشهور، بيسألوني أول سؤال بيسألوني أنت مشهور ولا لا، فحبيت أثبت للناس هذا الإشي، حبيت أترك بصمة الشاب الأردني للعالم كله، والحمد لله رب العالمين قدرت أثبتها بكثير دول. بيجيبوا شركات أجنبية من برا، هاي الشركات مش تقليلا فيها بس فعلا ما بتقدر توصل المناطق اللي احنا عم نوصلها
1: ما شاء الله،
0: ولا بيقدروا يطلعوا الابراج اللي احنا عم نطلعها، ولا بيقدروا يحلوا المشاكل اللي هو الشخص الاردني اللي عم بحلها.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، واكيد احنا فخورين فيك اليوم محمود. صح انه ممكن مهنتك خطره، هي مش ممكن، هي خطره مخيفه للبعض، لكن فكره انك انت برضو انك عم بتشاركنا فيها هاي لحالها اشي رهيب، انه احنا في عنا طاقات في عنا قدرات. اي شخص بمخيلته بقول لك انا بالاردن مش لاقي مكان وانا مش عارف اطور من حالي، انه هينا احنا الاردنيه تسلقنا ابراج عاليه وحلينا مشاكل شركات تانية ما حلتها.
0: صحيح.
1: يعني هاي لحالها.
0: وأنا هذا الإشي اللي حبيت كمان أنقله عن طريق السوشيال ميديا، إنه الشاب الأردني قادر يعمل وقادر يكون له بصمة بكل دول العالم.
1: ما شاء الله.
0: وأنا فخور بنفسي وأنا بمثل كل شاب أردني وبس.
1: وإحنا فخورين فيك.
0: الله
1: والله فخورين فيك. بس والله سؤال أخير قبل ما نطلع فاصل، يعني أنت بتتسلق وبتنزل، شو الإشي اللي بتكون بتعمله فوق؟ هلا عن جد يعني بتطلع المسافة ساعتين لثلاثة وترجع ساعتين لثلاثة ومعك معدات، شو الإشي اللي بالضبط اللي بتعملوه فوق براس البرج؟
0: هلا كتير شغلات ممكن نعملها. هذا البرج راكب عليه أجهزة استشعار اللي هي بتقيس سرعة الرياح، بركب عليه الإضاءة تبعت الطائرات، وبركب عليه كتير شغلات. بعض أحيان بتسلق البرج بس عشان أكبس كبسة، بعض أحيان بتسلقه عشان أغير هذا الجهاز، أبرمج هذا الجهاز، عرفتي؟ ف يعني ايش ما كانت مشكله البرج سوري لازم اطلع اتسلق البرج
1: تعملها. يعني ممكن شغلات تكون بسيطه، ممكن تكون شغلات معقده، زي اللي عم بيسمعنا بيقدر يشاهدنا حاليا عم نعرض لقطات من محمود، اول اردني باخطر وظيفه بالعالم من اعلى قمه في ايسلندا ما شاء الله تبارك الرحمن. هي واحده من الفيديوهات اللي بتنشر ما شاء الله تبارك الله محمود، وحتى عم نشوف كيف ملثم ولابس جاكيت، لأنه أتوقع بيكون الجو فوق بارد بشكل عام، ولا بس لأنك بأيسلندا؟
0: أنا بهذا الفيديو لابس ثلاث جاكيتات، مش جاكيت واحد بس، مش مبينين هو مسكرين. الدنيا كتير هواء، وسرعة الهواء كل ما زاد الارتفاع تبعي كل ما زادت سرعة الهواء فوق، فلازم أسكر تمي عشان أقدر أتنفس. ويعني هون حتى عيوني أنا شلت النظارة عشان أصور، ولا أنا حتى عيوني بكون مغطيهم من سرعة الهواء.
1: لانها مؤذيه كمان. نعم. والله الواحد بيطلع بيفتح الشباك عيونه بينشفوا منهم، فما بالك هيك تسلق ما شاء الله تبارك الرحمن. محمود يعني ما شاء الله دعوات الامهات اللي عم موجوده على الكومنتات اليوم عم بدعوا لك، الامهات بيت حواء ومستمعات ومستمعين بيت حواء عم بدعوا لك انه الله يحميك ويحفظك وييسر امرك ما شاء الله تبارك الرحمن، وناس عم تستودعك، فقد ايه حلو هذا الموضوع انه احنا كلنا قلوبنا معك اليوم. الله والله رفعت راسنا وصوره مشرقه لكل الاردنيين، واهم شيء مشرقه لكل الشباب اليوم، الشباب يلي مو ملاقيين وظيفه مو ملاقيين مكان مش عارفين شو ممكن يعملوا، بحكي لك انا ما بدي اعمل ولا شيء، الدنيا مسكر بوجهي وخلص راحت علي. اليوم محمود بحكي لك ما راحت عليك ولا شو رايك؟ شو الرساله بتوجهها اليوم للشباب؟
0: انا بوجه للشباب رساله انه انت قادر تعمل كل شيء، ما في شيء بالحياه صعب. قادر تترك بصمتك. الشاب الاردني دائما له بصمة بكل دول العالم، حتى لو ما قدر يظهرها، لو ما قدر يبينها للناس دائما له بصمة. أنا بطبيعة شغلي اكتشفت أنه إحنا الأردنيين موجودين الحمد لله رب العالمين، وإلنا بصمة بكل دول العالم، وأنا فخور فيهم جدا، وما في حدا مش قادر، كلياتنا قادرين، بس بدها شوية شدة حيل ونقول يا رب، وإن شاء الله دائما ربنا معنا،
1: والأهم نتحدى حالنا.
0: صحيح.
1: هاي عن جد والله شغلة أنا استفدت منها بأساسية، لما قلت أنا عند أول برج تحديت حالي قديه مهم نتحدى أنفسنا لهاي النقطة.
0: أنا أول برج زي ما حكيت لك أنا تقريبا قعدت تحت البرج يمكن ساعة ونص لساعتين هذا على الأرض، وأنا بتفرج فوق
1: بشاور حالك،
0: بشاور بحالي فعلا، لأنه الحياة الروح غالية على البني آدم، كنت بشاور حالي هل معقول أنا أطلع وأرجع ولا هاي راح تكون آخر طلعة إلي؟ صدقا كنت بتفرج أنه معقول أنا أكمل؟ معقول اليوم أنا أروح على بيتي؟ يمكن ما أطلع فوق وما أروح على بيتي، وطلعت، وكل ما أعلى شوي بزيادة أفرح أكثر. صح يكون كان بالنسبة لي المنظر صعب هذا لأول مرة، مع العلم أنا ما أخذ دورات تسلق وما أخذ دورات إنقاذ، وبرضو أنا ما أخذها بالأردن وبفتخر أني أنا ما أخذها بالأردن. يعني كنت كل ما يزيد الارتفاع تبعي كل ما أفرح بزيادة وأفتخر بنفسي أكثر وبدي أكمل أكثر، والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني التايتل لحضرتك فني هندسة ميداني. نعم. مفروض نحكي عنك مغامر متحدي، ممكن نحكي عنك قائد مفكر ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا لا شيء مقابل شخص طموح ما بيعرف كلمة المستحيل بقاموسه.
0: الحمد لله.
1: شكرا جزيلا محمود ملحم ضيفنا اليوم في بيت حواء، شكرا جزيلا شرفتنا.
0: العفو.
1: الله يسعدك ويبارك فيك. أما أنتم مستمعين الكرام فاصل ومكملين معكم، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء،
7: مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية
2: مدارس آيلا العالمية
0: دريم هوم
3: مدارس تزكية
1: مدارس الرمز مدارس رواهب الزرقاء مدارس الاتفاق

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم حديثنا عن المهن الخطرة ومن أخطر المهن يلي ممكن تمر علينا أو نشوفها، يلي هي تسلق برج طوله لا يقل عن 120 ل 150 متر فوق. وعشان نغير ضوء نبرمج برنامج نبرمج جهاز أو حتى نكبس كبسة، قديه صعبة قديه ممكن كمان تكون هيك يعني مؤلمة أو بتخوف لما تطلع ساعتين ثلاث ساعات لفوق ترجع تنزل كمان ساعتين ثلاث ساعات لتحت. مجرد تخيل المنظر هو مخيف لإلنا، فالله يقويك يا محمود ويسر أمرك، وإن شاء الله يا رب يعني الله بيحميك بكل خطوة بتخطيها ويخليك لعائلتك وأهلك. وأكثر شيء ملفت في لقائنا لليوم دعوات الأمهات، الأمهات يلي عم بيكونوا معانا، يعني لما كان يحكي هلأ هو من شوي كنت أقول له دعوة والدتك هي اللي يعني بفضل الله ورحمته أكيد ربنا استجاب لدعائها وحماك وحفظك بسبب دعوة والدتك، لكن أيضا أمهات بيت حواء الحنونات الحناين عم بدعوا له وبيستودعوا له ربنا. يا محلاكم مستمعات بيت حواء، شكرا لكم على كلامكم الطيب يلي مش بس بتغمروني أنا فيه، برضو بتغمروا ضيوفنا في يعني شاب بأول عمره ممكن نحكيها شاب أردني بحقق طموحه ودعوات الأمهات تلاحقه وين ما كان.

يلي بدور على لقمة الحلال بيلاقيها، يلي بدور على رزقة الحلال وبيسعى لها برضو بيلاقيها. دائما ما نقطع الأمل ونحكي الحياة مش ظابطة معي ومش ظابط ألاقي شغل ومش عارف شو بدي أعمل. دور، شوف إشي أنت بتحبه بيجي على هوا شخصيتك. كان اليوم محمود بحكي لنا واحدة من أهم الشغلات، أنا مغامر، أنا بتحدى نفسي. محمود حط طموح، الله يحميه ويحفظه يا رب ويبارك فيك. فأنت محمود ملحم مش محمود فتحي، لا محمود فتحي طموح أكتر من هيك ما شاء الله، بكفي يا محمود لأن شد تختار إن اللي ياها بحلقاتنا. تبارك الرحمن، عن جد مبدع. يمكن هاي لها علاقة بالاسم، كل واحد اسمه محمود مبدع. ففعليا اللي بدور على شغل ومو لاقي هذا الشغل، حاول لاقي جانب تاني أو يتطلع على الأمور بنظرة تانية. اسعى ولعل وعسى بإذن الله تعالى وصلت للي بدك إياه، لأنه يلي بتدور عليه بدور عليك. فحط مخافة ربنا بين عيونك وتوكل على الله.

0: أما لهون أعزائنا المستمعين كن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا في حلقتنا. كنت معكم من التقديم العرند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100 وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر يعني، أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية ترصد 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتؤكد أنها تعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. الجيش العربي يفيد باعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 صاروخ في مناطق نائية خالية من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. إدارة الترخيص تعلن أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة اعتبارا من 2 آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية الرقمية. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم بركسات في بلدة رفات شمال غرب القدس المحتلة. وزارة الأوقاف الفلسطينية تحذر من الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. الحكومة اللبنانية تؤكد أنها ستواصل حشد جهودها السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام في مواطن إيراني بتهمة التخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة وتصنيع أسلحة ومتفجرات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم مرة أن الشيطان يوسوس للإنسان أن يكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، إن رآه على توحيد وسوس له أن يأتي ببدعة، إن رآه على سنة يوسوس له بأن يقترف كبيرة، إن رآه على طاعة يوسوس له باقتراف صغيرة، إن رآه على ورع. جميع المحاولات لم تنجح، بقي بيد الشيطان ورقتان رابحتان. الورقة الأولى أن يحرش بين المؤمنين، هدف واحد وإله واحد وكتاب واحد وقرآن واحد ونبي واحد وطريق واحد وآلام واحدة وأخطار واحدة، والمسلمون متفرقون، بأسهم بينهم، كل يدعي وصلا بليلة، كل يكيد للآخر. ما هذا الإسلام؟ أمم بينها حروب لا يعلمها إلا الله، اتحدت ينطق بلسانها إنسان واحد، وعشرات بل مئات من الدول الإسلامية، كل في واد وكل في رأي وكل في هوى. هذه مشكلة كبيرة أيها الإخوة. فلذلك الورقة قبل الأخيرة هي التحريش بين المؤمنين، الورقة الأخيرة المباحات. يشغل المؤمن بدنيا، فيستغرق انشغاله بدنيا كل وقته، لم يبق له وقت ليتعرف إلى الله، ليحضر درس علم، ليقرأ كتابا، ليستمع إلى شريط، ليحضر محاضرة، ليأمر بالمعروف، لينهى عن المنكر. عمله امتص كل وقته، أو هوايته امتصت كل وقته، والعمل الذي يأكل كل وقتك خسارة محققة أيها الإخوة. حتى الزواج إذا أخذ كل النشاط وكل الوقت فهذه مشكلة كبيرة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. فحينما تشغل بمالك وأهلك وأولادك وهذا الشغل يمتص كل وقتك، فأنت في خسارة كبيرة، لأنك نسيت الهدف الكبير الذي خلقت من أجله. لذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون هونا لا يسمحون لقضية في الدنيا أن تشغلهم عن هدفهم الكبير، لا يسمحون لخصومة دنيوية أن تصرفهم عن هدفهم الكبير، لا يسمحون لمصيبة ألمت بهم أن تنسيهم هدفهم الكبير، يمشون على الأرض هونا. أيها الإخوة الكرام، ومن العقبات أمام المؤمنين في طريقهم إلى الله عدم التوازن في العبادة، فقد ينجح نجاحا باهرا في بيته ويخفق إخفاقا صارخا خارج البيت، وقد ينجح في الدعوة على حساب تربية أولاده أو على حساب ضبط زوجته. فهذا الذي ينجح في جانب ويخفق في جانب ليس متوازنا، فعدم التوازن نقطة ضعف في حياة المؤمن، عدم التوازن سلبية في حياة المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، ضيفك يعني، فأعط كل ذي حق حقه. أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أحيانا يعتني بالآخرين وينسى أهله، يعتني بأصدقائه وينسى أولاده، يعتني بمن يأخذ عنه العلم وينسى أمه التي ربته. عدم التوازن مشكلة كبيرة في حياة المؤمنين. شيء آخر أيها الإخوة، قد يقيمك الله في عمل، فإذا أتقنته ونصحت به المسلمين تتألق أيما تألق،
وترقى إلى الله أيما رقي، هناك من يطمح بعمل لا يملك وسائله، لا يملك أساسياته، فلا ينجح. ارضى بعمل تبتغي به وجه الله. الحقيقة الدقيقة أيها الإخوة أن كل عمل تبتغي به وجه الله هو طريق لك إلى الجنة، فالعبرة بدخول الجنة. فإذا دخل الناس الجنة لا قيمة للوسائل، فقد يدخل إنسان الجنة بالدعوة إلى الله، وهذا بخدمة الخلق، وهذا بتقديم حاجات جيدة بأسعار معتدلة ينفع بها المسلمين، وهذا في معالجة مرضى المسلمين، وهذا في بناء المساجد، وهذا في الجمعيات الخيرية، وهذا في تأليف الكتب، وهذا في تقرير المناهج. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أتقن العمل الذي أقامك الله فيه، أتقن العمل الذي تملك أسبابه وتملك مقوماته، فكل عمل تنفع به المسلمين وتبتغي به رضوان الله عز وجل هو طريق إلى الجنة. هذا المفهوم أيها الإخوة يوسع مفهوم العمل الصالح. هناك من يتوهم أنه لا بد من أن يؤلف كتابا، لا يملك المقومات، لا بد من أن يكون داعية، لا يملك المقومات. أقامك الله في الطب، أتقن هذه الحرفة وابتغي بها وجه الله. بل إن العلماء يقولون أي عمل ترتزق به إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت به كفاية نفسك وأهلك ومن تعول، ولم يشغلك عن طاعة ولا عن واجب ولا عن فريضة، انقلب هذا العمل إلى عمل صالح، إلى عبادة. بل إن عادات المؤمن عبادات، وإن عبادات المنافق سيئات. فحينما توسع في نظر المسلمين مفهومات العمل الصالح، أي عمل تخدم به المسلمين تبتغي به وجه رب العالمين هو طريق إلى الله عز وجل. أردت من هذا الكلام ألا تقحم نفسك في عمل لا تملك وسائله ولا تملك مقوماته، فتسيء وتهمل العمل الذي أقامك الله به. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله متباينين في الطاقات والقدرات، وكل أخذ بالعمل الذي يحسنه، وما رؤي أحد منهم عاطلا عن العمل. سيدنا خالد كان سيفا من سيوف الله، وكان أبي أقرأ الصحابة للقرآن، وكان معاذ أعلمهم بالحلال والحرام في اختصاصات. أبو ذر الغفاري من أكبر المؤثرين في الدعوة، أسلمت قبيلة غفار على يديه، ومع ذلك لا يصلح للأمارة. قالوا إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي. إذن في بالحياة كفاءات وقدرات واختصاصات. أتقن العمل الذي أقامك الله به، ابتغي به وجه الله، اخدم به المسلمين، أخلص، حسنه، طوره، وجهه للخير، ثم اجعل هذا العمل في خدمة المسلمين. بهذه الطريقة ترقى هذه الأمة. في مشكلة أيها الإخوة أن هناك طموحات كبيرة جدا، يعني يبدو أنها مستحيلة الآن. ففي مسلمين طموحاتهم كبيرة جدا، ولأنها مستحيلة لا يفعلون شيئا. الأعمال التي بإمكانك أن تفعلها لا يفعلها، الأعمال التي في قدرتك أن تفعلها لا يفعلها، الأعمال المستحيلة الخيالية التي لا يمكن أن تقع في المدى المنظور يطمح إليها، ولأنها مستحيلة ولأن الذي بإمكانه أن يفعله لا يفعله، في النهاية لم نفعل شيئا. كما أقول دائما بقينا ظاهرة صوتية. قال بعضهم يا بني أطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإنه من ترك ما لا يعنيه أدرك ما يعنيه. شيء آخر أيها الإخوة هو أن الطريق إلى الله طويل، وأن طريق الدعوة إلى الله طريق العمر. فهؤلاء الذين يستعجلون الثمار
قبل أوانها يقعون في إحباط شديد. قلت مرة إن الجهاد ليس عملا مرتجلا نواجه به

يبدأ بجهاد النفس والهوى ويعبر الجهاد الدعوي ثم الجهاد البنائي، فإذا صح جهاد النفس والهوى والجهاد الدعوي والجهاد البنائي ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي. أيها الإخوة الكرام، السلف الصالح لهم مثل عليا في هذا الحقل. شيء آخر، حينما ينفصل المؤمن عن الأخيار، عن العاملين، عن المتألقين، عن المخلصين، ويعيش وحده، يصارع الشيطان ويصارع أهواءه، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تنفصل عن الجماعة، كن مع المجموع. قال تعالى وسارعوا، ليس هناك مسارعة فردية. قال تعالى وسابقوا، ليس هناك سباق فردي، لا بد من أن تكون مع الجماعة. فالجماعة رحمة، الجماعة تسدد لك خطاك، الجماعة تصحح لك مسارك. فهذا الذي ينزوي وحده ويتابع الأخبار ولا يفعل شيئاً ويوزع التهم على الناس، هذا نمط مرفوض عند الله عز وجل. كن مع الجماعة. آلاف الأعمال بإمكانك أن تعملها، آلاف الأعمال بإمكانك أن تفعلها دون أن تسأل ودون أن تحاسب ودون أن تخشى شيئاً. ما هو في قدرتك افعله، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. ما كلفك الله فوق ما تطيق. أمرك أن تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك، وينتهي كل عمل أنت مكلف به. يقول بعض العلماء ما بقي في الدنيا شيء إلا الصلاة جماعة واللقاء بالإخوة المؤمنين. يقول الحسن البصري لم يبق في العيش إلا ثلاث: أخ لك تصيب من عشرته خيرا، فإن زغت عن الطريق قومك، وكفاف من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة، وصلاة في جماعة تكفى سهوها وتستوجب أجره. وقال الحسن البصري أيضا: المؤمن هو مرآة، إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ووجهه وحاطه في السر والعلانية. وسيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح في دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. يعني الجماعة خير. وقال الشافعي: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته وكبر في عيني واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني. وقد وصف الله أهل الزيغ بأنهم لا يحبون الناصحين. في الجماعة نصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، من يظن أن كائنا من كان في الأرض يستطيع أن يغلق باب الدعوة إلى الله وأن يغلق باب الهدى فقد أساء الظن بالله عز وجل. هناك من يردد: المسلمين انتهوا، الأقوياء سوف يتدخلون في مناهج دراستهم وفي مناهج دينهم. هذا كلام يقال، ولكن إنسانا كائنا في الأرض يستطيع أن يفسد على الله هدايته للخلق، هذا إنسان لا يمكن أن يكون. يتكلم كثيرا: لن ينالوكم إلا أذى. هذا الدين دين الله، ولو لم يكن دين الله لتلاشى من مئات السنين. لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا من جنوده. إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بأي إنسان. فلا تقل انتهينا، لا تقل تدخلوا في شؤوننا، تدخلوا في مناهج دراستنا، سيلغون المعاهد الشرعية. هذا كلام يردده الشياطين من أجل إضعاف همة المسلمين.

ليس في الكون إلا الله. هذه حقيقة كبرى. كل شيء يقرب إلى الله، الله عز وجل ييسر له الأمر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أيها الإخوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بربكم، لو واحد توجه إلى قرص الشمس ونفخ فيها نفخة من أجل إطفائها، بما يحكم على عقله؟ الشمس لو توجه إلى الشمس ونفخ في وجه الشمس أو في قرص الشمس نفخة ليطفئها. هؤلاء الكفار من ضيق أفقهم ومن جهلهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أيها الإخوة الكرام، لا بد من حد أدنى من التفاؤل، لا بد من حد أدنى من الثقة بالله، لا بد من حد أدنى أن الله لن يتخلى عنا، لا بد من حد أدنى من التعاون، لا بد من حد أدنى من المشاورة، لا بد من حد أدنى أن تكون في جماعة. هذه بعض سلبيات من هو سائر في الطريق إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، من عظمة هذا الدين أنك إن رأيت الناس شردوا عن الله وابتعدوا عنه وغرقوا في معاصيهم، بإمكانك أن تكون مؤمناً ديناً متمسكاً دون أن تتأثر بالآخرين. إن لم تستطع أن تقنع الناس بهذا الدين فطبقه أنت، وانجو بنفسك، لأن الله عز وجل يقول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هو نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام سياسي، ولكن إن انصرف الناس عنه هل تبقى بلا إيمان، بلا التزام، بلا طاعة للواحد الديان؟ لا. أنا أطبق أمر الله في بيتي، أطبقه على أولادي وبناتي وعلى زوجتي، أتحرى الحلال فيما أكسب من مال، أتحرى الوجه الشرعي في إنفاق المال، أنصح للمسلمين، آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر. هذا الذي علي، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. لا تتأثر كثيرا بالجو العام، لا تتأثر كثيرا بالفساد العام، بالنفاق العام. كن صادقا. من يمنعك أن تكون صادقا؟ من يمنعك أن تكون أمينا؟ من يمنعك أن تكون عفيفا؟ من يمنعك أن تغض بصرك؟ من يمنعك أن تنطق بالحق؟ من يمنعك أن تربي أولادك؟ من يمنعك أن تأمرهم بالصلاة؟ السبل مفتوحة. وهذا الذي تطالب به لا يستطيع بشر كائنا من كان أن يمنعك منه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 19 بعد 100.
1: باب السمع والطاعة للإمام. الحديث 1280. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. الحديث 1281. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. الحديث 1282. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب ألا يفروا. الحديث 1283. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. فقيل له: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. الحديث 1284. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1285. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا، فبايعته الثانية. فقيل له: على أي شيء كنتم تبايعون؟ قال: على الموت. الحديث 1286. عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. الحديث 1287. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. الحديث 1288. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. باب الأجير. الحديث 1289. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا، فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1290. عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير: هاهنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث 1291. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحديث 1292. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. القوات المسلحة الأردنية ترصد 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتؤكد أنها تعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. الجيش الأردني يفيد باعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. إدارة الترخيص تعلن أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة اعتبارا من 2 آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية الرقمية. 12 شهيدا و12 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الأوقاف الفلسطينية تحذر من الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمة الهيكل المزعوم لحشد أوسع لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وأخيرا الحكومة اللبنانية تؤكد أنها ستواصل حشد جهودها السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. ختام الموجز في عمان.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. لو كان الدين بالعقل أيها الكرام لما فهمنا بعض القضايا، وهذا الأمر تنبه له الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أعقل الناس، عقولهم كانت فطرية، لكنوا انتبهوا أن في أشياء لا يمكن أن تدركها العقول، كما ورد عن عمر لما قبل الحجر قال: والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه السلام قبلك ما قبلتك. هذا هو التسليم. أما الزعم بأن العلاقة بالوحي بدأ تبدأ من العقل، هذا العقل لا يمكن أن يتكامل، لكن هذا العقل الكرام لما يبدأ يتعامل مع الشرع يبدأ يتراجع عن فهمه وعقله لصالح الوحي ولصالح الشريعة، وعندها سيفهم أن هنالك حكمة في كل شيء حتى لو لم يفهم. ومثل هذا علي الذي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. إذن هذان أثران عن عمر وعن علي رضي الله عنهما يبينان أنه لو استعمل عقولهم كان إنه الحجر الأسود لا ما في داعي لتقبيله. لو استعمل عقله الإمام علي كان الأصل مسح تحت وليس من فوق، لكن ما الذي حسم الأمر؟ فعله عليه السلام. ومثل هذا نقول يا كرام في قضايا الوضوء، لأنه في سؤال ورد أمس وكنا متأخرين في الحلقة، وهذا الكلام من واضح الدلالة، لكن للأسف لما الأفاك الأشر يثير الشبهات في الناس أنت مضطر إلى أن تعيد المسألة مرة بعد مرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هاي رواية حفص، المنصوب معطوف على المنصوب، والمنصوب حكم الغسل، لكن لماذا أدخل الله ممسوحا وامسحوا برؤوسكم بين المغسولات؟ العبقري الألمعي الشافعي قال: دليل على وجوب الترتيب. ومثل هذا الحديث، حديث ذاك الرجل الذي صلى وقال ارجع صلي، علمه الوضوء وعلمه النفس بنفس الترتيب، لكن يأتي واحد قال له امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يريد حضرته أن يعطف الأرجل ممسوحة على مسح الرأس، واستنبط من هذا استنباطا باطلا. تخيل، حكم على أجيال من السلف، أجيال من أهل العلم من المسلمين، إلى أنهم أخطأوا، كان الأصل يمسح على القدم لكنهم غسلوها، فهو مسكين فبدو يصحح للمسلمين عقائدهم وفقهم. هذا كلام باطل. ولكن وأرجلكم معطوفة على المغسول وأرجلكم معطوفة على الممسوح، بمعنى المسح الخف والجورب. لكن كما قال عمر: ولولا أن رسول الله قبل كما قبلتك، وكما قال علي أنه مسع عليه السلام على ظهر القدم، نقول النبي غسل على قدميه العاريتين. هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع الرواة، وأن النبي قليلا ما كان يمسح، كحديث المغيرة عندما قدم إليه الماء فهوى لينزع خفي قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دليل على هذا أنه هو الذي مر يوما على الناس وهم يتوضؤون، وفي رجل في لمعة هيك في منطقة العقب مؤخر القدم لم يمس الماء، قال: ويل للأعقاب من النار. أعقاب إذن بدون جوارب. إذن هذا هو الفهم السليم، خلاف ذلك دعوكم من هذا التخريف الممنهج. طيب، كان هنا في سؤال حول الطاعة في المعروف. هذا عنوان يكرم، هذا عنوان لكل من له كلمة على إنسان، لكل حاكم، لكل أب، لكل زوج، لكل مدير، لكل مسؤول، طاعته في المعروف. ولا يجوز طاعة أي إنسان في معصية الله أيمن. ولكن كان السؤال حول طاعة الزوجة لزوجها وهو يأمرها بأشياء. نقول للأخت الكريمة، إذا أمرك بشيء ظاهر البطلان وظاهر العصيان لا يطاع. إنما الآن إذا أمرك بشيء في خلاف بين أهل العلم والفقهاء واختار شيئا خلاف قناعتك، لا مانع من إطاعته في هذا. يعني هب أن هذه المرأة مثلا تريد أن لا تريد أن تغطي وجهها بالخمار، لكن هو أحب ذلك، له ذلك، أو العكس. إذن هذا لأنه هذا مسألة خلاف. أما والله اخلع حجابك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب دعونا مع اتصالات الكريمة. الأخت محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: بدي أسأل عن الزكاة.
1: تفضلي.
2: ابن أختي بده يتزوج، هو بيشتغل وراتبه معقول يعني، بس يعني مشان الزواج
1: كيف معقول يعني؟ هذا كلمة واسعة يعني.
2: لا يعني هو بيقدر يعيش فيه. طيب. اما مشان الزواج يعني المصادر اللي معه يعني حيكون في عنده نقص يعني بيحتاج شوي.
1: يعني تكاليف الزواج الاساسيه اللي هو المقدم. نعم. وتجهيز البيت. نعم. عاجز عنهما.
2: نعم نعم عاجز.
1: طيب
2: هل يجوز اعطيه الزكاه؟
1: ممكن ممكن ساعده من مال الزكاه لتجهيز اموره الاساسيه في البيت، ممكن شراء. نعم. الادوات الكهربائيه، الطقم، ممكن مساعدته. نعم. في المقدم.
2: نعم.
1: بس لمره واحده. بارك الله فيك.
2: نعم شكرا.
1: شكرا يا محمد. طبعا هذا الكلام يذكرنا بفعل الخليفة الراشد الخامس أو السادس عمر بن عبد العزيز، لأنه الأربعة رضي الله عنهم ويضاف إليهم الحسن بن علي ويضاف إليهم عمر بن عبد العزيز، الذي كان يعتني بالمال جمعا وصرفا، وكان ينفق على الشباب العزاب يزوجهم ويعطيهم ويعطيهم. وهكذا الأصل، الأصل في المال أمانة. هذا يعني عندما يمكن الله تعالى الدول والحكومات من جني المال، خاصة بعض الدول المترفة عندهم نفط كذا، هذا يجب أن يعود على الناس، والأصل في هذا المال يكون لكل المسلمين. على كل حال يجوز مساعدته إن شاء الله تعالى لإقامة بيت كريم، مدام راتبه بعيشه بكرامة، خلاص مساعدة بس على إقامة هذا البيت. إذا موضوع الطاعة في المعروف كثير مهم.

إذا الأخوات سؤالا، إنه أبوها كأنه يعني يأمرهم أمرا بالتنازل عن حقوقهم من ميراث أمهم، كأنه هكذا. هذا في معصية. الآن إذا أحبوا هم إكرام الوالد ما في أي معنى، لكن كان السؤال أنه ليس محتاجا. طب أنت لست محتاجا واعتديت الآن على أموال الأولاد والبنات من أمهم، هذا الآن فيه معصية، إلا إذا هم أحبوا ذلك. فبصراحة هنا إنما الطاعة في المعروف، لكن لا يجوز أن نغلظ القول لكبارنا، لكن بحكمة وروية وإحسان، والله أعلم. هل يصح أنه والله في بيت نحس؟ يا جماعة والله ما في وجود لا في بيت نحس ولا شخص نحس، وشرعا لا يجوز التشاؤم، بل هذا كان من فعل الجاهلين. اذكروا في أكثر من موضع في القرآن، قالوا إنا تطيرنا بكم، كانوا يتطيرون بالأنبياء، وكما قال بنو إسرائيل اليهود، قال عن نبيه تطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله. إذا هذا فعل غير صحيح، ما بيجوز لإنسان يتشاءم من شيء إطلاقا. طيب، كان هنا في سؤال حول هو قرآني ولكن لا مانع فقهيا، وهو هنالك من يدعي أن الضاد تنطق ضاء، هذا غير صحيح أبدا. قال ابن الجزري: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. وهذا لو فتحت أي كتاب من قواميس اللغة ستجد أن فارقا كبيرا بين الضاد والضاء، حتى في كلمات مثل ضل، ضل بصير ظل، ظل مفعول بقي على الشيء، أما ضل من الضلال، لا غير صحيح. الآن من كان من الناس لا يواتيه لسانه، كبعض الناس، بعض الناس في العراق، بعض الناس في البوادي، يعني الضاد ينطق ضاء إذا لسانه لا يواتيه إلا بهذا، معذور من باب عدم القدرة. أما يدعي أن الضاد هي الضاء، هذا كلام غير صحيح أبدا. ومن ثم يعني الإمام إذا كان عنده القدرة على النطق بالضاد ونطق بغيرها، بكون هذا إمام لحان، يعني عنده لحن، انتبه شوي. طيب، كان في سؤال عن امرأة يعني بتقول إن زوجها توفي رحمة الله وترك لها طفلان وما في حدا يعين هذه العائلة، وهي مضطرة إلى العمل، لا حرج أبدا أبدا، ما في أي حرج، هذه امرأة بدها تعيش. الأصل في هؤلاء الأولاد الأيتام أن يكون لهم معين ومعيل، أحيانا لا يوجد لا هذا ولا ذاك، فماذا تفعل المرأة؟ تخرج كخالد جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم أنها خرجت لتعمل في الحقل، لولا حاجتها لما خرجت، فمنعها رجال فذهبت إلى النبي عليه السلام فقال: خرجي وجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروف. هي امرأة مش طالعة لهواها، طالعة لفائدة العائلة، إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. طيب، كان في سؤال إنه بقول لو عملت واسطة يعني لأن أقبل في العمل وهذه الواسطة بده فلوس. طيب، الآن هذه القضية محكومة بعدة قضايا كرام، إنه هل أنت مؤهل لهذه الوظيفة؟ هل الواسطة فعلا مقتنع بأنك مؤهل لهذه الوظيفة، مستحق لها؟ أمر آخر، ولا بده يزيح إنسان ويضع إنسان؟ الواسطة نفسها هل تعمل في ذاك العمل؟ هل لها صلاحية؟ هل هي ذات كلمة؟ إذا كان يعمل في ذاك العمل وله صلاحية فهذا قطعا حرام ما بيصح. لكن لو واحد خارج دائرة العمل عمل لك واسطة وأنت مستحق، يعني نوع من لفت النظر إلى أنك مستحق وبعدين أهديته هدية، ممكن. فالقضية يجب أن تحاط بكامل التفاصيل حتى نعلم أنه هذا أصدى إلينا معروفا بالوظيفة، هل أنا مستحق، هل نزعت أحدا، هل أزحت أحدا، هذه قضايا يجب أن تحكم، فبعدها يكون الجواب. وخاصة اللي بيسأل عن أكيد في قلبه شيء. ما حكم إزالة الليزر للنساء؟ هي الإشكال ليس في هذا الجهاز، هذا من مكتشفات العلم الحديث، أي آلة من الأدوات يمكن أن تزيل الشعر، والإسلام لا يقف عند آلم الآلات وهدم الوسائل، لكن العبرة في كشف العورات. بأي حق يجاز لامرأة كشف عورتها أمام امرأة لتقديم هذه الخدمة وهي قادر أن تزيله بشيء مع الستر والخفاء؟ والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيك.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة. قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

عدنا لكم مستمعي حياة فم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. إذا موضوع الليزر والشعر هذا سواء للرجال والنساء، عورات لا يجوز، إنما يمكن أن يستعمل هذا الجهاز، وأظن العلم الحديث يعني يمكن أن يكتشف ذلك وأن يمكن هذا الإنسان من التعامل مع هذا الجهاز وبتنتهي القضية. وأن هناك من يغامر ويخاطر بكلام غير مسؤول غير علمي، بحب فلان، ما بدي أسمي، بحب عالم فلاني من علماء التراث، فإذا به يقول هذا فلان أعلم من أئمة الأربعة مجتمعين، والله كلامك مو صحيح أبدا. وهذا الإمام اللي بتتكلم عنه مع فضله أصلا هو تابع لأحد المذاهب. هذا الكلام التهويلي والمبالغ فيه لمصلحة من؟ يا جماعة بدنا نفقد هيبة أهل العلم، هم ليسوا معصومين قطعا، وما أحد منهم من الأئمة الكبار قال للناس اتبعوني، ولكن الناس سبحان الله أحبوهم، أحبوا مناهجهم وكتب لهم القبول، وهذا من توفيق الله تعالى. لكن ما تيجي لعالم متأخر هو نفسه لا يرضى بكلامك، تيجي لفلان وعلام تقول له هل أنت أعلم من الأئمة الأربعة، ينتهرك، قل اتق الله، أين أنا منهم؟ وهذا كلام صح، الأئمة الأربعة والأئمة الكبار لا يتقدم إلي إلى درجتهم أحد. حب العالم الفلاني كما تشاء، دعونا من المبالغات، هاي المبالغات. إذا النبي عليه السلام الذي عصم الله تعالى من الزلل هو كان لا يحب الإطراء، لا تطروني أي لا تبالغوا كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، ما في داعي لهذا التهويل. طيب، أحد الشباب يتكلم مع الحكم مزيلات الأعراق والإكرمات المعطر حكم مثل العطر، في إيش يعني؟ يعني المقصود في العمرة يعني مزيلات الأعراق والإكرمات، الأصل ممكن إنسان يتعامل معها، إنما الآن إذا المقصود في العمرة عند الإحرام أو الحج بتبتعد فقط عن المقصود ذات الروح العطرية بس. نعم، حتى لو كان السائلة بنت، ما حكم العرق والكريمات المعطرة؟ هل المقصود فيه الروائح ولا إزالة يعني العرق؟ إذا كانت الروائح نفاثة بتشبه العطور فالأصل الابتعاد. إذا السائل بيسأل إجمالا، معروف أن النساء لا تتعطر خارج البيت، فإذا كان نفاث حكم العطر. ولكن أغلب القضايا مزيلات العرق ليست بهذا الأمر فيمكن استعمالها، أما إذا كان المقصود بالعمرة والحج لا، العطر هو المقصود فقط، هو الممنوع، والله أعلم. يعني المسألة شوية دقيقة، والمرأة لازم تكون تقية نقية، تعلم أنه هنالك يعني من يدقق من يتابع العطر وأمثاله مما يستجلب النظر والاهتمام، الأصل الابتعاد عن هذا قولا واحدا. تعلم المقامات الموسيقية للتلاوات، يعني هذا القديم ما بدنا ننتهي منها، لازم ننتهي منها، لأنه كتاب الله الكرام يقرأ بطريقة جميلة، حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا الواقع يثبت، اللي بيسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي وبيسمع قارئ صوته غير جميل لا يمكن أن يزهد في المنشاوي ويقبع ذاك. لماذا؟ لأنه أداء منظم، أداء جميل، متقن للحروف، صوت أخاذ، بفرحك أحيانا بحزنك أحيانا، هو هذا إذن ليس غناء. اللي بفكر المقامات الموسيقية هي عبارة عن يعني موسيقى داخل القرآن، هذا غير صحيح. لا، ولذلك بعض الناس لا يحتاج إلى هذا العلم، صوته أصلا جميل، هو فطريا جميل، فإذا أدى التلاوة بشكل سليم أصلا هو بيقرأ بالمقامات حتى لو جهلها. والمنشاوي نفسه أذكر ومحمد والشيخ مصطفى إسماعيل قالوا كنا نقرأ ولا نعرف ماذا نقرأ، إذا أصوات جميلة تؤدي. إذا استعان الإنسان بهذه القوانين الآن عيد إنسان حتى يعلمه ما هي المقامات الأساسية، رعي لا حرج في ذلك، بشرط أن يؤدي تلاوة القرآن كاملة بأحكام التجويد، وأن لا يغلب لما يكون في تنازع، إن زيد في النغمة الموسيقية على حساب التوجيه يقول لك أخطأت، يعني مثلا بدي أوقف على كلمة أخيرة، أبعد مد للمد العرض للسكون 6 حركات، مات مد 8 و10 والله حتى يزبط النغم معك، هنا بقول أخطأت في هذا. فإذا فعلنا ذلك إن شاء الله ما في شيء. كان هنا في شيء عن قضية شراء الأشياء ولكن بالقرعة، والله هذا بده يضح، كيف بالقرعة يعني؟ الآن مثلا إذا والله بدك تعمل قرعة على شيء مجهول ما بصح، يعني شيء معلوم، ومن افرض زاد شيء مثلا وبعدين من يأخذ هذا؟ إذا كلهم تراضوا أن يكون بالقرعة
ما في حرج. كان سام يقرع بين نسائه عند السفر إنه من تخرج معه، بهذا المعنى. ممكن القرعة اللي تستعمل على فكرة اليوم في الجمعيات المالية، لما يعمل جمعيات الشباب مع بعض، مين أول مين ثاني مين ثالث، ممكن نعمل قرعة فيها. فالاقتراع أحيانا فساهم فكان من المدحضين، بيمشي الحال. إذا عدم يعني الترجيح إلا بقرعة يجوز، إذا تراضوا عن هذا ما في شيء بعون الله تعالى. طيب إحدى الأخوات بتقول إنه والله جاءتها الدورة وبعد يومين أو ثلاث رجعت. لا، في العادة لا تعود هكذا، في فترة ما بين الدورة والدار، فترة الطهر الكرام، يعني أحيانا قد تصل لعشرين يوم، أحيانا لخمستاشر يوم. يعني كثير من أهل العلم يرون 15 يوم بالطهر، فإذا كان في أقل من ذلك يكون في إشكال طبي. فالنصيحة الذهاب إلى الطبيبة لحسم المسألة، هذا أمر صحي ولا أمر مرضي، وعندها بيكون الأمر. سؤال: هل يجوز التحجب أمام ابن بنت الأخت؟ طيب، بنت الأخت الكرام هي خالة تعتبر، يعني هي خالة خالة، فهذا ابن، وصارت أنت خالة الأم. ما دام خالة الأم أنت خالة الأولاد والبنات، نعم ما في داعي للحجاب، تنكشف أمامه، ينكشف، هي يسلم عليها، لأن خالة الأم، خالة الأم وعمة الأم هي خالة الأولاد والبنات. ونفس الكلام لما أقول والله خال الأب وخال الأم، هو خال أولاده وبناته، نعم بهذا الأمر، ولذلك لا حرج في هذا. وهي مهمة يا كرام حتى الناس تعرف كيف تتعامل مع هؤلاء الأرحام، ما يعاملوهم بطريقة الغرباء. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية التدخل الطبي أحيانا الطارئ للنساء. والله ما حد يمنع من هذا، هذا الأمر الطبي يقدر، والأمر يقدر بحسب الحالة. لا سمح الله صار حادث، صارت كذا، فوصل بهذه الحالة المستشفى، ما في إلا تدخل الطب الطارئ هنا، ما حد يتكلم بها. وحتى الطب الطارئ في المستشفيات، إذا والله امرأة تستطيع أن تقوم بهذا، الامرأة فبها ونعمت، ما في إلا الطبيب يتقدم، الطبيب هذا إنقاذ حياة، هذا ما حد يتكلم فيه أبدا. ومن هذا الباب الكرام، المسألة هنا محسومة فقهيا، والواقع هو الذي يدفع إلى هذا أو إلى ذلك. في كان هنا في سؤال حول إنسان يعني كان يعمل في عمل، كان وظيفي محاسب، وكان أحيانا يأخذ من الصندوق أشياء زائدة، والآن يتاب إلى الله، ماذا يفعل؟ أحسن في التوبة، هذا عليه إعادة المال بأي طريقة كانت. والله ليس بالضرورة أن يعترف لهم، احتمال لا يستطيع. فإذا كان لا يستطيع الاعتراف فليس إلا أن يقدم هذا المال بطريقة معينة، إما بطريقة خفية، يحولهم تحويل من شخصية مجهولة، المهم وصلهم المال بأي طريقة كانت. المهم الآن إذا فرضنا، أنا بحكي احتمالات لأن السؤال عام، لكن لو فرضنا أن هذا إنسان السائل جهل أين هؤلاء الناس الذين كان يأخذ منهم، فليتصدق عنهم وليستغفر الله. أذكر سيدنا عبد الله المسعود حصل معه موقف سأشير إليه بعون الله تعالى، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال الإجابات. إذا تكلمنا عن هذا الإنسان اللي عليه أشياء ممكن يؤديها من مبالغ مسحوبة بغير حق، إما أن يدفع إلهم أو يتصدق عنهم. في أثر لابن مسعود يعني جيد أن نستفيد منه، اشترى شيئا ب700 درهم، فإما غاب صاحبه أو تركها فنشده حولا فلم يجد، يعني بحث عنه حول كامل، فخرج بها إلى مساكين عند سدة الباب فجعل يقبض ويعطي ويقول اللهم عن صاحبها، فإن أتى فمني، يعني إن أتى أنا مني هذا المبلغ وعلي الغرم. إذن هذا الأمر لمن جهل صاحب الحق، والله أعلم. بسأل عن التأجير التمويلي عن طريق المصارف الإسلامية، ما في حرج، يعني هذا من الصيغ الاقتصادية الجيدة اللي أصبحت تشيع وهي منضبطة وموافق عليها شرعا إن شاء الله، ما في حرج. كان في سؤال حول عدم الإنجاب، هكذا شخص يقول أنه بده يأخر الإنجاب والله خوف من الرزق والحياة والتكاليف. لا، ما بيصح هذا أبدا. إذا كان والله في عنده ظرف اجتماعي، بعض الناس المهاجرين، بعض المهاجرين اللي هاجروا إلى الأردن مثلا من السوريين أو من يذهبون إلى أوروبا لا يدرون كيف يستقرون، أخروا الحمل لهذا بيمشي الحل. لمرض المرأة ممكن، أما للخوف من الرزق ما بيجوز. ولا تقتل أولادكم من إملاق، وفي آية ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، هذا موضوع إيماني، لا ما بصح. إذن في أسباب ممكن أن يباح لها ذلك، أما الأشياء هاي الخوف على الرزق ما بصح. شاب يتزوج من فتاة لكن أهله غير موافقين، والله للأسف هذا يكثر في عالمنا، في عالمنا حيث انفتحت يعني ثقافات، انفتح الناس بعضهم على بعض وصاروا يقلدوا المسلسلات، والله فلان طاوع فلانة وهربت وهرب، كل هذا ما بصح. لازم الانضباط أيها الشاب، أنت عضو في عائلة، لازم عائلة تكون راضية عن زواجك، أيتها الفتاة، خاصة الفتاة لسه أعظم المسألة وأكثر حساسية، لازم يكون أهلك موافقين. صحيح بعض التعليمات بعض الأنظمة ممكن تساعد في هذا وتمكنكم من الزواج، لكن خسرتوا العائلات. أنا لا أنصح بهذا إطلاقا إطلاقا. طيب، شاب يتكلم إنه فوجئ، بقول في أحد الفنادق في البلد، فندق كبير ذهبت إليه وإذا به حماماتهم بلا ماء. يعني هذا غريب في بلادنا، الأصل بنسمع عن هذا في بلاد الغرب، في أوروبا، في أمريكا، إنه ما عندهم ويعانون المسلمون هناك ويخترعون لذلك وسائل يعني يصطحبونها. بدك تتقي الله قدر المستطاع، ينظف الإنسان نفسه قدر المستطاع، فإذا خشي أو ظن أنه غير طاهر بده لما يذهب إلى البيت ينظف حاله، بده ينتبه. فالمسألة مهمة وخطيرة الكرام. جلسات مشتركة، هكذا تقول إحدى الأخوات أن زوجها يعني يحب يكون له علاقات مع أصحابه وعلاقات حتى على مستوى النساء في جلسات مختلطة، هل يجوز ذلك؟ طيب أخي، ما أنت فضل سيدي؟ ما أنت فضل؟
1: أنا بدي أسأل بس، ما هو حكم، ما حكم الأفضل أحسن شيء؟ يعني ما هو حكم طبعا غلاء المهور بشكل عام وكذلك أهمية المهر بالنسبة للزوج والزوجة؟
0: الله أشكرك يا سيد، أشكرك، جزاك الله خير على حسن السؤال. حرام والله غلاء المهور يا جماعة، صدقا، حتى لو كان الشاب المتقدم قادر على الدفع، لأنه هذا المهر الغالي رح يأثر على النساء الأخريات وعلى الشباب الآخرين. يعني فلان قدم والله 10,000 وهو قادر يدفع المزيد، طب جاك واحد فقير بالكاد عارف يدبر 3,000 أو 4,000، كيف الآن تربط ما بين والله فلان زوجناها ب10 وهاي أخت لازم تروح ب10؟ من قال لك الأخت لازم تروح بالمهر اللي راحت فيه الأخت الأولى؟ والله هذا كلام غير صحيح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، كان يأتي الرجل النبي السلام زوجني رسول الله قال له التمس ولو خاتم من حديد، والله ما هو موجود، يزوجه بالسورة. وعلى فكرة وإلى يوم الناس هذا، زي ما كان في تفاوت في عصر النبوة بين الناس، الآن كذلك في تفاوت، وخاصة مع الغلاء الفاحش اليوم في الذهب وفي العقارات وفي الأدوات، فاتقوا الله في هذا، ما بصح، حرام غلاء المهور، يقع في الإثم من سبب عرفا فاسدا. يا الله بنتي بتمشيش أقل من بنات الناس، لا هذا ما بصح، خفف يا جماعة. والله استقرار البيوت وسعادة الإنسان تكون بالتراضي، إحنا بدنا حياة كريمة وبدنا شاب قادر على النفقة، بس ما تبالغوا في المغور. لأنه في أمور مالية كثيرة سترهق هذا، بل سترهق العائلة. وحتى الفتاة مش رح تسلم على فكرة من اللوم، رح يضل يلوم هذا الرجل إنه أهلك فعلوا بي كذا، وبخلاف زواج الإكرام. فاتقوا الله في هذا. طيب، إذا موضوع إكرام الجلسات المختلطة لا ننصح فيه إطلاقا. إحنا في زمن بصراحة يعني قلة الأمانة، في أمانة عند بعض الناس لكن قلة الأمانة. اليوم هنالك من يتعلق بمثل هذه العلاقات المختلطة وبيضرب صحبه، مين فلان وعلان. اتقوا الله في هذا، حافظوا على ذلك وعلى بيوتكم، سلمك الله من كل الشرور. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. إدارة الترخيص تعلن أنه سيتم إيقاف إصدار القشائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة اعتبارا من 2 آب المقبل. 12 شهيدا و12 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبيّن المصدر أنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أي إصابات أو أضرار مادية، وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معه وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبيّن المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام العميد عمر الجرعان إن إصدار النسخ البلاستيكية لرخصة القيادة سيستمر لغايات استخدامها خارج الأردن، في حين سيتم إيقاف إصدار القشائم البلاستيكية والورقية داخل المملكة اعتبارا من 2 آب المقبل ضمن خطوات التحول الإلكتروني لإدارة الترخيص. وأضاف الجرعان أن القسيمة البلاستيكية ستبقى متاحة للمواطنين الراغبين بالسفر بمركباتهم خارج الأردن، مشيرا إلى أن القسيمة الإلكترونية موجودة بشكل مشفر ويمكن قراءتها من خلال تطبيقات معينة لكنها مخصصة للاستخدام داخل المملكة. وأوضح أن القسائم البلاستيكية ستبقى معتمدة قانونيا حتى الأول من كانون الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أن قرار إيقاف إصدار القشائم البلاستيكية والورقية يأتي ضمن توجه الحكومة لاعتماد الوثائق الإلكترونية والرقمية بعد استكمال المتطلبات اللازمة لإصدار الوثائق الإلكترونية. أذنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة التي تهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. هذا واقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 256 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. إلى قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة هناك اليوم إنه خلال 24 ساعة الماضية وصل 12 شهيدا إضافة إلى 12 إصابة جديدة نتيجة الخروقات المستمرة من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي. أرحب بمراسلنا من هناك عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. القصف الإسرائيلي متواصل، أعداد الشهداء بارتفاع، ما هي الصورة اليوم في القطاع المحاصر؟
1: صورة كما هي محمد، حيث خروقات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة ينجم عنها شهداء، حيث خلال الساعات القليلة الماضية سجلنا ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء ونحو 14 إصابة. كان أبرز هذه الاستهدافات واستهداف مركبة مدنية في وسط المحافظة الوسطى من قطاع غزة، كان مشهدا قاسيا عندما هرعت طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني لإخماد النار التي التهمت هذه المركبة، ليسجل مشهد صعب صراحة عندما وجدوا الشخصين داخل المركبة وقد التهمتهم النيران وأحرقت أجسادهم، فلم يستطيعوا انتشالهم سوى عبارة عن جثامين محترقة بشدة كبيرة. أيضا هذا المشهد تكرر مع عائلة المصري الذي استهدفت شقتهم السكنية الطائرات المسيرة، حيث أبيدت العائلة ومسحت من السجل بعد أن استهدفت طائرات المسيرة شقتهم في وسط مدينة غزة قبل أو فجر أمس، لترتقي العائلة كما قلنا بأكملها الأم والأب وأطفالهم الأربعة. أيضا هناك استهداف لشقة سكنية كان عصر أمس في وسط مدينة غزة التقى على إثرها 4 شهداء، وكذلك استهدافات لمجموعات من المواطنين ولخيام من النازحين. بطبيعة الحال محمد، عمليات النسف الضخمة تسير بشكل كبير جدا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، هذا يتزامن مع حالة إنسانية صعبة وصحية خطيرة بسبب استمرار الحصار. بطبيعة الحال محمد، الحملة التي أطلقها الناشطون تحت وسم يكذب عليكم مستمرة بشكل كبير وبالتحاق بشكل يعني واضح من قبل العالميين، هذا دعا الاحتلال الإسرائيلي ليرد على هذه الحملة بتكذيبها، وخروج المنسق والمتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي ليكذبوا ما يقوم بها هؤلاء الناشطين. بطبيعة الوضع صعب وازدياد ملحوظ في عدد الشهداء والغارات والاستهدافات محاولة.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران تضمن عدم حصولها على سلاح نووي. وأضاف روبيو في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تريد أيضا أن تمتلك إيران مقومات السلاح النووي، مشيرا إلى وجود نقص في الثقة من قبل الولايات المتحدة بإيران. وأوضح أن خرق مذكرة التفاهم التي تم خرقها بعد التوصل إليها يقلل ثقة الولايات المتحدة بالنظام الإيراني في الوقت الحالي، مبينة أن المذكرة نصت على فتح المضيق أمام حركة الملاحة البحرية ولم تتضمن أبدا أو تجيز شن هجمات على السفن التجارية. وأبين أن الرئيس الأمريكي ترامب يحاول دائما التوصل إلى اتفاقات، وكان يحاول التوصل إلى اتفاق مع إيران منذ 1.5 عام، مشددا على أنه في اليوم الذي كان من المفترض أن يعلن فيه بيان الاتفاق قامت إيران باستهداف سفينة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران، قائلا عندما نبرم صفقة ولا يتم الالتزام بها فهذا لا يعني أننا لا نستطيع توقيع اتفاق جديد تلتزم إيران بما جاء فيه. في ملف آخر، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان سيواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هدف الحكومة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وأضاف سلام خلال كلمة مصورة بمناسبة الانسحاب الإسرائيلي من زوتر الغربية اليوم، أن الحكومة اللبنانية بدأت تسخير كل الإمكانيات لمواكبة عودة سكان جنوبي لبنان، مبينا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني موجودون لحماية العائدين بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش. وأوضح أن الحكومة ستواصل فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية بما يتيح لسكان جنوبي لبنان العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. تتصادم الآراء حول اتفاقية التجارة الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة في الوقت الذي تصفها الحكومة كخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح فرص أكبر أمام صادرات البلدين. الاتفاقية تضمنت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10%، وهو ما اعتبرته فعاليات تطورا يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويدعم حضورها في السوق الأمريكية، خصوصا في قطاعي الألبسة والمحيكات. في المقابل يرى اقتصاديون أن الصورة تحتاج إلى قراءة مختلفة، حيث أن الخفض الحالي يأتي بعد فرض رسوم إضافية خلال الفترة الماضية، وأنه لا يعيد الصادرات الأردنية إلى وضع الإعفاء الكامل الذي كانت تتمتع به سابقا بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وتسجل العلاقات التجارية بين البلدين فائضا لصالح الأردن، إذ تفوق الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة المستوردات، وهذا يدلل على أهمية السوق الأمريكية للصادرات الوطنية. وبين التفاؤل بأثر الاتفاقية والتحفظ حول حدود تأثيرها، يبقى السؤال: هل حقا تمثل الاتفاقية مكسبا أم مجرد استعادة جزئية لوضع سابق؟ وما مدى قدرتي على إحداث نقلة حقيقية في أرقام الصادرات؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المهندس إيهاب قادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بغرفة صناعة الأردن، الذي ينضم إلينا من واشنطن عبر زوم. كما أرحب بالخبير الاقتصادي محمد البشير. أبدأ معك مهندس إيهاب، كيف يمكن قراءة خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى 10%؟ وهل يمثل هذا الأمر مكسبا جديدا أم استعادة جزئية لوضع سابق؟
1: شكرا جزيلا، وأسعد الله أوقاتك أستاذنا ولضيفك الكريم ولجميع المستمعين والمشاهدين. شكرا جزيلا على مقدمتك الطيبة اللي هي فعلا بداية هذا الحوار. من المهم أنه نأكد أنه الاتفاق الموقع ما بين الأردن والولايات المتحدة اللي تم توقيعه مبارح بعد جهود حثيثة من حكومتنا الأردنية صراحة ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل أساسا، وكذلك سفارتنا الأردنية اللي لمسناها بها الأيام الماضية حتى كمان بوجودي في واشنطن، من حجم المتابعات الهائل من أجل الوصول إلى هذه النقطة. أكيد أنه الاتفاق اللي تم توقيعه بالأمس ليس بديل عن اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، ودخلت التنفيذ الكامل ب 1/1 سنة 2010، بحيث أعفت جميع البضائع الأردنية من جميع الأماكن الجغرافية في الأردن من وجود أي رسوم ضرائب عليها. وللعلم هي كانت أول اتفاقية تجارة حرة توقعها الولايات المتحدة مع دول عربية، ومن غير أي كوتا ومن غير أي تحديد للحجم. اللي احنا نحكي فيه اليوم هو اتفاق تجارة متبادلة يعالج ملفات ما يطلق عليه الجيل الجديد في التجارة الدولية، الأمور مثل الامتثال والعمل القسري والتوريد المسؤول ومرونة سلاسل التوريد. ويعني توقيته مهم جدا جدا، ويؤكد على متانة الشراكة الاقتصادية ما بين البلدين. لو نقول ليش إجا هذا الاتفاق، يعني أنا صراحة يعني إذا بنقدر أن نستغل منصتكم لتوضيح بعض الأمور زي ما تفضلت. يعني الاتفاق إجا ضمن متغيرات كثيرة عم تجهدها التجارة العالمية بالذات بآخر سنتين، وشفنا الموضوع الجمارك الأمريكية اللي صارت على دول، ثم كان في هناك قرار للمحكمة الدستورية أنهت قرار الجمهور في بداية العام الماضي. في اليوم هو اتفاق تجار هناك فبالتالي كان هناك مدخل آخر بما يخص سكشن 301 يطلق عليه أو قسم 301، أنه الحكومة الأمريكية بما يتعلق بملف العمل القسري والتوريد المسؤول بموجب هذا السكشن القانوني حطوا حوالي على 60 بلد إجراءات تحقيقية ورسوم جمركية إضافية على ما كان يتم دفعه بالوضع الطبيعي. فبالتالي الأردن كان واحد، هي رسوم إضافية. أنا من هون حنروح للميزة التنافسية، فهي رسوم إضافية على الذي يتم دفعه في الوضع الطبيعي. فالأردن كان واحد من 60 اقتصاد تم التحقق والتحقيق معهم. فبالتالي هذا الاتفاق بينعكس على التزام الأردن بتعزيز منظومة الامتثال والاستدامة، ويؤكد أيضا استمرار الثقة الأمريكية بالأردن كشريك اقتصادي واستثماري موثوق. فبالتالي بنحكي عليك ليش كميزة تنافسية. تم وضع على 60 بلد حوالي 12.5%، البلد اللي فيها امتثال نزلت إلى 10% أو تم توقيع اتفاقية عليها، لغاية اليوم نزلت إلى 10%، وهي رسوم إضافية يتم دفعها على إضافة للرسوم. إحنا اليوم اتفاقية تجارتنا الحرة عاملة، فبالتالي إحنا ندفع صفر رسوم زائد 10% رسوم إضافية. في بلاد أخرى بتدفع 20 و30 و40% رسوم زائد 12.5 سكشن 301 اللي بنحكي عليه العمل القسري بذلك. فحتى كمان يعني الحمد لله رب العالمين هناك ميزة تنافسية كبيرة أيضا للمملكة الأردنية الهاشمية حتى بهذه الرسوم الإضافية.
0: تمام. طيب دعنا نستمع أيضا إلى الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد البشير. أستاذ محمد مرحبا بك من جديد. استمعت إلى ما قاله المهندس إيهاب قادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بغرفة صناعة الأردن. أسألك كيف ستنعكس يعني بعد يعني أن تعلق على ما تحدث به، وأيضا كيف ستنعكس نتائج الاتفاقية الأخيرة على الاقتصاد الأردني مقارنة مع رسوم صفرية على الصادرات سابقا؟
2: سلامات، تحياتي.
0: حياك الله.
2: تحياتي لك وللمستمعين والمشاهدين وللأخ إيهاب قادري، بالسلام إن شاء الله. طبعا هذا سيحسن من الصادرات الأردنية وسيدعمها أكيد. وهذا الجهد اللي قامت فيه الحكومة خلال الفترة الماضية منذ أن أعلن ترامب حربه على كل الدول، كانت يعني محاولات الأردن في أن يعود إلى الاتفاقية التي ذكرها فيها من 2001، وأيضا اشتقاقات المتعددة واللي بتكون يعني هاي الاتفاقية جزء منها. هذا يحسن من قدرة يعني السلع الأردنية في المنافسة مع السلع الأخرى. نسبة 10% أنا بعتقد أنها إيجابية وفيها مصلحة لاقتصادنا ولتجارتنا الخارجية. يبقى أن الكرة في ملعب الحكومة مرة أخرى لتخفيض كلف الإنتاج الأردني، هذه الكلفة التي أيضا تصعب وتحد من عوائد هذا التصدير. ومعروف أنه يعني الميزان التجاري مع الولايات المتحدة يعود إلى صالحنا، التصدير الأردني أكبر من الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
2: باعتبار أن التصدير يصل إلى يعني مستوى يقارب فوق المليارين دولار، ويقل عن يعني بحدود مليار دولار استيراد مليار وشيء. فهذا يعني سيحسن أيضا من قدرة الصادرات أن ترتفع إلى مبلغ أكبر من ذلك. مقابل ذلك طبعا السوق الأردني بالنسبة للبضاعة الأمريكية مهما تحدثنا عن يعني تخفيض الجمارك عليها أو غيرها، هناك منافسة حادة مع السلع الأخرى سواء كانت صناعة الصين ولا دول شرق آسيا أو الدول الأوروبية. لا شك أن السوق مفتوح وإمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية واضح أنه صالح الاقتصاد الأردني.
0: طيب مهندس إيهاب، يعني هناك من يتساءل اليوم، هل خفض الرسوم من 15% إلى 10% يعيد المنتج الأردني لمضمار التنافسية في السوق الأمريكي؟
1: كما تفضل أستاذنا وخبيرنا، نعم هو إيجابي جدا ويعيد، لأنه صراحة الأبعاد الموضوع تتعلق بالتكلفة، نعم، ولكن أيضا هو يتعلق بالأمور أنه الثقة بالاقتصاد الأردني ومعايير الامتثال وحقوق العمال ومرونة سلاسل التوريد. يعني أصبحت التجارة الدولية الآن لها مفاهيم جديدة. التكلفة طبعا هي الأساس، ولكن الأمور الأخرى من معايير الامتثال وحقوق العمال ومرونة التوريد أصبحت جزء من الميزات التنافسية، خصوصا مع المستهلك الواعي والثقافات الواعية لمثل هذه الأمور. فبالتالي الحمد لله رب العالمين، أتفق تماما مع أستاذنا. اليوم دورنا كبلد نستغل أكثر هذا الموضوع من ناحية يكون تنافسيتنا السعرية بالإضافة إلى تنافسيتنا في معايير الامتثال. وهذا حكي كمان، إحنا لما نحكي تنافسية يعني إحنا عملنا منقارن حالنا بدول أخرى، فبالتالي لازم ندرس حتى كمان الدول الأخرى كم بقي عليها من الجمارك، كم أسعار الطاقة، كم أسعار تكاليف الإنتاج الموجودة فيها. فبالتالي نعم، اليوم يستطيع المنتج الأردني أصلا، واحدة من أهم الأمور هي تسهيل نفاذية الدخول مرة أخرى إلى الأسواق الأمريكية. الحمد لله رب العالمين، سمعة المنتج الأردني سمعة ممتازة أيضا كمان من ناحية الجودة. عندنا زيادة صادرات سنوية، الموضوع وصلنا اليوم إلى أكثر من 3.5 مليار، منها حوالي 2 مليار بقطاع الألبسة والمحكات.
0: وهذا سؤال مهم اليوم مهندس إيهاب، يعني كيف يؤثر استمرار اعتماد أكثر من 90% من الصادرات المتجهة إلى أمريكا على قطاع الألبسة والمحكات دونا عن غيرها من الصناعات الوطنية؟
1: طبعا هناك صناعات أخرى أيضا مثل المواد الغذائية، مثل الأجهزة أيضا الأجهزة الكهربائية تتعلق في موضوع التكييف بالذات، وهناك أيضا كمان الحلي والمجوهرات. هناك العديد من الأصناف التي يتم تصديرها الولايات المتحدة. قد يكون معايير الامتثال ووجود الماركات العالمية بحجم كبير داخل السوق داخل يعني مملكتنا الأردنية الهاشمية واتفاقية التجارة الحرة واحدة من أهم الأمور لدخولهم، ولكن هذا لا يمنع أيضا كمان أنه لابد من التفكير كبلد وكقطاع خاص وكحكومة بما نسميه كمان اللي هو تعدد المنتجات وتعدد القطاعات وتعدد الدخول. هناك أيضا كمان أمور لها علاقة بموضوع النقل واللوجستيات والدراسة التنافسية من خبر الدول الأخرى.
0: طيب أستاذ محمد، يعني ونحن نتحدث عن ملف مهم، هل يعني قد تستقطب الاتفاقية استثمارات جديدة موجهة للتصدير إلى الولايات المتحدة؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد
2: إن كنت معك
0: نعم تفضل، سألتك يعني إذا
2: نعم واضح تفضل. السؤال أستاذ محمد واضح تماما، انه يعني بالعوده الى الميزات التي اعطيت للصناعه الاردنيه منذ 2000 وشيء، وخاصه على منطقه الكويز، جعلت من السلعه الاردنيه حضورا لدى المستهلك الامريكي، وهذا اعتقد اللي يعني ساهم بشكل او باخر في تعزيز حضور السلعه الاردنيه وتصاعدت واصبحت الارقام اليوم يعني أكثر انتشارا واتساعا وأخذت شكلا أفقيا مما كانت عليه ب 2005 لبين قوسين لكوز. لذلك اليوم احنا نشوف انه هاي السلع الأردنية بحاجة إلى دعم الحكومة بتخفيض كلفة الإنتاج الثلاث اللي هي الطاقة وضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، ورقم ثلاث الفوائد على التسهيلات البنكية الممنوحة للصناعة الأردنية. هذه العناوين الثلاث مهمة جدا حتى تستطيع أن تنافس. وأيضا هناك طبعا لما حكينا أنا وإيهاب أيضا السابقة اللي جو الشحن، يعني جو الشحن لا شك إنها يعني مكلفة بشكل أو آخر، سواء كانت صادراتنا ومش مشكلة لاستيرادنا، لأنه أصلا بقيت أعتقد الضرائب اللي موجودة على السلع الأمريكية وخاصة السيارات موجودة، أعتقد التخفيض فيها ما تم معلوماتي بناء على الاطلاع السابق. لذلك يعني ستبقى الفرصة متاحة أكثر لكثير من السلع اللي ممكن أن يعني تلقى قبولا أكثر في السوق الأمريكي إذا استطعنا أن نقدم هذه السلع. اليوم إحنا السلع ليش بتنافس موجودة في أمريكا؟ لأنها سلعة جيدة، لأنها سلعة منافسة، لأنها سلعة أيضا أصبح لها تاريخ. هاي ندعمها في ظل هاي الأوضاع اليوم اللي بنعيشها بسبب ارتفاع الكلف نتيجة هذه العناوين الثلاثة التي ذكرت.
0: طيب مهندس إيهاب، اليوم لابد يعني من السؤال عن الإشكاليات الرئيسية. هل المشكلة الرئيسية اليوم أمام الصادرات الأردنية هي الرسوم الجمركية فقط، ولا اليوم في أيضا تحديات كلفة الإنتاج والشحن أيضا؟
1: لا طبعا، يعني موضوع الرسوم يعني ناخدها من وجهة نظر إيجابية، لأنه إحنا بنقارن حالنا بالدول الأخرى التي تم فرض رسوم عليها أعلى، فبالتالي هي ميزة تنافسية. إذا طلعنا عليها من واقع عملي ورقمي، هي ميزة تنافسية للمملكة الأردنية الهاشمية، لأنه تم وضع أكثر على دول أخرى منافسة بالنسبة للسلع اللي إحنا بنصدرها. نعم، لابد من يعني تكاليف الإنتاج أمر سليم جدا جدا، ونحكي فيه دائما. موضوع الشحن وتكاليف اللوجيستكس برضو أمر سليم كما تفضل أستاذنا، ولكن بصراحة هناك أمور أخرى تتعلق بموضوع التسويق. تسويق الأردن أيضا كبلد استثماري واستقطاب الاستثمارات الجديدة مع المحافظة على الاستثمارات الحالية، وأيضا تسويق المنتج الأردني الذي يحظى بسمعة وجودة عالية بشتى القطاعات المصدرة له. إحنا ما زلنا يعني حجمنا بالسوق الأمريكي ومساهمتنا بالسوق الأمريكي حجم بسيط جدا، سوق كبير وسوق واسع وسوق قادر على إنه نتوسع فيه بما يحقق لنا أثر كتير كبير. فبالتالي هناك أمور أخرى تتعلق أيضا بالتسويق والتوسع داخل مثل هذه الأسواق. وأنا برأيي يعني مرحلة مقبلة نتيجة هذا الاتفاق يجب أن نركز على طبعا زيادة صادراتنا واستقطاب استثمارات جديدة مع التوسع بالاستثمارات الحالية. هذا بيعزز من ثقة المشترين، هذا لابد أنه يزيد ويخلق فرص العمل التي هي أساس رؤية تحديثنا الاقتصادي، وكذلك أنه نوسع من قاعدة المنتجات الأردنية بالسوق الأمريكي، وهذا مطلوب جدا نتيجة التسويق. البلد كبلد يتم استقطاب استثمارات جديدة وأيضا كمنتجات أردنية. يعني اليوم توقيع مثل هذه الاتفاقية بعز هذه التحديات المرتبطة بالامتثال وسلاسل التوريد بأكد أنه النظرة للمملكة الأردنية الهاشمية كشريك اقتصادي موثوق، يعني هو أمر ورأس مال لابد أنه نستغله بطريقة مؤثرة جدا.
0: ممتاز أستاذ محمد، يعني تحدثت في البداية أن الكرة في ملعب الحكومة بتخفيف الكلف، وأسألك وأختم بهذا السؤال، هل تحتاج الاتفاقية إلى سياسات حكومية مرافقة لضمان تحولها إلى نمو حقيقي في الصادرات؟
2: طبعا 100%. يعني احنا عم نقول دائما انه المالية العامة التي تعاني من أزمة هي انعكاس بأزمة اقتصاد، أزمة اقتصاد بالهيكل، انه حصة الصناعة والزراعة لا تزيد عن 30%، وهذه يجب أن تصل إلى 50 إذا كنا قادرين إنه نستفيد من برنامج التحديث الاقتصادي اللي تحكي عنه الحكومة. إذا ما وصلنا خلال سنوات عديدة، طبعاً خلال 10 سنوات 15 سنة، لازم نصل حتى نستطيع أن نقول أننا يعني تجاوزنا كل نقاط الضعف المتمثلة بالمؤشرات الاقتصادية المتواضعة 2%. يعني بالأمس وقعت الحكومة برنامج تعاون مع أوزباكستان. أوزباكستان يعني 2010 لليوم بالمقارنة، بناء على الدراسة اللي عملتها يعني الدراسات الاستراتيجية منتدى الاستراتيجيات، كان يتحدث عن إنه ذاك الاقتصاد ولا واقتصادنا كانوا متشابهين. 2010-2012 اليوم عندهم فوق 50% الصناعة والزراعة، يعني والناتج المحلي تبعهم قفز فوق 100 مليار، وإحنا بعدنا 50-60 مليار. الكرة في ملعب الحكومة دائما، نقول إمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقيات وموقعنا الاستراتيجي، موقعنا الأردن. يعني أمريكا هي سائلة مثل ما حكى لصديها إنه يعني سوق ضخم، يعني شو 2 مليار و3 مليار بالنسبة لهم لا شيء. بمعنى إنه موقعنا الاستراتيجي، موقعنا السياسي، الاضطراب بالإقليم كذا، بيعطي أفضلية سياسية للأردن في أن فعلا يستطيع الأردن أن يأخذ ميزات في التسويق إذا أحسننا مسألة الكلفة بالدرجة الأساس والاستمرار لتقديم سلعة جيدة مقبولة عند المجتمع، وخاصة أنه بنحكي عن يعني ما يقارب 20 عاما والسلعة الأردنية موجودة في السوق. إذن اسم السلعة الجديدة مدامها من الأردن وفي تاريخ لسلعة أخرى، إذن في إمكانية المستهلك الأمريكي يعني يتوجه إليها. لذلك مطلوب مننا أن نحسن من كلف الإنتاج، أن نخفض منها وأن ندفع باتجاه أن تكون سلعنا محافظة على اسمها وعلى جودتها.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات، الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد البشير. الشكر موصول كذلك للمهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بغرفة صناعة الأردن، والذي كان معنا من واشنطن. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها، فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما دنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي، وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلام. الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية. هيئة الطيران المدني تؤكد أن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. القوات المسلحة تعترض 4 صواريخ إيرانية وتعلن سقوط 2 في مناطق نائية. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة اعتبارا من 2 آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية الرقمية. 12 شهيدا و12 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة بحسب صحة غزة. وأخيرا، منظمة الهيكل المزعوم تكثف دعواتها لجمهورها للمشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك غدا بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: مع الدكتور أحمد نوفل، يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله
1: فيك.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن، دائما أحيى الله قلوبنا وإياكم بالقرآن. يا منزل القرآن، رزقنا بركة القرآن وأحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق لنصوص القرآن وأحكام القرآن. اللهم آمين إخواني وأخواتي، حفظكم الله، حياكم الله. أسأل الله تعالى أن يعني أرواحنا تسمو وتعلو بهذا الكتاب يا رب العالمين. أقول حذرونا من تقلبات الطقس والمناخ، فقالوا شهر يونيو لو شهر 6 يعني سيكون الأشد حرارة على الإطلاق. المهم بنفس المنطق أو بالمنطق نفسه نحذر من الظواهر السلبية في الأوطان والمجتمعات مثل ترويج المخدرات، موجود نعم موجود
1: لا.
2: وقيل لنا إننا من أعلى الدول في نسب التدخين، وهذا أمر خطير، وضعف التدين أو تراجعه، يعني أيضا من يدرسون بيقولوا أنه في تدين في تناقص وتراجع، هي مصيبة، ستزيد الجرائم، سيزيد العنف، سيزيد الطلاق، يعني تزيد التوترات. إخوانا الدين مهذب، الدين يصقل الشخصية والنفسية والمنطق والسلوك، ولذلك لابد من عودة لهذا الدين، عودة حميدة مش رجعية مثل ما كانوا يسموا. ونقول إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. أخشى إن ضيعنا الدين أن نضيع الدين والدنيا، لأنه إذا أنت ضيعت الدين ما الدنيا أوتوماتيك لتلقائيا ضاعت. أنه من ينظم حياتك؟ الدين. يا سلام، طبعا هذا منهج الحياة يا أبويا، مو ركعتين طبعا مع قدرهم العالي، لكن هذا الدين منهج حياة في التفاصيل في الصغيرة والكبيرة.
1: لكن قد يقول البعض دكتور هناك قوم لا دينيين وهيهم الدنيا معهم والاقتصاد معهم والقوة العسكرية معهم.
2: جميل،
1: كيف نجيب عن هؤلاء؟
2: سهلة سهلة. ما معدلات الانتحار مثلا؟ ما معدلات العنف والجريمة؟
1: التفكك الأسري أيضا
2: طبعا.
1: نعم
2: طبعا، والفواحش والآثام والفجور وغيره، يعني تلاحظ أفلامهم للغرب الإباحية وغيره، هذه مش حياة، هذه حيوانية.
1: إذن الدنيا ليست فقط القوة الاقتصادية والعسكرية فحسب، يعني هذا جانب من جوانب الدنيا، يعني
2: القيم والأخلاق والآداب والنفسيات المستريحة المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، هل عندهم النفس المطمئنة؟ لا والله، في قلق وتوتر دائم، ولذلك بتعاطوا المخدرات وبتعاطوا الخمور والعنف. يعني كم جرائم القتل في أمريكا؟ من أعلى النسب في العالم.
1: نعم.
2: ليه؟ طبعا انتوا عندكم كل شيء، المال والجاه والقوة، طب ليه العنف؟ دلالة أن الإنسان ما لم يهذبه دين حقيقي، دين بتاعهم وضعوه بأيديهم، ولذلك ملوش الأثر. ديننا من فضل الكلمة ما نقصت كلمة ما زادت، حرف ما زاد حرف ما نقص، شتان بين مشرق ومغرب. هذا دين محفوظ بفضل الله تعالى، ولا تشدد ولا تنطع ولا بالعكس، تشدد بالأفراد مش بالدين، والتنطع من الناس مش من الدين، والشد على من نفسك أنت، فاهم غلط. هذا الدين سمح سهل كريم واسع، لأنه من عند الله الاسم الواسع سبحانه. إذن نحن نقرع جرس الإنذار لأنه في عندنا ظواهر مستجدة على مجتمعنا ما كانتش، جرائم القتل زادت. بدك تقول لي لا، بقول لك انت اعقل وافهم، احنا غلابة بي، ما عندناش المعلومات، عندكم المعلومات يا سيدي. الا قول لي زاد ولا ما زادش؟ لا قطعا زاد، العنف زاد، ترويج المخدرات زاد. ولذلك ينبغي ان يعني نحافظ على مجتمعنا من الظواهر السلبية بل السيئة مثل جرائم القتل وترويج المخدرات. إذا نقول يعني شوية سياسة لا بأس. الآن العالم كله بيضغط على لبنان من أجل أن يمشي ترامب خططه للبنان اللي هي خطط لإسرائيل بأنه ينزع سلاح حزب الله. وانت مالك؟ بدنا نفهم يا أخي، الله يهديك، وانت مالك؟ فهذا كله لأمان إسرائيل فقط مو للبنان. أقول ستندم لبنان ندامة الكسعي، وش هذا؟ يا معنى نحن نقول لعون أفندي، قلنا له ستندم ندامة الكسعي، قال لي هذا عربي؟ قلنا له عربي. مش أنت عربي برضو؟ على تنسيقها مع أمريكا. يعني الآن لبنان مسلم ذاته، يعني بالعربي مسلم ذاته لترامب وهالشلة العصابة المهم. ولذلك ستندم لبنان، ستندم وتجد نفسها، نشوف تنسيقها مع أمريكا نصيحة الشيطان إذ قاد للإنسان يكفر. الشيطان لما تلبس واحد أقول له آمن، أعبد ربك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول له كفر. وهذا ترامب ما بيقول لك أعبد، بيقول لك شلط ورحب باليهود إذ يأتون إلى بلدك. آن الأوان تحقيق رؤية الرئيس ترامب. عم بيقول الرئيس، عم تعرفوه، هذا غير رئيس الوزراء السني، ما هي مقسمة، هذا الشيء مفروض الكفاءات لا مقسمة شلل وسنن، يعني سني ومو سني وشيعي ومو شيعي. ليه الكفاءة تقدم سني ولا شيعي ولا لين مزق حالنا؟ خلاصة عون بقول قلت لترامب احتاج منك الدعم والعون. انا مالي؟ هذا عون بيقول، قلت لترامب ايه شو قلت له؟ احتاج منك الدعم والعون. اذا هل تسمح امريكا واسرائيل بنزع سلاح اسرائيل مثلا؟ ليه ينزع سلاح اللبناني؟ ليه؟ طب نقول له ننزع سلاح

0: يسلم سلاحه للجيش اللبناني ويصير سلاح دولي يعني.
1: والجيش اللبناني معروف طاقته وقدراته نعم. يعني مجرب، فلما كانت هذه الحركات كان لها فعل ورد فعل أكثر من الجيش النظامي، يعني مش استهزاء بالجيش وعدم ثقة بالجيش، لا، لكن ما كانوش فاعلية. سيدا بيكون في الجيوش بهالقوة بهالنفس، مين بيقدم؟
0: لماذا لا يحل يعني داخليا الأمر قبل أن تفرض السيطرة على على الدولة اللبنانية إنجاز التعبير؟ يعني ليش ما اللبنانيين هم وحزب الله مع بعض يجتمعوا ويتفاهموا على موضوع السلاح ويطلعوا بخلاصة بنتيجة؟
1: الكتلة الحرجة هذه، الكتلة القوية، احنا مش عم نمدح بها حد، احنا بنحلل قاعدين. يعني حزب الله على قلة أفراده 1000-2000-3000 اللي هو، بينما الجيش يمكن 10-15 ألف مثلا، لكن فعلي 3000 أكثر من 15 ألف. ليه؟ لأنه يعني هذا مسلح ليكون مقاتل هناك على الوظيفة عشان يحل التقاعد، يعني فرق الحقيقة، مش عم نتدخل بها حد ولا غيره. فبدهم ينزعوا سلاح لبنان إلا ما كان بيد الجيش.
0: نعم.
1: والجيش كفاءته محدودة ومعروفة، يعني ليش نقعد نضحك على بعض؟ بعكس حزب الله، يعني طاقة القتال عندهم والشجاعة والمواجهة والخطط أثبتوا أنهم أقوى من الجيش. ولماذا لا يكونون مع بعضهم؟ لا أنا لوحدي ولا أنت لوحدك، أنا وأنت جنب بعض، ولا بنزع سلاح حزب الله ولا غيره، لكن احنا نرضخ دائما للضغوط. للأسف نزع سلاح حزب الله غلط، مش شغلك يا سيدي، مش شغلنا، بحكي رأيي، مش شغلي، فهمت انه مش شغلي.
0: خلينا نواصل دكتور بعد اذنك، لكن بعد فاصل ان شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
6: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمة

0: التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
9: تزكية أكاديمي، أفلح من

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-20-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل،
1: كرمكم
0: الله. دكتور، عند الآية 19:100 في سورة آل عمران: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم.
1: يا الله، بسم الله. ها أنتم أولئك، هؤلاء، هذه اللغة العربية ومرونتها والإيجاز الذي فيها
0: جميل.
1: هؤلاء لغة مضمرة ما فيها ترهل، مثل كلمة night بالإنجليزي K-N-I-G-H-T Y night، ثلاث حروف N-I-T.
0: نعم،
1: احنا عندنا من فضل الله ها أنتم أولئك تحبونهم، اللي هم مين؟ اللي هم البطانة من دونكم.
0: نعم.
1: ولا يحبونكم، هو بيظهر لك وجه غير اللي في الداخل،
0: غير اللي في حقيقته. نعم.
1: وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، مش بالدين اللي انتوا عليه، آمنا بطريقتنا، آمنا بإيه؟ آمنا. هذا كلام يعني البطانة اللي هم المنافقين، وهالشلة المضعضعة اللي رجل هنا ورجل هنا، يعني يريد أن يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء. إذن تحبونهم ولو يحبونكم، الله بيكشف لنا الخبايا والخفايا سبحانه. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا قدام الناس، آمنا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، المنافقين. لو صح لي فيكم وقع سخنة أمزق جلودكم، واو في الظاهر ابتسام وسلام شيك هانز، وانت كلها الحقد في قلبك. الله أكبر. إخواني، هذه ثلة أو شلة المنافقين اللي كانوا في المدينة غالبا. مكة ما كانش فيه نفاق، إنما كان النفاق لأنه كان فيه يهود وأصدقاء لليهود عرب، ويعني عاملين شلل تتآمر معا ضد الوافد الجديد.
0: نعم.
1: اللي هو المؤمنون مع رسوله.
0: المهاجرون. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. بدل ما يعني يقدر هذا الفضل الإلهي، قاموا يحقدون على الرسول وعلى المؤمنين. الله أكبر. لك هذا نور الدنيا، هذا شمس الدنيا، هذا هو الحياة في الدنيا، هذا يعني هو نهضة الأمة. لماذا يقاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه؟ لماذا؟ هم نهضوا بالإنسانية مش بالعرب بس، خلاص العقول ضيقة والقلوب ضيقة والنفوس ضيقة، ونزق ومنافسوني في الزعامة. لا كنت انت ولا هالزعامات اللي يعني تخليني صديق لليهود وعدو للرسول، اعظم الرسل. يا الهي، ان في المدينه كانت استقبلت النبي، نعم، لكن ضل بن سلول يمكر ويتآمر مع اليهود.
0: نعم.
1: فعبد الله ابن عبد الله بن سلول يعني حاشا لمقام الرسول، انه يا رسول الله بتقتل ابويا احكي لي، لا، نحسن صحبته ما عاش بيننا. هذا الرسول مش بتاع مؤامرات، معاذ الله. وهذا يعني النخوة العالية، يعني يا رسول الله أنا أقدرك طبعا، لا أقدر النسب والولاء، معاذ الله، بتفكر بقتل أبوي؟ ما يعني ما تخلي مسلم يقتل أبوي حتى لا يجي شيطان يقول لي أقتل من قتل.
0: نعم.
1: أبوك. لا، هذا الرسول مش يقتل جماعته أو المحسوبين عليه، هذا الدين يا أبوي. يعني كم آذى الرسول هذا الأبي؟
0: نعم.
1: كثيرا. ومع هذا نحسن صحبته ما عاش بيننا. وظل الرسول يعامل باحترام مع أنه جوا لؤم وخسة وتآمر، ومع هذا وكان شيئا ليس في نفس الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل النهي بعد ذلك.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم، ربنا نهاه بعد ما
0: صحيح
1: ما وقعت الواقعة. ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، يعني في الظاهر أنتم إخواننا وإحنا شيء واحد وكل كلام من فوق المعدة، لكن في غزوة الخندق كانوا يتآمرون مع اليهود.
0: نعم.
1: يا إلهي، ولولا يعني ذاك الله تعالى ساق هذا اللي المسلم اللي قال لهم يا رسول الله أنا بشربك لك إياهم.
0: نعم.
1: لأنه محسوبا عليهم ما زلت.
0: نعم.
1: فنعيم بن
0: نعيم بن مسعود. نعم. صحيح.
1: نعم. فراح زرع لغم فيهم فتت جمعهم، وكانت النتيجة خلاصته للمسلمين ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، آمنا مطلقا، آمنا كلام
0: تظاهر،
1: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام آخ لو صح لي فيكم يوم يوم مصدمكم
0: قل موتوا بغيظكم.
1: شو الدعوة العقد يعني إيه؟ قل موتوا بغيظكم، يعني غيظك وراح موتك. الإسلام سينتصر، الإسلام سينتصر، وأهل القرآن سينتصرون. افعل ما شئت أنت والعالم كله.
0: يا الله،
1: تحكي عن المدينة المنورة.
0: نعم أكيد.
1: إن الله عليم بذات الصدور.
0: يا الله،
1: يا سلام، كل ما في الصدر من مشاعر من معاني من حقد من إخلاص من صفاء كله مسجل عند الله عز وجل. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، نصر مثلا أو توسع في الرزق مثلا أو وحدة يعني من الوحدات زادت مع المسلمين انضمت قبيلة ولا غيرهم، تمسسكم حسنة تعملهم يعني بزوروا فيها تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يستشهد حمزة مثلا ولا الكرام سبحانك ربي اللي كان يترس على الرسول عليه الصلاة والسلام والسهام تقع في ظهره، أنا أفدي رسولي. يا سلام يا سلام يا سلام. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، مصيبة جرحى قتلى
0: يفرحون،
1: أو يعني
0: شماتة بالمسلم
1: كر وفر صارت المعركة مش مضمونة يعني يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، تعملوا شيء معهم تبلجوا فيهم، لأنه سيقال تمزق صف المسلمين.
0: نعم.
1: هذا خطير جدا، لبلشوش فيهم. لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كل دسائسهم ومؤامراتهم الله تعالى أحاط بها علما ويحيط بها ليفشلها سبحانه. لما جاء واحد أسلم ذاك الوقت، يا رسول الله أنا ما زلت بظنوني مع الكفار، خليني أعمل مصيبة في مروح اجتهد. ففرق جمعهم والحمد لله. إن الله بما يعملون محيط. آخر آية نوقف عندها، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. غدوت الغدوة اللي هي
0: الصباح
1: البكير يعني.
0: نعم.
1: من أهلك تركت بيتك، الرسول بنفسه عم برتب الجيش، مو نائب عنه ولا قائد الجيش ولا رتبة من الجيش، بنفسه. وإذ غدوت، والقرآن يسجله له، وإذ غدوت من أهلك فارقت أهلك تبوئ المؤمنين
0: مقاعد للقتال.
1: وانت هنا، حمزة هنا، مصعب هنا، فلان هنا، لا تغادر، الخيال هنا والمشاة هنا ورماة السهام هنا وأصحاب الرماء يعني عم بوزعهم عليه الصلاة والسلام، قائد عسكري طبعا. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليهم. مقاعد مش معناها مقاعد،
0: أماكن يستقرون بها يعني.
1: آه.
0: أو يتمترسون بها
1: وقوفا طبعا.
0: نعم.
1: وقوفا كالأشجار. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، المؤمنون طائفة وبعض المسلمين الصادقين طائفة، يعني برضو هموا لما شافوا الضغط، ضغط المشركين على الجبهة الإسلامية، هموا أن يفارقوا الصف يعني. والرسول أصيب عدة إصابات، إذن معناها المعركة محسومة لصالح الكفار. فلوا فلوا، لا لا همت.
0: نعم.
1: لكن عصمها إيمانها.
0: يا الله.
1: إذ هم طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما.
0: يا الله،
1: الله رجع الإيمان في قلوبهم فانتصر الإيمان على يعني لمة الشيطان لحظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو الوسواس اللي جاني؟ أنا مع المسلمين، أنا مع رسولي، أنا مع قرآني، أنا مع يعني ما أمرني ربي، أنا أخون هذا العهد، أعوذ بالله. ولذلك كانت طائفة يعني طافت وذهبت. مجرد شعور عدى. فليتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون على الله أولا، فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله لبدر.
0: الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك دكتورنا، نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
3: صوت

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-36-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك الله دائما، بارك الله فيك.
0: قبل الأسئلة دكتور، كان عندك شيء؟
1: لا باش
0: الأسئلة. طيب الأخ، أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات.
1: النشامة ماشي.
0: الله يكرمك. بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: وإياك يا أخنا.
0: لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، في سورة الحجر الآيتين 35.
1: من الممرين.
0: نعم. فسؤالي: إلى يوم الدين في الآية 35، في الآية 36 إلى يوم يبعثون، يقول كانت الحياة للإنسان مقررة على الأرض وكان الشيطان يعلم ذلك، ما رأيكم يا طبيب القلوب؟
1: الله يحييك. الله يحييك ويجعلنا كما تقول يا رب. يعني هذا الكلام ما فيش سر.
0: نعم.
1: يعني الشيطان موجود لأنه لابد من مقاومة.
0: لا، هو يقصد دكتور تحديد الأوقات إلى يوم الدين إلى يوم يبعثون، هذا يعني أنه الشيطان ماشي. يعلم أن الناس سينزلون ماشي. إلى الدنيا
1: ماشي ماشي.
0: نعم.
1: والحرب مفتوحة.
0: نعم.
1: فيش أسرار يعني، والعداوة مستمرة إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: ما في صحبة مع الشيطان،
0: إن الشيطان لكم عدو.
1: تمام.
0: نعم.
1: فكل شيء واضح، وهذه تعليمات للمسلمين، وأنتم ستقاتلون الشيطان إلى يوم القيامة، تقاومونه طبعا.
0: نعم.
1: حيث الله أركم مسلحا، لكن الشيطان المسلح الآن أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
1: لكن الشيطان نفسه أيضا بالوسوسة.
0: نعم.
1: وأنت تقاوم هذا الوسواس والخناس إلى آخره، هذه معركتنا النفسية.
0: نعم.
1: أنت عم تقاوم هذا الشيطان ووساوسه لك، فالمعركة مفتوحة.
0: نعم. جميل جميل.
1: ولم لو أراد الله تعالى أن يخلص من الشيطان خلص بثانية.
0: صحيح.
1: لكن أجمل ما في الحياة الصراع والمقاومة. يعني لو وجود إسرائيل كان لازم يكون في إسرائيل عشان نقاوم، لأنه الجسم يعني الآن يصيبه فيروس بصير عنده مناعة، وهذا احنا بصير عندنا مناعة ضد كل المجرمين في العالم.
0: نعم.
1: أما مو قوم صاحبهم، مع احترامنا لإخواننا في لبنان، يعني طايرين فرحا بي، يعني الرئيس بيقول لترامب احتاج منك الدعم، وبقول الآن الأوان لتحقيق رؤية ترامب. ترامب لا يرى إلا إسرائيل، لا شايف لبنان ولا غير لبنان. لا تتأملوا خيرا من الشيطين يا خي، ما يمكن أن ينصحكم أو أن ينفعكم، يستحيل. هو وجهة نظره دائما مصلحة إسرائيل.
0: نعم.
1: وهو بيعاملكم باللسان الحلو حتى تذعنوا وتسحبوا السلاح من المقاومين، وتصبح لبنان سدح مدح عين مفتوحة.
0: نعم.
1: عليه يعني على وضع سبحانه. إذن هل تسمح أمريكا وإسرائيل بنزع سلاح إسرائيل مثلا؟
0: لا طبعا،
1: مستحيل. أما احنا انزع انزع ولا همك، الله ينزع.
0: لا استأذنك دكتور باتصال مع الأخ خلدون. تفضل أخي خلدون.
2: السلام عليكم دكتور بشار. يعطيك
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله، يا مرحبا.
2: بارك الله في دكتورنا الغالي.
0: اللهم آمين آمين.
2: السؤال اللي أنا طرحته من سابقا، بس بجوز الدكتور ما فهم يعني إيش اللي بقصد فيه، وحتى السؤال هلأ كرره شخص: هل الشيطان كيف علم أن هناك بعث؟ يعني لما حكى فأنطرني إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الحشر، كيف علم أن هناك يوم البعث؟
0: نعم.
2: هذا السؤال لو سمحت فضيلة الدكتور جاوبنا عليه، والله يجزيكم الخير.
0: أبشر أبشر أبشر أخي خلدون، يا مرحبا. طيب في اتصال ثاني ولا لا؟ في اتصال آخر من الأخ أبو عمر. يلا أبو عمر. مستحي أبو عمر.
1: ما غيره
0: مفروض.
3: تحياتي لك للدكتور.
0: أهلا يا أبو عمر، يا مرحبا.
3: دي يعني نسمع الأخبار والتحليلات، فغاضتني يعني تحليلين. أولا بالنسبة للأسلحة، طائرات والنووي، شغلات متقدمة جدا، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. يعني كان سيف بالسيف، هسه فعلا في فروقات السلاح، يعني فرق كبير جدا. هل إيماننا بالله سبحانه وتعالى؟
1: لخص يا أبو عمر، لخص الله يكرمك.
3: ما بقدر شو هو شايفني احمد نوفل كان لخص انا داود التعمري شو
1: يا الله يحييك.
0: طيب اذا يعني انت قصدك الان كيف نفهم الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم في ظل الفرق الهائل بمستوى الأسلحة والتسليح بيننا وبين غيرنا مزبوط؟
3: نعم. طيب التحليل الثاني
0: مزبوط أنا هيك بدك تسأل ولا لا بس عشان أفهم
3: تقريبا؟ نعم صحيح.
0: طيب ماشي السؤال الثاني بس بسرعة الله يكرمك.
3: بالضبط السؤال الثاني سيدي بالنسبة لذبحتونا بغزة طب هو أصل المشكلة بيننا وبين الصهاينة واليهود والغرب هي فلسطين هي القتيل يعني كيف راحت فلسطين ما هي أصل المشكلة هي فكيف بيقولها بالزلمة يعني شو ذبحتونا بغزة
0: ماشي
3: ذبحتونا بضبط الغزة
0: تمام تمام أشكرك أخي أبو عمر الله يعطيك العافية. أبدأ بسؤال الأخ خلدون دكتور يسأل كيف علم الشيطان أن هناك يوم قيامة ويوم بعث يعني الأصل أنه كان الكل في الجنة وكان سيدنا آدم وكان زوجه في الجنة هل هذا الحوار دكتور حدث مع الشيطان بعد أن نزل آدم وزوجه إلى الدنيا وبالتالي علم الشيطان أنه راح يصير في حساب وعذاب يوم القيامة كيف علم دكتور؟
1: ما عندناش يعني مفتاح الرؤية أين كيف علم لكن ما فيش أسرار يعني هو هذا الصراع سيستمر مفتوح أوبن يعني ما هوش مغلق ويعني همس في أذن المؤمنين لا لا لا لا أنتم ستقاومون الشيطان يعني
0: نعم.
1: المعركة مفتوحة وواضحة ومش مخباية ولا مسترة هذه حرب معلنة بينكم بين الشيطان ما هي سرية وذلك ما إن إحناش حريصين نكتم عليها لا أنت عدونا أيها الشيطان يعني بينه وبين إسرائيل فرض موضوع الشمس مقاومة إسرائيل ومحاربة
0: نعم.
1: إسرائيل لها لا سرية ولا غيره
0: نعم.
1: معلنة من السماء
0: وكذلك العداوة مع
1: نحن
0: الشيطان
1: نحن عدو كذلك. إلى يوم القيامة نعم. إن بقيتم
0: جميل الأخ أبو عمر سأل سؤالين السؤال الأول بيقول يعني كيف نفهم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في هذه الأيام دكتور لا سيما وأن الفرق هائل بمستوى التسليح بين الدول الداعمة بين قوسين لإسرائيل إنجاز التعبير وبين الدول الإسلامية بشكل عام في فرق هائل واليوم دكتور المعركة لم تعد فقط بالأسلحة التقليدية وإنما هنالك أيضا المعارك الإعلامية والغزو السبراني وما إلى ذلك في ظل هذا التنوع والتوسع والتطور في عالم الأسلحة كيف لنا نحن المسلمين أن نفهم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم وكيف لنا أن نطبقه على أرض الواقع
1: والله سهل والله سهل لو قصدنا ونوينا وعزمنا وشكلنا إرادة قوية والله سهل والله عندنا الطاقات والله عندنا القدرات وعندنا الأسلحة وعندنا المعدات عندنا كل شيء وليس عندنا الإرادة ليه غزة الآن صار لها 3-4 سنوات في الحرب ليه وهي صامدة صابرة ولا عندهاش لا طيران ولا دبابات ولا مدفعية ولا خبز ولا موية ومع هذا واقفة شوكة بحلقهم ومصر مقفل عليها لأنه رفح إسرائيلية طول عمرها رفح احنا حافظنا عن غيب من 100 سنة مصرية فجأة صارت إسرائيل ازاي مش شغلك
0: وهذا هذا ما يقودنا الى السؤال الثاني واختم به دكتور بيقول البعض يقول انه دمر اطفال غزة وانه يعني هذا ما حدث حتى وان كان قتالا وان كان في شهداء وان كان في جهاد لكن في النهاية اطفال غزة قتلوا فهو يعني بيسأل أبو عمر بيقول طب أليست المشكلة من الأساس بيننا وبين الصهاينة هي فلسطين والقدس وغزة
1: تمام.
0: وبالتالي على أي أساس اللي بيحلل وبيقول قتلت أبناء غزة أو قتل أطفال غزة طب المشكلة بوجود هذا السرطان
1: احنا في المقتلة من 48 مو من اليوم
0: نعم
1: يعني هذا اللي بيتكلم طلع وأنا عمري سنة محمولا على الأكتاف وان لقيش للطعام ولا الماء ولا يعني عشنا في مخيمات وضع مزري جدا الخلاصة هذا عدو يجب أن يحارب مو احنا نلوم على غزة نلوم اللي ما اشتغلوش وما استعدوش أقوم اللي بيقاوم اي لا اخواني يعني بتموت القضية لو ما صارش هذا التحريك ماتت القضية
0: هم بيقولوا مات أصحابها ولم تمت يعني
1: مشكلة.
0: البعض الآن بيقول لك مات أصحابها
1: نحن لا تموت الأمة يموت القادة مش مشكلة، بيش غيرهم، بيش غيرهم. ليش هذول من وين بدأوا؟ من المشلول الرجل هذا اللي رحمة الله عليه، هو اللي بدأ الفكرة، هو اللي بدأ المقاومة، مشلول من كل شيء إلا من الإرادة. إخواني إذا الشعب يوما أراد، وإذا الشعب ما أراد يبقى يتنيل ويسكت. إخواني ما عند إياكم أن تثبطوا أنفسكم، ما إحنا مش قد، إحنا قدهم وقد أمريكا معهم وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، ما إحنا مع الجم مع جبهتنا الضيقة ضد العالم كله. غزة مش عم بتحارب إسرائيل فقط، عم بتحارب أوروبا كلها وأمريكا وبريطانيا.
0: البعض يقول دكتور هذا بيع للوهم،
1: الوهم
0: هكذا يقول البعض. وهذا ما كلام يسمع
1: خيال العلمي. نعم نعم صحيح، أنا فطنت لأنه خيال علمي. طب والواقع شو بقول؟ مو صامدة غزة ولا لا صامدة، وستبدأ من جديد غزة.
0: يقولون أنها صامدة صحيح، لكن لا كهرباء ولا ماء ولا،
1: والحق على مين؟
0: وحياة الخيام.
1: والحق على مين؟ على عندك 20 دولة عربية عندهم الكهرباء والمصاري والإمكانيات والأدوية، ما بدنا نعطيكم، منتهى البساطة. إخواني ألوم المحصور أم ألوم المنفتح؟ إحنا بن بن بن بن بنمازح ترامب وبنقول له هي 10 تريليون على عيونك، الله يخلينا عيونك، ولا غرغيف خبز إلى غزة، وعشرة تريليون لمن أنا يهودي، أنا صهيوني، أنا مع إسرائيل، قول خذ لك هدية 10 تريليون. إخواني في غلط في العالم العربي، موش أروح ألوم على غزة. خلاص
0: أكرمكم الله دكتور، وهي أجت الخلاص مع نهاية الوقت. الله يكرمك، نسأل الله أن يتقبل منه منكم إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية. هيئة الطيران المدني تؤكد أن حركة العبور الجوية عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. القوات المسلحة تعترض 4 صواريخ إيرانية وتعلن سقوط 2 في مناطق نائية. سلاح الجو الملكي يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة اعتباراً من 2 آب المقبل والاعتماد رسمياً على القسائم الإلكترونية الرقمية. وصول 12 شهيداً و12 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة. منظمات الهيكل المزعوم تكثف دعواتها لجمهورها للمشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك غدا الخميس بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا. صلوا على الحبيب.

0: حياكم الله جميعا أصدقائنا، كل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7، وفي كل مكان أسعد الله أوقاتكم. لقيت لي حبي هون عجبيني، بقول الحمد لله رجع حبي الشباب. الحمد لله، مساء الخير لجميع الأصدقاء. اليوم معنا من خلف المكسر أنس هربد. الدنيا مساء، الله يمسك بالخير يا أنس، الله يعطيك الصحة. كم حبة بالله خذيت؟ أمانة الله قديش؟ غاد حبة، وهون كم؟ حبتين، يعني 3 حبات، يعني قسم يعني أطلع الحبة أخذ لك بليرة ليرة مصاري تقريبا، الله يبارك لك. طيب، ومعنا اليوم من مسعفين أم كريم، قبل ما أحكي اسمه مسعفين مع السريع، كريم السراوي معنا اليوم من المتابعة والتنسيق، يعطيك ألف عافية كريم. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، بلاش جاجتين، جاج ونص الشباب بقولوا لها. خلف المايك أدعو لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.
1: سكر خفيف في الشاي عملته
0: جيد،
1: وقلت بس يا ريت الدنيا تسمع.
0: شباب قاعدين بيضغطوا على عبد الرحمن أبو رياش، بدهم إياه وغديهم، وهذا الكلام ما بيجوز يا شباب. الدنيا آخر شهر 22 اليوم، لا هو موظف حكومة، الله ادعوا له، ادعوا له الله يرزقه، بس ادعوا له.

نمسي على كل موظفين الحكومة نقول لهم أنتوا على راسنا، كلهم نزلوا رواتبهم مبارح واليوم، متقاعدين مبارح والموظفين اليوم، وإحنا شو بنقول؟ آه يا رب يجي المسج، تكلكوا بيجي المسج. يلا 8 أيام يا ناس، كل سنة وانت سالم. للي بعيش 1 2 3 4 5 6 أو في 31 شهر، 31 يوم الشهر هذا، شو 8 9 أيام؟ طيب مساء الخير لكم برضو. أنا ما بنسى أمسي على صديقي الحبيب اللي إله مكانة بالقلب وكان دائما يكون معنا حاضر في المتابعة والتنسيق، الله يمسك بالخير يا حسن عصام.

0: حرام يزيد اجى فكني بدي احكي عنه. يزيد انت خلاص زمان رحت يا زلمه، انت لك مكان في القلب وانا لك مكان في الاستوديو، انت هناك في المونتاج.
1: استعيذوا بالله.
0: انت بعتنا بكم؟ بعت نفسك بكم ودي عشري؟ انت بعت نفسك بكم؟ باعنا وراح على المونتاج. كلهم هيك بيجوا عندي بعدين بروحوا بيفتحوا اقسام ثانيه.

في سكياتنا لهذا اليوم مواضيع متنوعة بالتأكيد. راح نروح أنا وياكم على الجزائر ونشوف الحرائق هناك. أسأل الله أن ربنا يعافي أهلنا في الجزائر. أكيد راح نروح لتركيا وأيضا سائح جديد يلقى مصرع.

أبدأ معكم مستمعينا الكرام بالأصوات التي تأتي من غزة، وما زالت غزة في الواجهة ويجب أن تبقى في الواجهة. كيف لنا أن ننسى أهلنا في قطاع غزة؟ قد يرتقي من الأشخاص شهيدا، أو يرتقي شخص معين شهيد من عائلة، فتزف العائلة شهيدا وتدعو الله أنه يشفع لها، لكن عندما يختار الله سبحانه وتعالى العائلة بأكملها ليكونوا من الشهداء، فاعلم أنك في غزة. صورة تختصر حالة كاملة من قطاع غزة لعائلة اختارها الله أن تكون جميعها من الشهداء. الصورة تظهر أمامنا على شاشة تلفزيون حياة لهذه العائلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتها في عليين، وأن يرزقهم أعلى الفردوس من الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. هكذا هي غزة، هكذا يرتقي فيها الشهداء، هكذا تجتمع العائلة، ليس فقط في الدنيا وليس فقط في خيمة، بل تجتمع عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون ذلك في الجنان. وأنا بذكر نفسي وبذكركم أنه أيضا عند الله تجتمع الخصوم. الله يا جماعة، كل من يرى الإبادة التي تحصل لأهلنا في غزة، كل من يرى هذه الحالة من الخذلان التي يعيشها العالم أجمع تجاه هذه القضية التي ما زالت في كل يوم، بل في كل لحظة تقول للعالم حتى متى سيبقى هذا العدو يبيد في أهلنا في غزة، يقتلهم، يقصف، يحرق، يدمر، ولا أحد يقول له كفى. متى سيستيقظ هذا العالم الظالم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انتقاما لأهلنا في غزة، يا منتقم انتقم.

يا رب يا رب، أسأل الله أن يتولانا بولايته، اللهم أمين يا رب العالمين. أتوقف وإياكم لرفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمات.

نعتذر عن إظهار بعض المشاهد، يعني بجوز بعض المشاهد لا تستطيع متابعتها. رصدها مدير الدفاع المدني في قطاع غزة محمود صابر بصل، اللي نشر مجموعة من الفيديوهات لسيارة تم استهدافها وقصفها بشكل مباشر، وكان من بداخلها أو تحول من بداخلها إلى جثث متفحمة. لا نستطيع عرضها طبعا لعدة أسباب، يعني موضوع السوشيال ميديا، موضوع

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا أحبائنا، كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد متقبلة إن شاء الله، ولكل من يواصل معنا الاستماع حياكم الله. يعني أكيد سبحان الله عم بنتبع وبنشوف حوالينا الأشياء اللي عم بتصير في الجزائر، حيث المشهد مختلف. عم نحكي عن حرائق خرجت إدارتها عن السيطرة، يعني فعليا خرجت عن السيطرة هذه الحرائق في الحقول الزراعية، والمشهد أمامنا ما نشر على طقس العرب. طبعا الصور والفيديوهات اللي وصلت من الجزائر، هاي الصور اللي أمامنا والمشاهد فعلا مؤلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا ويجيركم من النار، اللهم آمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في غزة بسبب الظروف الجوية الصعبة، بسبب الأمور اللي عم بنشوفها. عم بنشوف فعلا يعني هذه الحالات والحرائق اللي عم بنتابعها أنا وياكم بهذا الفيديو، اللهم استعان.

من الجزائر إلى طرابزون، يعني أكيد وجهة سياحية كل الناس بيحبوا يروحوا طرابزون في الصيف، بالذات أجواء السياحة في تركيا جميلة جدا، كما أن بلادنا الحمد لله 40 بلاد فيها سياحة، لكن وجهة السياحة يعني عم بنشوف فيها اليوم تحديدا في السياحة في بعض الأماكن حالات وفاة. أنا مش أقول مش يعني بنشوف والله حالات كثيرة، لكن قبل كم من يوم كنا نحكي عن شاب أردني توفي هناك، أسأل الله أن يرحمه، وحكينا عن تفاصيله، لكن أمس لقي شاب سعودي مصرعه أو توفي غرقا في طرابزون في منطقة أزنقول تحديدا، طبعا في حادثة كان في أنه هو تزحلق فوقع داخل شلال أو سيل أو نهر يعني جارف، ما أدى إلى أنه نزل صديقه ينقذه، فبالتالي جرفهم السيل، واحد منهم أنقذوه والثاني يعني أسأل الله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله. الواحد سبحان الله وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا أكيد إحنا مؤمنين فيه، لكن بيكون الإنسان نيته شيء معين، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر له شيء آخر. واحد بيكون مخطط يعمل سياحة لكن ما بيعرف إنه هاي هي اللحظة اللي راح يعني ينتقل فيها إلى الرفيق الأعلى. أنا بقول أسأل الله أن ربنا يرحمهم رحمة واسعة، وأسأل الله أيضا أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. اللهم آمين يا رب العالمين.

هكذا هي الحياة، مجموعة لحظات يعيشها الإنسان لتأتي تلك اللحظة. يا رب يا رب، رحمة واسعة يا الله. وداع الشهيدين اللي قضوا في قصف السيارة في قطاع غزة، ما زلنا هيك إحنا عم نشوف مجموعة من الفيديوهات والصور، والله مؤلم. لما طبعاً أنتوا يعني بتمنى تدخلوا هيك، ما راح أحكي عن الموضوع، بتمنى تمسكوا تلفوناتكم وتكلفوا حالكم شوية صغيرة إنكم تشوفوا أجساد الشهداء المتفحمة، مش عشان إشي، عشانكم أنتوا والله، عشان تتذكروا إنه في ما زال هناك يعني من الأهل والإخوة والأحبة في قطاع غزة من يحرق حتى تبقى غزة في عزة، من يحرق بيد الظالم القاتل، مش عشان والله تتضايقوا، بقدر ما إنه لا، نظل نعيش الهم مع أهلنا في غزة هناك. الله مستعان. يعني الفيديو فيه صرخة وفيه صوت الأطفال وفيه بكاء وصيحات في وداع للشهيدين هناك. أسأل الله أن يتغمدهم بواسع الرحمات. اللهم آمين.

0: ما زال في جعبتنا الكثير من الفيسبوكيات. رح نحكي أنا وياكم عن موضوع استخدام الرخص أو اعتماد إدارة الترخيص للرخص والوثائق الإلكترونية. طبعا من 2 آب رح يكون اعتمادها على الوثائق الإلكترونية. رح نحكي في التفصيل ونسألكم عن هذا الموضوع مع ولا ضد, ورح نحكي أيضا عن أمور أخرى بفيسبوكياتنا لهذا اليوم. نروح مباشرة أنا وياكم لفيديو, يلا هات نشوف. بمصر الفيديو طبعا لمجموعة من الأشخاص تفاجؤوا لما أجوا يدخلوا على المسجد, الشخص اللي على الباب بيقولوا بدك تدفع 5 جنيه, كأنه والله ما نعرف شو المبلغ. نعم فعلا 5 جنيه. بيقولوا شو هدول دخولية مسجد؟ بيقولوا لا هدول بتحطهم في الخزانة هاي بدل حماية للأحذية, لأنه ممكن حذائك أنه ينسرق. فعلا هذا المشهد وهذا الفيديو اللي انتشر. بالله شباب فرجونا الفيديو بعد إذنكم وسمعونا يا بالصوت والصورة. افتح الصوت بعد إذنك كريم من عندك عشان نسمع أنا وياك والمستمعين قصة هذا الفيديو. 5 جنيه, وطبعا هو بيقول هاي تسعيرة الأوقاف, هكذا يزعم هذا الشخص أنه هاي تسعيرة الأوقاف. وين؟ في مصر. وشو القصة؟ تعالوا نتابع أنا وياكم بالصوت والصورة.
1: عملها تسعيرة يعني ولا إيه؟ كمل
2: انا في الجامعة دلوقتي.
1: بصوره هي وصلت الاوقات بتاخد فلوس يعني؟ وصلت الاوقات بتاخد فلوس يعني؟ انت عارف يعني بعد اذنك
2: بس بعد اذنك. ايه يا عم روح
1: الله. هي وصلت الاوقات بتاخد فلوس يعني؟ لا انا اكرميه مني دفع 5 جنيه.
2: خلاص خدتش
0: 10. طيب اذا هذه هي الجلبة. اعطونا الصورة شباب, اعطونا هذه الجلبة والقصة اللي صارت باختصار شديد لمجموعة من الاشخاص. طبعا اي شخص بده يدخل المسجد بقولوا لو سمحت انت رايح فين؟ ادفع 5 جنيه. ايش هدول؟ بدل حماية احذية بتحط حذائك على الرف, احنا واقفين هون عشان نحمل احذية, ادفع 5 جنيه عشان نحمي لك حذائك. طب اقولهم يعني هاي تسعيرة الاوقاف؟ هكذا ادعوا, هكذا زعموا انه فعلا هاي تسعيرة الاوقاف. معقول يا جماعة نوصل لمرحلة الواحد يدفع دخولية عشان يدخل على المسجد؟ إذا صارت معكم بمصر أو هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع.

الدنيا. طب يا اخي انا ما بديش حد يحمي لي حذائي، انا بدي احطه في كيس ودخله معي احطه جنبي. لا ممنوع، ادفع 5 جنيه قبل ما تدخل عشان يقول لك هي تسعيره. بعرفش في اشتراك بريميوم مثلا ممكن واحد يعني مثلا يحط حذائه مثلا برفوف عليا مثلا يدفع 10 جنيه. بعرفش انا شو الفكره او الفلسفه، او هل هي فعلا يعني البعض سماها بلطجه باسلوب مختلف شوي على باب المساجد. قصه غريبه عجيبه بصراحه، بتمنى تشاركوني بالتعليق عليها من خلال هذا الفيديو.

أنا بحكي لي في جوامع عندنا هون بتأجر خزائن مع مفتاح، تيجي أنت مثلا والله بتدفع للمسجد مش لأي حدا، للمسجد مثلا 5 دنانير شهري مقابل أنك تخبي حذائك بمكان أجلكم الله يعني، وتسكر المفتاح معك بيكون في زي هيك. بعرفش أنا هي موضوع إنه يوقف واحد على باب المسجد يقولك والله إحنا بدل حماية. ذكرني والله مرة بواحد والله يا أخوانا موقف ما بنساه، مرة في أحد الأسواق في عمان هون دخل واحد على أحد المحال التجاري قدام الموضوع طبعا، بيقول له لو سمحت بدنا أجور حراسة. بيقول له حراسة إيش؟ بيقول له إحنا حراس المنطقة. والله يا أخوان هذا الكلام صار أنا شفته بعيني ما حدا روالي. فالزلمة صاحب المحل بيقول له إيش؟ بيقول له والله إحنا هذا السوق إحنا بنحميه من الحرامية في الليل فادفع. طبعا هي عبارة عن خاوات يعني الناس اللي بتسمعني هذا الكلام، بعرفش ما زال موجود ولا لا، هذا الكلام كان قديم أنا شفته يعني. فأخذ منه 20 دينار قال لا استنى. بقوله استنى شوي قبل ما يطلع، بقوله بس بعد ابنك إيش اسمك؟ هذا الشخص مش اللي اندفع له، اللي واقف يعني اللي طلب 20 دينار. فكتب قال وصلنا من المحل فلان لفلان، أعطى سند، أعطانا سند قبض كمان. والله يا أخوان كنت طبعا جاي دفتر من المكتبة أبو النص ليرة هذا يعني، كتب له قال هيك وقع له قال إنه والله إنه إحنا استلمنا عشان إذا حدا ثاني إجي يسأل بالليل أو والله أنا دافعين إحنا بدل حماية في المنطقة. احمونا بدنا حماية يا أخوان.

0: نكمل معكم مستمعينا الكرام بعد ما نطلع لفاصل حتى نفتح مباشرة أنا وياكم حديثنا عن الرخص الإلكترونية مع ضد كيف الآلية. طب افرض الشرطة قالك بدي احجز رخصك بدك تعطيه التليفون؟ لا طبعا في تفاصيل حنشرحها بالتفصيل معاكم ونقولكم كيف يتم يعني أو تتم هذه الأمور بحسب إدارة السير أو إدارة الترخيص اللي راح تعتمد الرخص والوثائق الإلكترونية اعتبارا من 2/8 الشهر المقبل اللي هو احنا بنحكي عن حوالي يعني اسبوع زمن تقريبا او 10 ايام زمن. بعد الفاصل نواصل معكم في تلوحة اليوم. تذكروا من ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
5: مطاعم قصر لبنان.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس وروضة العلوم التطبيقية

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: حديقة المملكة التفاعلية.
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية. هيئة الطيران المدني تؤكد أن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. القوات المسلحة تعترض 4 صواريخ إيرانية وتعلن سقوط 2 في مناطق نائية. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. 12 شهيدا و12 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة بحسب صحة غزة. منظمات الهيكل المزعوم تكثف دعواتها لجمهورها للمشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك غدا الخميس بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بقصف بنى تحتية داخل إيران إذا استهدفت أي سفينة في مضيق هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياتي في من استكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا، تحياتنا لكل الاحبه اللي بيسمعونا. تحيه لك ابو القناص، الله يعطيك الف عافيه، ربنا يحفظكم ويرعاكم جميعا. طحشه من التهاني والتبريكات، والله ما عارف من وين ابلش، لكن يعني اكيد بمسي على كل الاصدقاء كل الاحبه. مساء الخير لكم جميعا. ابدا بالمباركه لابن خالد العزيز الغالي كريم، بيقول له الف الف مبارك لك عمر نبيل همام. من طبعا اكيد بنقول لهم الف الف مبارك ان شاء الله لهم ولآل الشامي، واسال الله ان يتمم عليهم الافراح. بارك الله للعروسين وجمع بينهما في خير وعلى خير، اللهم امين يا رب العالمين.

وتحية خاصة ومباركة خاصة من أم الزميل أنس عربد للغالي عبد الله عمر السائح اللي يعني الحمد لله رب العالمين أتم دراسته الطب في مصر. ألف ألف مبارك إن شاء الله لك يا عبد الله، دكتور عبد الله عمر السائح، ألف مبارك لك من الغالي أنس عربد ومن الأهل جميعا، مبارك ألف مبارك لك إن شاء الله.

طيب انا خليني امسي على كل اصدقائنا احبائنا اللي انضمونا عبر حياه اف ام حتى نمسي عليكم جميعا بالخير وبالبركات. ايضا مساء الخير ومباركه لفهد حسان خليل كريشان، نقول له الف الف مبارك لك. لا هذا مش زواج، هذا المره نجاح، نجاح وتفوق، جايب معدل 80 طبعا مش بالتوجيهي، بصف العاشر، نقول له الف الف مبارك. والله يكفي كثير يا ابو رياش، انا شو اسوي في حالي؟ يزيد عندك حدا من قرايبك واولاد عمك حاب الطهر ابن اختك الصغير؟ هاي ابن اخت يزيد الطهر، الف مبارك ان شاء الله. الف مبارك، مع تمنياتي لكم بالحج المبرور. ايش مين

طيب تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا، اسمحوا لي يعني أني هيك أتوجه بالتحيات للحبيب الغالي عبد الرحمن الطويل، هو ما شاء الله اسم على مسمى طويل طويل، الله يبارك له وأسأل الله أن يتمم عليه الخير والبركات ويسر أمره بنت الحلال اللي بتستاهله، اللهم أمين يا رب العالمين. تحية لك يا عبود.

0: رخصك روحي.
1: وين رخصك؟ والله خلص الشحن. يعني أكيد اليوم عم بيتم الحديث عن موضوع الرخصة والوثائق الإلكترونية واعتمادها من إدارة الترخيص اعتبارا من 2/8 المقبل. طبعا الآن نبدأ مباشرة أنا وياكم بالحديث عن هذا الموضوع. والحديث اليوم قديش فعلا فكرة أنك رخصتك اليوم باتت رقمية وما في داعي لما يوقفك شرطي تنعجق وتدور على الرخص فوق تحت خبي جوا المراي ولا في الشنطة تحت السيارة جوا الجيبة ولا تقعد تدور عليها. والله أخوي أخذ الرخصة، لا الرخصة مش معاي. اليوم من خلال تطبيق سند تستطيع أن تظهر وثائقك الإلكترونية لأي شرطي بوقفك في الطريق حتى يعني يتأكد من خلال تطبيق سند. طبعا إذا استوقفك شرطي، بداية نحكي لكم الموضوع وبناء عليه نفتح المجال لاتصالاتكم. إذا وقفك شرطي وطلب منك رخصك وما كنت معك تليفون، هي أول ملاحظة، إذا ما كان معك تليفون تقدر تعطيه رقمك الوطني، ومن خلال التحقق من الرقم الوطني بيقدر يعرف من قيودك المرورية عبر نظام السيطرة والتعامل مع الحالة وفقا للقانون الأردني. في حال ارتكاب مخالفة لا قدر الله مرورية تستوجب حجز الرخص، رخصة القيادة، الإجراء المتبع مش يقول لك هات تليفونك يسحب تليفونك، طبعا لا، وإنما هذا الكلام بيكون بالتعامل مع الموضوع إلكترونيا، بيحرر لك إشعار ضبط إما خطي أو إما إلكتروني، يعني إما ورقي أو إلكتروني، وبيتم التعميم الإلكتروني على من خلال تطبيق سند. راح تفتح يطلع عندك مدرجة تحت بند محجوزة، وصلاحية الإشعار الآن بتصير من خلال فترة السماح المؤقتة والمحددة اللي بتمكن من قيادة المركبة لحين مراجعة الجهات المختصة وتصويب الأوضاع وفك الحجز. مباشرة هفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم مع ضد أن تصبح وثائقك التحديدا السير إلكترونية، مع أو ضد ولماذا؟ أفتح المجال لاتصالاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. وثائق السير الرقمية.

0: البداية مع محمد. يسعد مساك أخوي محمد.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا حبيبنا.
1: طبعا التطور كويس وكل شيء كويس.
0: أنا سمعني لو سمحت. يعني التطور كويس.
1: التطور كويس ويعني وإن الواحد يستخدم الأمور اللي هي الجديدة كويسة, بس في نقاط هون إنه إذا حدا بده يسافر وكيف بدهم يعترفوا بالرخصة هاي وهو مسافر. بدنا تسألون هذا السؤال يعني.
0: لأنه أنت هتاخد رخصة هاي الرخصة الدولية من المطار.

0: البلاستيك بين قوسين. هلا حاليا بدك تصير لازم تروح تطلع الدوليه.
1: انا والله كل ما اسافر بطلع رخصه دوليه كل سنه، يعني بالسنه مره هي اصلا.
0: لا بس مش كل الدول، ما في الدول العربيه ما بتطلبها، تركيا ما بتطلبها.
1: نعم.
0: الدول الاجنبيه بيطلبوها، هاي واحدة. الشغله الثانيه انا ناوي ان شاء الله بس اتقاعد اترك إشي اسمه اصلا سمارت فون وارجع للنوكيا
1: الابلوكس.
0: ولا يعني ما هو الواحد بده يخلص من هالدوشه، فبالتالي ما بدوش يكون اصلا في، يعني صدقا في ناس ما حاش سمارت فون، كيف بدك تجبره يكون
1: عن طريق العفو؟ انت بالاخير اليوم العالم كله بروح رقمنا.
0: ما هو بس ما هو بالاخر في ناس صعب، يعني سوري ممكن يكون اميين ولا لا ولا
1: بس بيكون حافظ رقم الوطني ولا لا؟
0: شو دخل رقم الوطني؟
1: ما هو من خلال رقم الوطني بيقدروا يطلعوا وثائقه، اذا شرطي وقف اعطى رقم الوطني بيطلع كل بياناته سهله يعني.
0: اذا هيك كويس، مش لازم يكون معي موبايل يعني.
1: تمام تمام، كل الاحترام والتقدير اخوي محمد. اذا اخوي محمد بس تحفظوا على فكره انه بعض الناس ما بده يحمل سمارت فون، ما بده يعني يروح لهذا العالم، خلاص بده يشتغل بالطريقه التقليديه. هل متاح هذا الكلام؟ هو متاح حتى نهايه العام ل1/1/2027 راح يكون التعامل فقط رقميا. محمد ابو فراس حياك الله.
2: الله يسعد مساك ابو عبد الله.
1: ميت مرحبا يا حي، الله يسعد مساك.
2: شو اخبارك يا سيدي؟
1: اللهم لك الحمد. يعني وثائقك الالكترونيه مع ام ضد ولماذا؟
2: انا مع
1: مع.
2: هذاك اليوم عند الجامعه الاردنيه وقفتني شرطيه.
1: نعم.
2: الرخصه مش معي انا. فبقول لها هيها على سند، قالت لي ما دخلني.
1: ايوه
2: خالفتني والله بعد ذلك.
1: هلا ببدايه من 2/8 راح يتم اعتمادها.
2: تمام. هذا 2/8 اصلا هيك
1: بتريح
2: والله بعد.
1: يلا ممتاز، اذا بالنسبه لابو فراس افضل تكون رقميه. شكرا لك يا ابا فراس، بدل ما تقعد تضيع البطاقه والله ما لقيناهاش، تقعد تدور في الجيب. اوكي اخوي محمد فؤاد يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك دكتورنا، كيف حالك؟ والله انا معاها وبشده طبعا.
1: نعم.
3: وهي المفروض انها كانت مفعله من قبل فتره، مش انه منها تفار من 2/8 يعني. حسب معلوماتي من قبل فتره طويله
1: هي كانت مفعله لكن لم تكن معتمده بشكل اساسي. الان اعتمادها بحسب اداره الترخيص، اعتماد الرخص والوثائق الالكترونيه ايضا اعتبار من 2/8.
3: هي الرخص دكتورنا ابو عبد الله، يعني انا حسب معلوماتي من تقريبا من سنه انها تم اعتمادها، لان مستغرب كيف انه الاخ اللي قبل قليل اتصل انه الشرطيه خالفته او هي موجوده على سند. الاصل انه يروح يراجع دائره السير اذا بسمعنا وبتلتغى المخالفه، لانه هاي التطبيق سند معتمد من قبل سنه الرخص عليه مش من الان.
1: اي ملاحظه صارت بين ايدينا ابو فراس. تمام اخوي محمد، بالنسبه نعم. لك مع نعم. ضد ولماذا؟
3: لا معاها طبعا اكيد وبشده، لانه احيانا كثير يعني بيكون الواحد حاط رخصه مثلا في المحفظه، بتطلع انت مستعجل من البيت، بتكون غيرتها وعيك
1: هذاك اليوم، بتنسى محفظتك طول اليوم، تدعي يا رب ما يوقفني شرطي، يا رب ما يوقفني شرطي.
3: بتكون نسيت محفظتك، بتكون نسيت اوراقك، بس تليفونك غالبا بكون معك في جيبتك، عرفت علي؟ بكون بايدك، يعني ما ندر انه الواحد يطلع وينسى تليفونه، يعني محفظتك بتنسى. نعم
1: طفش.
3: فانت بياناتك كلها موجوده، بياناتك كلها موجوده على التليفون الالكتروني.
1: اوكي تمام.
3: نعم
1: اوكي. طب ما في انترنت؟
3: ما في انترنت هون عاد بصير مشكلتك انت، ما في انترنت
1: بتصير مشكلة.
3: معك البطاقه
1: الاصليه. بارك الله فيك يا حبيبنا، كل الشكر لك، ربي يحفظك. أيوه. شكرا جزيلا لك. شكرا.
3: في قبل شوي كنت طالع عن مصر.
1: عفوا.
3: بقول اللي قبل شوية حكيت عن مصر اللي باخذه من المسجد.
1: دخولية.
3: انا سافرت بسيارتي على مصر، الكازيات كنت اوقف على الكازيات اعبي بنزين، يطلبوا مني ارضيه،
1: فواحد
3: شو هاي الزياده؟ والله العظيم بقول له واحد شو هاي الزياده اللي بدك اياها؟ قال هاي ارضيه، قلت له خلاص المره الجايه بوقف السماء وبقول لك عبيها
1: من فوق. مش طبيعيين. الله يصلح الحال، طبعا احنا ما بنعمم يعني بعض الحالات الفردية، الله يصلح الحال. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، شكرا.

0: طبعا دعت إدارة السير جميع المواطنين إلى المبادرة بتفعيل حساباتهم على السند والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. أبو جلال، أسعد الله مساك.
1: ألو،
0: مساء الخير.
1: مساء النور، أهلين،
0: حياك الله يا أبو جلال. كيف
1: والله
0: الحال؟
1: بعد إذنك، أنا لست مع هذا القرار.
0: لماذا؟
1: لأنه أولا يعني هل قامت أي دولة من الدول المتقدمة مثل هذا الإجراء، وهل استفدنا من إحدى الدول التي قامت بمثل هذا الإجراء في أخذ العظة والتجربة؟ ثانيا زي
0: أنا ما عندي معلومة والله، عشان هيك مش عارف أجاوب. نعم، إنه هل فعلا كان في دول أخرى؟ نعم،
1: الأخ اللي حكى لك إنه لما بسافر أنت بحاجة إلى أنك تطلع وثائق.
0: نعم.
1: لأنه قد يكون غير متوفر أو لا يقبلوا أنه يعرف هذا الموقع في خارج الأردن. نحن بنتعامل مع الخليج، مع السعودية، ومع سوريا ولبنان، هذول بيقبلوا وثائقنا بصورتها الطبيعية. فلذلك يجب أن يكون هناك خيار يعني ممتاز لأهل البلد، للجوة البلد نعم، ولكن يجب أن يكون هناك خيار أنك تمتلك رخصة اعتيادية. وهذا أنا رأيي.
0: أشكرك، بالعكس رأي يقدر ويحترم. أبو جلال بيقول يا جماعة، يعني زي ما هو من هون لنهاية السنة التنتين شغالين، البطاقة البلاستيكية وأيضا الرقمية، خلوا عطول، خلي الموضوع اختياري. افرض أنا لا سمح الله بدي خلاص خلي معي بطاقة الرخصة، إنها موجودة برضو، وجهة نظر تحترم. كل الشكر لك يا أبا جلال، شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبنا.

0: اخوي فادي الله يسعد هالمساء. الو
1: الو
0: مساء الخير فادي.
1: اهلا اهلا حبيبي ابو حلقه،
0: كيف الحال؟ شو الاخبار؟
1: الله يسعدك يا رب حبيبي.
0: رخص ووثائق الكترونيه مع ضد ولماذا؟
1: مع وبشده.
0: لماذا؟
1: انا عندي تجربه، انا كنت مقيم بالسعوديه يعني وما زلت معي اقامه، بروح وبجي على السعوديه بس شغل اساسي في الاردن.
0: نعم.
1: فانا شايف التطبيقات الابشر اللي عندهم وكيف كيف المعتمد الوثائق كامله من رخصه. نعم. سير من هويه من كله كيف اعتمد وكيف كيف مربوطه بطريقه. فانا اليوم ابو حلقه كحكومه انا مع قرارها لسبب معين وهو وجيه جدا. اليوم لو سند تبعنا هذا الاردن تفاعل بطريقه حلوه كامل، الكل صار نازل عنده هذا التطبيق وربطوا كامل الشرك الهيئات والبنوك وامور، يعني لسه هو قائم بالتطبيق طبعا، لسه انا متاكد مراحله لسه ما انتهت، مراحله انتهت نهائيه كثير حلوه ابو حلقه.
0: نعم.
1: فانا اليوم اذا ما خليت المواطنين ينزلوا كل هذا التطبيق ويصير كل مواطن عنده هذا التطبيق ومشتغل عليه ومستنداته واوراقه وشهادات الجامعي كله ما حيروح بهذه الطريقه. فانا بالعكس انا هاي نقطه انا معها، واي اي بالعكس هي انا مثال عندي دوله شقيقه السعوديه مطبقينها وناجحه جدا ابو حلقه. واليوم انت بتمشي بالسياره بدون ما تاخذ ولا شهاده، جوالك اليوم الكل معه جوال ومعه انترنت، ما في حدا بيقدر يمشي اليوم بدون نت، اتحدى مستحيل. يعني احنا 26 ما اتوقع اليوم في حدا بيقدر يمشي بالشوارع.
0: والله اخوك والله اخوك خلص الحزمة عنده، خليني ساكت. اول ما ادخل اذاعه طن طن طن طن كل الواتساب بينزلوا.
1: منطق بس لا والله انا مع والعكس كثير شيء حلو. وعفوا يسمي المحفظه مشكله حملها والله. انت اليوم راح يسهل عليك ابل باي، بطاقات البنك، السند، خلص بحمل جوالي فيه كل شيء، البوك تبع الفلوس بطلنا.
0: جميل جميل. اذا فادي يرى ان الموضوع تطور مش يعني مجرد فقط انه احنا نوقف بطاقه ونشغل بطاقه.
1: لا لا لا.
0: تمام. كل الشكر لك اخوي فادي واذكر تجربته بالسعوديه ايضا. شكرا لك فادي. شكرا. انا سترامي بقول سند مش راضي ينزل عندي يا اخوان، لك لي حل مع سند سهله. انا بنصحك نصيحه، يا اما بتروح على اقرب والله في كثير اماكن الان موجوده، مكاتب الخدمات الحكوميه كلها موجوده، عندك الجوازات موجوده، الهويه الرقميه بتروح تفعلها هناك. واليوم كل مكان صار يفعل سند، وبعض البنوك فعل لك، يعني أتوقع الموضوع صار متاح في كل مكان. يعني حتى جزء استغرب أنه فعلت سند مرة، كان في معرض بمكة مول فكان في عاملين الحكومة الإلكترونية هناك أو وزارة الاقتصاد الرقمي وفعلوا لنا إياها على البصمة، وسهل جدا كان الموضوع. فأتوقع اليوم موضوع صار متاح بكل وقت يعني، أو سهل إن شاء الله. إن شاء الله طبعا بقول أنا، بده يكون في عندك كاباسيتي على الجهاز مش فل ستوريج. يعني ساك بالدافع براسه التليفون هذا بس شاب فقير بحاجة لآيفون 17 برو ماكس. إذا حدا بيقدر يساعدنا إيش؟ عشان أقدر أصلي، عشان أشغل منبع صلاة الفجر بكسب أجر اللي بربحنا واحد. طيب عامر بيقول خلينا نتسلى مع بعض، والله إذا بده يخالفك لا يخالفك، لا تقول لي سند ولا تقول لي بطاقة، عادي أنت مخالف هذا إشي ثاني. أنا بقول إذا أنت مخالف حكيت إشي ثاني. طلعني فاصل الله يستر بيتك، بعده نواصل إن شاء الله. أبقى بالقرب من حياتك الرب.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاماً يبدأ الشاب اليتيم طريقاً جديداً خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهر وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني:
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من جديد بنكمل معكم مستمعينا الكرام بين الوثائق الإلكترونية والوثائق البلاستيكية والحقيقية زي الهوية، لكن نحكي عن رخصة السير تحديدا الآن ووثائق السير. هل أنتم مع أن تكون رقمية أو إلكترونية ولا تضل زي ما هي بلاستيكية؟ بين هذه الآراء وهذه الآراء بحب أسمع رأيكم أنتم كأصحاب تجارب سواء كان في الأردن أو خارج الأردن على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020 2-8 راح يكون الموعد لاعتماد هذه البطاقات أو الوثائق الإلكترونية، وبواحد واحد 2027 لن يكون هناك بطاقات بلاستيكية. عمر أسعد الله مساك.
1: الله يسعد مساك أخي محمد.
0: حياك الله أخي عمر، ميت مرحبا، تفضل.
1: الله يسعدك أخي محمد. أول شيء أنا مع وضد بنفس الوقت.
0: تفضل وضح لنا أكثر.
1: أول شيء مع لأنه تسهيل للمواطن، يعني هسه نرجع مثلا لأهل السعودية لقطر بحطوا لأهل للمواطنين وللمقيمين.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لأبناء غزة وأبناء الأردنيات، نعم. راح يلاقوا صعوبة جدا في هذا التطبيق.
0: يعني ما عندهم سند، ولا عندك سند؟
1: ما في سند.
0: إنه سند بيتي
1: يعني ما بيقبلنا سند. يعني لازم يعملوا لنا حل في الأمر هذا.
0: نعم.
1: يعني خلص قرار يعم الجميع.
0: جميل. يعني أتوقع الموضوع إلا ما يأخذ بعين الاعتبار، مستحيل يكون في قرار لا يأخذ فيه فئة معينة من الناس، أبناء الأردنيات، أبناء قطاع غزة، الناس اللي معها رخصة لكن ما عندها سند. أكيد يعني هذه نقطة مهمة جدا وجوهرية. بدي أشكرك أخي عمر على الحديث عنها، وأسأل الله إنه ربنا يكون السند إلنا وإلكم جميعا يا رب.
1: اللهم
0: بارك الله فيك. شكرا يا حبيبنا، شكرا، ربي يحفظك ويرعاك. أبو جود أسعد الله مساك.
2: يسعد مساك دكتور، كيف حالك؟
0: حياك الله يا أبو الجود.
2: دكتور محمد أنا مع قرار ويعني بشكل رهيب.
0: نعم معه وبشدة. لماذا؟
2: نعم بس في عندي تسهيل الأمور، بما أن الواحد هو مسافر وبيجي معظم هذه الشغلات موجودة في دول الخليج، في دول عالمية، في أوروبا، نحتاج لتطبيقات معينة في لهذه الأمور. لكن أنا ملاحظتي على شغلة واحدة،
0: وهي
2: بما انه تطبيق سند تطبيق حكومي وليس تطبيق خاص،
0: نعم
2: مفروض انا اتوجه لاي دائره حكوميه ان كان دائره سير او او او الى اخره.
0: نعم.
2: انه بعض الدوائر بنعتمد وبعض الدوائر للاسف تقول لا ما بنعتمد.
0: زي ايش في دائره ما اعتمد تطبيق سند؟
2: عفوا،
0: زي ايش في دوائر لا تعتمد تطبيق سند؟
2: ما في دائرة الأراضي، الصحة، في يعني مش كلهم، في ناس تعتمد، في أقسام، في مناطق تعتمد، لكن في مناطق يقول لك ما أجانا تعميم، وكأن التعميم لازم يخص منطقة معينة والمنطقة الثانية لا.
0: نعم. إذن يعني كلامك
2: تعميم مثلا من دائرة السير، نعم. دائرة السير عممت، ما بصير أنا اليوم أروح مثلا على صويلح أو أروح على جنوب عمان الشرطة اللي
0: يوقفني
2: يقول لي لا
0: انا مش معتمد،
2: ما
0: جاني تعميم. صحيح. لا عمم طبعا على الكل، اكيد يعني. وانت وجهة نظر ابو جود اذا اعتمدنا على موضوع السير نعتمد على كل شيء، يعني كل الدوائر. اعتقد انه في خطه، لا شك، انا هيك بتوقع طبعا، هذا بس مجرد توقع مني، انه في خطه لرقمنه كل الوثائق بحيث لا تقول لي هويه ولا تقول لي بطاقه رخصه ولا بطاقه تامين ولا. نعم
2: تعميم يكون موحد.
0: طبعا اكيد لكل الجهات. نعم
2: بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. يعني احنا الحديث اليوم عن رقمنة الخدمات الحكومية بحلول نهاية هذا العام بنسبة 100%. احنا كنا نحكي عن نسب خلال الفترة الماضية 65-70، الآن بنحكي عن مع نهاية هذا العام 2026 الحكومة تتحدث عن رقمنة خدماتها بنسبة 100%. فبالتالي انت اليوم من خلال موبايلك، يعني موضوع مثلا الكهرباء، والله عداد مدعوم مش مدعوم، طلع كله على سند، والله شغله انبسطت عليها انا، يعني امبارح اول امبارح كنت بشيك على في خدمات، ترى احنا ما بنعرف، بس تدخل انت على التطبيق وشيك في خدمات نفسها راح تتفاجئ انها موجوده اصلا عندك على التطبيق. باسم يسعد مساك.
3: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: دكتور سواء مع ولا ضد، هذا العالم كله متجه على هذا الاتجاه. يعني انت مهما تاخرت فيها،
0: نعم.
3: يعني سنه ولا سنتين ولا عشره، انت بالاخير صرت متأخر عن العالم. الآن أنا مثلا أنا مقيم في الإمارات، مقيم في السعودية، أغلب الدول الخليج الآن تعتمد على البطاقة هذه الإلكترونية. وعلى فكرة معلومة مهمة، أنه أغلب اللي عملوا هذه الأشياء في الدول الخليج أغلبهم أردنيين.
0: صحيح
3: والله،
0: صحيح اللي برمجوه أردنيين. صحيح والله،
3: أغلب اللي عملوها أردنيين. الحمد لله، وهذا إشي بيرفع الرأس
0: والله.
3: حقيقة إحنا فخورين فيها
0: 100%. أشكرك.
3: لازم إحنا نسبق هذه الدول حقيقة، لأنه كثير أشياء مثلا في السعودية وفي الإمارات سبقونا فيها. مع العلم اللي عملوها أردنيين.
0: 100%.
3: فأتمنى إنه إحنا نسرع الموضوع، مش إنه مع أو ضد، لا، إحنا نسرع الموضوع وننتهي من هذا الموضوع،
0: وبين معانا مع الوقت بعض المشاكل، مفالب صغيرة، وبنخلص منها بإذن الله.
3: 100%. أشكرك. وبعدين على فكرة مش هي فقط معاملات حكومية، بل أيضا بطاقات البنكية نفس الشيء، صارت بطاقات الصحة، كل إشي صار إلكتروني.
0: صحيح صحيح، وهذا بيخفف على المواطن عباء إنه يحمل والله هوية ومعه يعني في محفظته أوراق وبطاقات وغيرها من التفاصيل. أشكرك أخوي باسم.
3: 100%.
0: شكرا جزيلا لك باسم، عم بيشاركنا من تجربة عربية، وبقول لك إنه العرب اللي في كل الدول العربية إحنا اللي برمجنا لهم إياه هذا السيستم. أشكرك أخوي باسم. إلى علاء، يسعد مساك. ألو،
4: السلام عليكم دكتور. الله يعطيك العافية يا رب.
0: حياك الله، الله يعافي عمرك يا رب.
4: دكتور، بدي أنوح صراحة على شغلة فنية بالنسبة للرقم. إحنا الحمد لله يعني أن تصل خير من الله تصل يعني.
0: نعم.
4: صحيح متأخرة، لكن الحمد لله الحكومة شغالة، موضوع الحكومة الإلكترونية جدا كويس.
0: نعم.
4: لكن في خلل فني على ما يبدو في موضوع اللي هي إصدارات الأندرويد على الموبايلات. يعني آخر تحديث للسند لما فعلوا كل شيء عليه بطل يشتغل عند الناس، لأن إصدارات تليفونات مثلا يعني هلا حاليا الموبايلات الجديدة الدارجة بالسوق إصدار 16 الأندرويد. هلا التليفونات اللي صار لها 3-4 سنين عمرها، سنتين ونص، 3-4، علق عندهم التطبيق. ما بفتح عندهم. أنا واحد منهم، صار لي تقريبا 3 أشهر التطبيق ما بفتح. اتواصلت على القنوات الحكومية مع وزارة الرياضة، للأمانة مشكورين يعني، متجاوبين يعني بتعاون، وبسرعة الرد يكون. ففعلا يعني بحكوا انه في مشكله تقنيه بيحاولوا يحلوها لقدام.
0: جميل.
4: لكن بدها وقت. فالمشكله انه احنا ما عندنا مشكله في الرقم يعني، لكن هلا انا معي تليفون يعني انا خادمني 8 رام 256.
0: نعم.
4: ومواصفاته كويسه، اموره تمام، بشتغل عليه كل شيء، لكن مشكلته انه مش مع اخر اصدار اندرويد الدارج بالسوق، فصفت انا مش مستفيد من من من سند.
0: قصدك يعني انه هاي الخدمات بدها اجهزه مع الناس تكون، خليني احكي يعني
4: بالضبط.
0: والله حتى موضوع يعني الكاباسيتي والستورج في الاجهزه، احيانا بعض الناس بتضطر يعني سبحان الله اشياء معينه.
4: صحيح دكتور.
0: صحيح.
4: انت بتعرف يعني اوضاع الناس متفاوته الاقتصاديه.
0: طبعا
4: مش
0: طبعا
4: كل
0: طبعا، مش كل الناس معها امكانيه تشتري
4: 400 دينار اخر طرازه يكون عليه اخر اصدار.
0: نعم.
4: اللي يقدر هو يتفاعل. فيعني احنا يعني كحكومه هي المطلوب منها انه قبل ما هي تلزم الكل في موضوع الرقمنة، انه كل شيء صار الكتروني، يحلوا هاي المشكلات الصغيره الفنيه قبل ما هم يجبروا الناس، لانه مش كل الناس اوضاعها زي بعض بيقدر يشتري بكره تليفون 300 دينار عشان يشغل الاصدار الاخير يشتغل عليه سنه.
0: أشكرك أخي علاء، يعني ملاحظة قيمة جدا، وأنا من خلالك يعني ننقل صوتك مباشرة ل يعني كل من يتابع خلف هذا المشهد. شكرا لك أخي علاء. أبو عمر، نختم معك، ربي يبارك لك ويرفع قدرك. أبو عمر، الختام معك إن شاء الله.
5: الله يسعدك
0: يا
5: حبيب الغالي أبو عبد الله.
0: الله يسعدك.
5: الله يسعد مساك سيدي. والله أنا بدي شو أقول لك، تجربة رخصت سيارتي.
0: نعم.
5: تكسي عمومي قبل 10 أيام.
0: الله يبارك.
5: 17 شهر.
0: نعم.
5: الله يبارك فيك. ففوت عند رئيس قسم السير ورجاني، قال لي اعتبار من 1-8 هذا.
0: نعم.
5: فيش رخص تصدر نهائيا.
0: نعم.
5: ورجاني اياها على تليفونه. حلو جدا، بجنن. انا مع الدفاع الالكتروني، مع اني انا زلمه مش حديث دارس جامعات، بعرف اشتغل.
0: ما شاء الله.
5: بس امبارح فوت على مركز امني، قلت له خليت محفظتي بالسياره عامل متعمد. قلت له سند معي على قال هويته، قلت له على سند، قال لي عادي على سند، ما في مشكله.
0: يا سلام.
5: فتحت له على سند خلال ثواني، شافه قال تفضل.
0: الحمد لله.
5: وضاعت محفظتي مره يا دكتور فيها 8 وثائق.
0: نعم.
5: تخيل قديش عانيت انا لما ضاعت المحفظه فيها 8 وثائق.
0: أشكرك. إذن يعني اليوم هذا الكلام بيسهل على المواطن. شكرا لك أبو عمر، شكرا لكل من شارك معنا. بالتأكيد يعني الرقمنة آتي لا محالة، لكن بدها شوية تفاصيل إن شاء الله مع الوقت يعني نتغلب على كل المشاكل. شكرا لكل من شاركنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي كل مكان. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حصاد السادسة من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. 12 شهيدا و12 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة. ترامب يتوعد إيران بقصف بنى تحتية إذا استهدفت سفنا في مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن التقديم محمد رياض. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. هذا وكان صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان آخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن حركة العبور الجوي من خلال المجال الجوي الأردني تعمل بشكل طبيعي وتنتظم وفقا للجداول المعدة مسبقا. وأوضح الكابتن الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات 6 الماضية، وتحديدا في الفترة ما بين الساعة 8 صباحا والساعة 2 بعد ظهر اليوم، مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بقرار حكومة مملكة هولندا حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مملكة بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات، واعتبرتها الوزارة خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب اعتبارا من 2 آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية الرقمية باعتبارها الوثائق المعتمدة قانونا. وقالت إدارة الترخيص أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل وتطوير خدماتها الإلكترونية ضمن خطط التحديث الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إلى الشأن الفلسطيني، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم أنه وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيدا و12 إصابة. وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وبيّنت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1180، بينما بلغ عدد الإصابات 3810 إصابات، فيما وصل عدد حالات الانتشال إلى 802. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية ومدينة القدس، واعتقلت 25 فلسطينيا وهدمت منازل ومنشآت في مناطق متفرقة على وقع هجمات واعتداءات شنها مستوطنون. حذرت محافظة القدس الفلسطينية من أكبر اقتحام للمسجد الأقصى تعد له الجماعات الاستيطانية يوم الخميس أو يوم غد الخميس. وقالت المحافظة في بيان إن منظمات الهيكل المزعوم تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف بنى تحتية داخل إيران إذا استهدفت أي سفينة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرا أو محطة كهرباء واحدة بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران أو داخلها إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة أو أي سلاح آخر. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار 1.14، السعر للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 163، الذهب للأونصة يبلغ 4146، الفضة للأونصة 60، النفط الأمريكي الخام يبلغ 87، أسعار النفط برنت حاليا تبلغ 94 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وبهذا نصل إلى ختام فترة الحصاد، دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة، في أمان الله.

حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.

0: من تعبئة جميع العناصر المطلوبة في أي نموذج عمل بشغلك. بصراحة النموذج وجد عشان ينظم العمل، مش عشان ورقة بتعبيها وبتخلص. النموذج هو وثيقة رسمية وكل خانة فيها موجودة لسبب، مش زينة ولا حشو. والقاعدة بسيطة، النموذج الناقص زي أكنه مش موجود، لأنه ببساطة الخانة الفاضية بترجع لك المعاملة من نقطة الصفر، بتأخر شغلك وشغل غيرك، بتفتح باب اللبس نسيت تعبيها ولا قصدك تتركها، وأحيانا بتخلق نزاع أو خطأ بالتنفيذ. تخيل نموذج طلب إجازة بدون تاريخ، أو نموذج تسليم عهدة بدون قائمة الأصناف، أو طلب صرف بدون مبلغ شو قيمته ولا إشي، بس ممكن يصير هو نفسه مصدر المشكلة. الموظف العادي بيعبي النموذج على السريع، بترك خانات فاضية وبيحكي هاي مش مهمة، وبعدها نموذج برجع له ناقص. الموظف المثالي بيعبي كل عنصر مطلوب، بيراجع النموذج قبل ما يسلمه وبيتأكد أنه كامل ودقيق، فبيمشي من أول مرة. الفرق الأول بعيد الشغل مرتين والتاني بيخلصه مرة واحدة صح. كيف تطبق هاي القاعدة؟ افهم الغاية من كل خانة، ما تعبي عشان تعبي، اعرف ليش أصلاً هاي المعلومة مطلوبة. ما تترك أي خانة مطلوبة فاضية، ولو كانت خانة ما بتنطبق عليك اكتب لا ينطبق، مش تتركها حتى فاضية. الفراغ بيفتح لبس والكتابة بتسده. دقق بالمعلومات، التواريخ، الأرقام، الأسماء، المبالغ، أي رقم غلط بضيع النموذج كله. تأكد من التوقيعات والاعتمادات والمرفقات، لأنه كثير نماذج بترجع مش لأنها فاضية بل لأنها ناقصة توقيع أو مرفق. راجع النموذج كاملا قبل التسليم، نظرة أخيرة من فوق لتحت بتوفر عليك جولة كاملة من الرجوع والإعادة. ونقطة مهمة، تعبئة النموذج كامل مش تعقيد، هي احترام لوقتك ووقت غيرك، لأنه كل خانة بتعبيها صح اليوم بتوفر عليك سؤال أو مشكلة. وبالتأكيد كلياتنا اليوم كموظفين بنتعامل مع نماذج وأوراق كثيرة، فلازم نطبق هاي القاعدة. الخلاصة، أي نموذج عمل بمر بإيدك عبي كل عناصر المطلوبة، دقق فيه، راجعه وبعدين سلمه، عشان النموذج الكامل بيعكس الموظف المنظم والدقيق، والنموذج الناقص بيعكس استعجال وإهمال، والفرق بين الاثنين بيشوفه كل واحد بيستلم شغلك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل نموذج بتسلمه كامل ودقيق هو توقيع صامت على احترافيتك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان.

0: فضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

0: Incagua. إنتاجوا مع أنس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إنتاجوا. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة كالعادة: عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة إنتاجوا، فأهلا ومرحبا بكم.

0: وأنا أرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين بالحلقة اللي قبل الماضية تحديدا. أنا تحدثت عن الاكتشاف المبكر للمدمن، ولا زالت رسائل بتيجي إنه كثير من الأسر والناس والتربويين والمربين واللي شغالين مع الشباب واللي شغالين مع اليافعين أو ما يسمى أحيانا بالمراهقين لا زالوا بيجهلوا هاي المظاهر. وحكينا يا جماعة إنه الاكتشاف المبكر للمدمن بالمظاهر السلوكية أظهر من أفضل من الجسدية، لأنه الجسدية بتتأخر حتى تظهر، يعني لا يعتبر اكتشاف مبكر، يعتبر اكتشاف متأخر، يعني مش شاطر ولا بطل ولا قوي اللي كشفته عند حدقة العين وجحوظ العين والشفتين، هاي هذا زمان بتعاطى. وحكينا أيضا ماذا نفعل بعد الاكتشاف المبكر، وحكينا أسماء المواد المخدرة، قلنا الأب اللي اتصل وقال ابنه عنده على الرسائل وعلى المسنجر بدي عجال وبدي عجلات، وقلنا له هاي كبتاغون، وقلنا الليريكا لولو، وقلنا الكريس كريستال، وقلنا ماشي الحال. والتسميات كلياتها حكيناها، وحكينا قصة المروج انه لا تخلي، يا اخي الله يرضى عليك ويخليك، لا تخلي شخص تتفاقم مشكلته بالبيت. المتعاطي اللي صار اللي كان بالبيت واهله سكتوا عنه صاير ياخذ من المروج ويبيع للمروج عشان ياخذ جرعته ببلاش، وبعدين اصبح هو مروج وعطى أخوه اللي بنام معه بالغرفة اللي بيشتغل باليوم من 12 ل 14 ساعة وبيجيب راتب بيبني بحاله، عطاه حبوب كبتاغون وضحك عليه ونمسكوا الاثنين بقضية مخدرات ولقوا الولد مدمر. موضوع الاكتشاف المبكر كلياته أصلا احنا منظل نعيده ونحكي فيه علشان يمتلك مهارة الأب وتمتلك مهارة الأم. يعني في هذا الموضوع تحديدا تصوروا سيدة حكت لي والله أنا قبل تقريبا سنة ونص شفت الحشيش ببيتي، بتقول شفت هيك معجونة شقرة وبجنبها قطعة هيك بجاي سمرة سودة بغرفة ابني ملفوفة بإشي. سألت وقلت له يما شو هاي، قال لي يما هاي والله عشبة خلطة طب عربي في الوشم القديم اللي كان هون عند كوعي لتحت وفوق صار يفرجي فيها بإيده بدي أشيله، هذا صاحبي المحترم استخدمها والله ودني فيها مواد. قالت حكيت له يا ابني أسأل الله شفائتها طمني عنك. بتقول بعدين ما تابعت الشال ولا ما شال، أو بتذكر مرة سألته وقال لي ما زبطت إشي زي هيك. بتقول الآن بعد سنة ونص كشفت إنه ابني مدمن الكريستال اللي هو مخدر الشيطان الشبو القاتلة، وإذ كان يتعاطى حشيش بطل الحشيش يجيب معه مفعول، ومع رفقته مع المتعاطين والمروجين طورت معه وعطوه كريستال. بتقول بعدين عرفت لما صرنا نحكي بمواضيع التعاطي والإدمان والهذا إنه المادة اللي أنا شفتها بالبيت هي مادة مخدرة وكانت حشيش. بتقول يا ريتني كنت مثقفة، ويا ريتني كنت أتابع برامج، ويا ريتني كنت أدري ولا وصل ابني هالخلل الكبير عنده بوظائف الدماغ، ويا ريت إني كشفت ابني بدري ولا شفت المادة المخدرة وانضحك علي جوا بيتي. فبالتالي أنا دائما بقول يا جماعة مهارة. اسمعوا هذاك اليوم كنت بندوة، في واحد قاعد بالندوة شو بقول، بقول يا أخي ما في برامج عن هاي المواد ولا في توعية ولا تثقيف. قلت له لا فيه، بس مو أنت بالدار لما يكون عندك 600 فضائية بتظلك تقلب مش شرط تطلع لك. قلت له في على انستغرام وفي على اليوتيوب والجهات المعنية ومنها إدارة مكافحة المخدرات بتطلع ببرامج، وهي حياة عندها برنامج أسبوعي وبنعاد وفي ناس مختصين بيطلعوا. قال لي طب كيف بدي أشوف؟ قلت له أيوة. قلت له أنت لما بدك تشوف مباراة للبرازيل ولا لإسبانيا كيف بتساوي؟ قال بدخل على اليوتيوب بكتب مباراة البرازيل وإسبانيا. قلت له بتطلع لك؟ قال لي قلت له هاي نفس الإشي. قلت له بينما أنت إذا كنت يعني مش مهتم ما رح يطلع لك، إذا صرت مهتم الخوارزميات بتقراك وبصير لحالها تجيب لك. أما وين المشكلة والكارثة بتكون؟ إذا بحثت وما لقيت، قلت له ما بدي أقول لك بتحدى، لكن ما في اهتمامات عند الناس إنها تكتسب هيك مهارة، ما في اهتمامات عند الناس حتى إنها تعرف، خلينا نحكي شكل المواد المخدرة، ما في اهتمامات عند الناس انها تعرف شكل المواد المخدرة. طيب خلينا طب قبل ما نصل لمرحلة بعدين الزوجات الله يرضى عليكم، احنا دائما بنحكي انه الاكتشاف المبكر للمدمن وابنك المدمن. اسمعوا بدي احكي لكم شغله والله العظيم أنا قاعد بتفاجأ الآن بيحكوا معي مثلا اتصالات بتكون سيدة وبداية الحديث بقول بتقول لي لا والله لا والله مع الأسف زوجي. مش صدفة عم تتكرر. ببلش أسأل فيها قديش عندك أطفال؟ ترى اسمعوا اللي بيحكوا زوجي بتعاطى دائما عنده ولدين ثلاث أعمارهم تحت العشرة غالبا. أما يعني هو في حالات نادرة أنه كبير ولاده كبار حالات نادرة هذا بيكون متعاطي قديم كل الناس بتعرفه تعالج كثير وانتكس وانسجن لكن غالبا بيكون عمره منتصف الخمسة وعشرين منتصف العشرينات لحد منتصف الثلاثينات ومش واعي بالمرة ولا عنده استبصار ولا داري عن الدنيا بضرب حشيش وكبت بالدار وبنام ولا بيشتغل ولا بتصخم آسف بهالكلمة. بتقولي شو أساوي إذا رحت زعلت عند أهلي قاعدين بطردوني وبقولوا لي بدك تتحمل وبدك تصبري عليه وهو بصير ينكر وبقول أنا مش مدمن وبتركها متى ما بدي ولما أرجع عنده وبتقول أحيانا أبوي بدقر إخواني بدقروا مرة مرتين بصير يحلف يمينات والله لا أتركها لا بحطوا عليه شرط يدخل مركز علاج ولا إشي وعشان الأولاد والستير وبرجع على البيت وعلى الذل وبرجع على البيت وعلى الهوان وريحة المخدرات بالبيت وأحيانا بيجيب أشخاص غرباء بقولها ما هي الخطورة إذا دخل مروج على البيت. طبعا بوجهها للصحيح. ليش تسكتي؟ ليش نسكت؟ أحد الأزواج لما كان يقدم كل إشي عنده مقابل الجرعة للمروج ما خلى ولا إشي نهائيا إلا قدمه. المصاري قدمها، ذهب مرته باعه، أساس البيت باعه، يشيل الفرن ويطلع، يشيل الثلاجة ويطلع، يشيل الغسالة ويطلع. أحيانا ما بيبيع ترى هو بيعرف يبيع لما يكون مضروب عنده الجهاز العصبي. أحيانا بودي غرض إذا المروج قبل هو بيقبل وبأخذ الجرعة ما ظل عنده ولا إشي ويوعد بمرته ويكذب عليها والله بس هالمرة والله غير أتعالج والله غير أترك والله إن شاء الله رب العالمين بصير يطلع بيكون عنده شوية وعي يمينات ويعطي وأنا والله ما بتعاطاش علشاني مدمن أنا هيك بس مزاج وبصير وعد ومش وعد بظل يضحك عليها حتى وصلت فيه إنه ما ظل عنده ولا شيء مع طالة تاجر المخدرات ولا شيء يعني ما ظل يسلم أهل البيت. فمرة كانت الدنيا رمضان بدخل على البيت بيفتش بيلاقي طبعا هو مكرز بده جرعة ما بيلاقي ولا إشي وإذ المرة طابخة طنجرة مقلوبة طنجرة المقلوبة مستوية قبل الفطور بنص ساعة زم طنجرة المقلوبة زي ما هي لفها بإشي وسحب حاله راح على المروج قال له بدي جرعة أثريته المروج مدينه قبل بيهم ما في إلا طنجرة هالمقلوبة بالدار. طبعا مهو المروج فاقد للمشاعر والأحاسيس نهائيا تجاه البشر همه أنه يجيب المال الحرام قال له حطها أشوفها حطها فتحها طل عليها قال له شوف والله ترى طنجرتك هاي وطبختك هاي ما بتجيب ثمن لا جرعة ولا نص جرعة بس والله شكلها زاكي ومرتبة بدي أخذها خلص حطها هاي جرعتك وروح روح على الدار لقى الأولاد بفطروا على خبز ناشف كملين يم أبدا ماكلين خبز ناشف ومرمع الأرض هون وهناك بلا مؤاخذة وفات أخذ جرعته وبلش فيهم ذل وبلش فيهم إهانة وبلش فيهم ضرب وبلش فيهم كذا. عند اللحظة هاي طبعا الزوجة حكت له خلاص خلاص كفى الله المؤمنين القتال هاي المرة بدي أتحداك وأتحدى أهلي لو أهلي رجعوني زي كل مرة وغصبوني وقالوا لي ولادك وعيشي معه وموقف إخواني السابق اللي أنا كان لصالحك بعد مواقف قديمة كانوا ضده المرة الماضية كانين مرجعينها غصب قالت له أنا راح أروح للسلطات والجهات المعنية بنفسي راحت على أهلها قالت لهم لو الكون كله يتجمع ما بضل دقيقة طبعا أخذت الأولاد من عنده لأنه بشكل خطر مش بس عليهم بشكل خطر هذا على الأمن والسلام العامي وعلى الجيران وعلى الناس اللي بيجيب طنجرة المقلوبة فطور أولاده برمضان وبعطيها لتاجر المخدرات علشان يتعاطى السم تبعه طبعا بشكل خطر. لما أهلها سمعوا القصة وشافوا الوضع وجوا لكل البيت فاضي كل مرة كانوا يجوا يلاقوا بيا غرض مرة هاي لقوا البيت فاضي نهائيا ما فيش فيه مقشط. قالوا لها انت عايشه هيك؟ قالت لهم عايشه هيك بفضل بسبب عدم وقوفكم الى جنبي. كل واحد فيكم متجوز وعايش مع مرته ومنزعج ومضايق من هاليومين اللي باجي مذلولي فيهن من الكريستال والحشيش تبعه والكبتاغون تبعه، ما بصدق يخلص مني يوديني عند الاخ الثاني. ها، ونفس الشيء موضوع الاب والام كبار السن ما بطيقوش الصغار. وين تروح عند خواتها؟ يعني اختها يمكن تحملها يوم يومين، يعني بعدين جوزها بقولها انا بلا مؤاخذه كمان الي خصوصيتي وهي حرمه. فبالفعل راحوا معاها للمره هاي للجهات المعنيه، وتم التعامل مع الحاله وتم احضاره والقبض عليه واكمال عمليه العلاج القسري بناء على طلب الزوجه والنسائب. فالله يرضى عليك يا اختي اللي بتسمعيني اللي عندك حاله بالبيت، اذا زوجك مدمن، احنا بنحكي عن الابن المدمن والاب دائما اللي بتعطي عليه والام الحنونه اللي بظلها تدعمه وتعطيه حق المخدرات. لكن انا قاعد بحكي عن الزوج، ازواج مدمنين اعمارهم منتصف الثلاثينات ونهايه العشرينات وغيره، وعندهم اطفال بالبيت، المراه مكسور على مغلوب على امرها ومكسوره. انت يا اب الها ويا ام الها، وقف معها ارجوك، لا تسكت ولا تدير ظهرك ولا تتثاقل منها حتى تحل مشكلتها وتعالجه. طيب في معنا اتصال، حياتي في امله. نعم،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله،
1: كيفك؟ انا تبيك.
0: هلا يا حبيبي، الله يكرمك ويبارك فيك.
1: انا تقابلت معك شخصيا، انا ابو فراس محمد حمدان.
0: والنعم، بتشرف فيك باي وقت يا حبيبي.
1: حبيبي يا بيك،
0: تفضل.
1: سيدي، هاي شغله المخدرات انت ساعدتني فيها، كان في واحد من القرايب وعطيتني ووجهتني وعطيتني تعليمات شو أسوي.
0: نعم.
1: ورحنا على قسم الإدمان اللي في،
0: نعم،
1: اللي عند جنب وزارة الداخلية، اللي عند
0: اللي برجان. نعم،
1: شايف كيف؟ والله استقبلونا استقبال كويس وعالجوه الحمد لله رب العالمين، وهسه طلع أحسن من أول.
0: ذكرني شو المادة اللي كان يتعاطاها؟
1: اللي هي هاي الكبت
0: حبوب الكبت او الكبتاغون. كيف وضعه الان بعد العلاج؟
1: والله الحمد لله، من فضل الله، شيء فوق الخيال.
0: بس بالله يسمعني، انا بدي الناس يسمعوك. لما وديتوه على المركز استقبلوه بدون اي قيود واي شيء وعالجوه سلموه
1: ولا شيء؟ والله بس اخذوا الاسم.
0: نعم، هو
1: بس هذا بيننا وبينك.
0: طبعا هو بدخل بسرية تامة، لانه لكن بالنهاية لو الواحد بلا مؤاخذة اثناء وجوده بالمركز مات ولا اشي ولا هذا، بدهم يكونوا عارفين اسمه. صحيح،
1: مظبوط
0: يا سيدي. احنا اموره طيبة واشتغل وحياته مليحة.
1: والله شغال.
0: اهم اشي اسمع، اذا بده ينتكس لا سمح الله ويرجع يتعاطى، بكون السبب انه رجع للشلة القديمة. دير بالك، اهم شي ما يرجع للشلة القديمة اللي معهم المواد هاي.
1: بعدنا عنهم مسافة.
0: ممتاز، هو هذا الإجراء الصحيح، وهذا يعتبر جزء من برنامج الرعاية اللاحقة اللي لازم يقوموا فيه الأهل، اللي هو تغيير تلفونه، تغيير مواقع تواصله، وعزله عن البيئة والشلة القديمة، ويترك الثقافة تبعهم هاي نهائيا. كل الشكر. تفضل.
1: أنا اللي بدي أشكرك على سعة صدرك وتحملتني انت كثير.
0: لا ما في شيء يا اخوي، الله يرضى عليك. ما بالنهايه هذا مجتمع، واحنا بدنا نستجيب مع الناس، والله يعين الناس على مشاكلها، وعندنا اولاد وكلياتنا معرضين باي لحظه انه تصير عندنا اي مشكله. كمان ما بدنا رب العالمين يسخر الناس الطيبين اللي مثلك يوقفوا معنا. وهي السياسه العامه اصلا لحياه افهم، كل الاحترام. طيب، هيام العبادي، يسعد أوقاتك بكل خير. صار اليوم بالحدائق يوم توعوي، أبدعوا بالتوجيه. نعم، تقصد إدارة مكافحة المخدرات، الزملاء هم موجودين في كل مكان بالمملكة. الصحيح، قاعدين بنفذوا برامج، بالعكس مشكورين أنس الطنطاوي وأيضا نبيل بيك الرواجدة بالتوجيه والتوعية. الله يقدرنا ونستمر إن شاء الله. صحيح، السكوت دمار. أيضا يوسف عبد الرزاق أبو غليون، جهود مشكورة، مستمرين بإذن الله. صحيح، صدقت بواحد قال أخوه صار برتغالي المروج. نعم بعطي أخوه، طبعا بعطي أخوه. لسان الحال المتعاطي يقول إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. يا ريت كل الناس تصير مثلي عشان يصير سلوك عادي بالمجتمع وما أظل إني أنا منبوذ لوحدي. طيب، والله هي يعني هاي الحلقة حتى يمكن اليوم ما تتكمل، لكن خلينا نشوف بالله بعض أشكال المواد المخدرة. الأخ عبد الرحمن أبو رياش، نشوف بعض الأشكال على السريع. أنا اليوم دركز على أعتقد على الحشيش أكثر، لأنه أكثر إشي إذا بدي يتواجد بالبيوت راح تتواجد خلينا نحكي مادة الحشيش المخدر أكثر إشي. طيب راح نرجع إن شاء الله للموضوع، لكن أنا لموضوع الأشكال، لكن في أمور مهمة لازم إحنا نركز عليها، اللي هي موضوع ما بعد الاكتشاف. ما بعد الاكتشاف، ما بعد الاكتشاف، ليش بتكحشوا من الدار؟ عفوا، يعني انت لما بتقول لواحد انت فضحتنا وعزرت علينا ومش عارف ايش، طيب ما هو انت لما كحشته من الدار، لما طردته انت من البيت يا عزيزي الله يرضى عليك، شو صار؟ تعالج؟ ما تعالج. طيب طردته من البيت بعد ما انه ما تعالج، وين راح؟ راح عند المروج. اوف، ما بدي يروح، بدي يروح عند المروج، والمروج بدي يقول له يا هلا فيك، او بدي يروح عند شلة المتعاطين. هاي هي القصة كلياتها. فبالنهاية بدنا احنا الان نحتويه، والحلقة هاي اصلا عنوانها الاحتواء، عنوان الاحتواء ام الدمار. فاحنا بدنا نحتويه، بدنا نحاول انه احنا نتعامل معه بطريقة حتى بالنهاية نقدر نصل للمركز العلاجي المختص بعلاجه. اما مثلا والله بيجي اخوه الكبير زعلان بقول ايش بتعاطى وبتناوله بهذاك الكف، كثير من الحالات يا رجل بنط من الشباك وبموت، منط من الشباك ومات من الخوف. ما هو اصلا يا جماعة واحد بقول لك انا مش مدمن وانا بتعاطى عادي وانا كلها بتتعاطى وانا بقدر اترك متى ما بدي، او احيانا انتوا اعدائي والله لا اذبحكوا، انتوا شو بدكم مني. هلا اللي بكون عنده لسه درجه من الوعي وبستجيب للعلاج، هذا النوع ترى كويس، ومش كثير وظائف الدماغ عنده فيها تغيرات، ممكن انه يستجيب ويطلب المساعده، وموجودين بقول مشان الله ساعدوني تورطت. اما اذا كان متعدي هاي المرحله اللي انا كنت اقول عنها قبل شوي، وبده ينط ويروح عند المروج، اقول لكم عن هاي الحاله. هذه الحاله لا تعالج بالمنطق. شو هو المنطق؟ المنطق شيء مبني على على على حقيقه وعلى علم وعلى وعلى ماشي الحال، والفلسفه علم مبني على المنطق. بدي اصير انا اتفلسف. هذه الحاله لا تعالج بالمنطق. يعني كيف؟ في بعض الاب بقول له انه انت مصلحتك وانه انت دراستك وانه انت حياتك وانه انت شغلك وانه حرام شرعا وانه ممنوع يا اخي يا ابني بالقانون بكره بحبسوك وانك انت بتفضحنا واحنا بنشتغل الك. هذا الاب المسكين كل اللي قاعد بحكيه منطق، هذاك اللي بسمع فيه بقول له انا مش متعاطي واللي بقرب علي بطخه. يا رجل هذا الشخص لا يعالج بالمنطق. منطق انت لانك واعي وهو مش خلينا نقول غير متمالك لقواه العقلية، كيف بدك تتعامل معه في المنطق؟ لعد كيف يا اخي انس، كيف بدنا نحتويه ولا يعامل بالمنطق بعد ما يتعالج؟ هذا بدك تروح تبلغ السلطات المعنية عنه يجي يخذوه قصري بعد ما مرحلة ازالة السمية بالايام الاولى، لما يصير اكثر وعيا واستبصارا بصحى شوي بتصير تحكي معه بالمنطق. اما المعظم بقول بحكي له شرق بروح لغرب، ما انت ما لازم حكيت له شرق من الاول، بقول بحكي له يمين بقول لي يسار، بقول له هذا اسود بقول له هذا ابيض، بقول له راح تموت وانت تعمل هيك مع شخص غير متمالك لقواه العقليه. فهي هي هي مقصود كلامي انه هذا الشخص لا يعالج بالمنطق. بدك المنطق عالجه بمنطقك انت مع الجهات المعنيه، اما هو لا تحاول معه لأنه تحت تأثير المادة المخدرة، سواء كانت مهبطة للجهاز العصبي أو أمفيتامين للجهاز العصبي أو المواد المحلوسة للجهاز العصبي، حتى لو كانت تينر وآجو ومناكير وأسيت، لا يعالج بالمنطق نهائي. دير بالك أنك تحاول هاي المحاولة، المنطق توجه وعالجه قصري لحتى يصحى وتقدر تحكي معه المنطق تبعك المحترم. طيب بالله خلينا نشوف بعض الصور الموجودة أمامنا، خلينا نشوف بعض الصور. هاي الكبتاغون اللي موجودين معانا على 104.7 أو أي مكان على الأثير، بإمكانك تضع على الفيسبوك كلمة تلفزيون حياة، فقط تلفزيون حياة، هاي الكبتاغون. الكل بقول يا أخي الكبتاغون يا أخي، هي موجودة قدامك حبة مرسوم عليها قوسين، في ناس بقول هلالين، هي قوسين متعاكسين، بس إذا قلبناها من الجهة الثانية عليها حزب النص لونها أبيض أو فايت، ولكن لا تأخذها حصرا. أما 90% هيك شكل الكبتاغون، لا تأخذها حصرا. هذه الحبة الموجودة أمامنا بتكون فرط حل، مش موجودة بباكيت. نرجع لها شوي، يا أما مخبية جوا محرمة، يا أما مخبية جوا قصديرة، يا أما محطوطة بجيبته عادي. وأحيانا الأمهات عند الغسيل عند الكذب تلاقيها بجيبة قميص ناسيها. هاي حبة الكبتاغون أو ما يسمى بالكبت، اللي بنسمع قضايا أنه النشامة بضبطوا مليون ومليونين حبة على الحدود وقاعدين بيقدموا شهداء. هذه حبة الكبتاغون موجودة أمامنا، تعرفوا عليها، عليها قوسين متعاكسين. اللي ما شاف الصورة، هاي الحلقة راح تظل موجودة على الصفحة، مشيك أنس، الحلقة راح تظل موجودة على صفحة التلفزيون وعلى صفحة حياة. نشوف بالله صورة بعديها. شو هذا؟ هذا الكوكايين. الكوكايين بودرة موجودة أمامنا هيها. الكوكايين اللي من هون على يمين، على يمين الناظر هذا كوكايين، اللي على شمال الناظر هذا هيروين. طبعا الكوكايين الآن اللي ظهر على قد الشاشة لوحده، اللي ظهرين الاثنين. طيب لا ايوه، هاي ظهر الكوكايين لوحده بودرة، بس هاي البودرة بتيجي كيف؟ زي لو جبنا قزاز وطحناه على الاخير، بتظلها بودرة فيها لمعة، فيها لمعة، هي مادة الكوكايين. إذا شفناها نشك فيها، ننتبه، لا تحاول تذوق، دير بالك تنتبه لأفلام المخرج العربي اللي كان بالثمانينات، كان يجيب ضابط الشرطة والأب بذوق، دير بالك، أنت مش مختبر جنائي، هذا فيلم راح يلحق ضرر بالجهاز العصبي. الهيروين هي اللي من غاد، الهيروين اللي من غاد، اللي بينهم بالنص دائرة هذه واضحة علي بابا، هي الهيروين. الهيروين بيجي لونه طافي. نقدر نجيب الهيروين على قد الشاشة كاملة؟ لا، هذا الكوكايين، نمشي شوي، وهذا برضه كوكايين، وهذا برضه كوكايين. على اي حال اللي كان فيها صورتين، اللي على شمال هاي هيروين، ممتاز. الهيروين اللي هو الماده المهبطه للجهاز العصبي، اللي هو انا دائما بحكي عنه، خلي الهيروين، دائما بحكي عنه اخطر نوع مخدر بالعالم. هذا هو موجود امامنا على الشاشه. الهيروين بيجي بودره ابيض او فايت او حليبي او احيانا بيج، ما في بيجي فيها لمعه، بتيجي زي الطحين هيك، بودره بتيجي طافيه شوي، تيجي طافي شوي. هذا الهيروين موجود أمامنا، اللي جرعة واحدة منه بتقتل مادة المورفين الطبيعي اللي بالنخاع الشوكي، اللي الله وضعها وسيلة دفاع ضد الألم، بصير الهيروين يشتغل محل المورفين اللي بالنخاع الشوكي. اللي بعدي، هي أدوات التعاطي، والله مبينة يعني، ما بدها معلقة، طيب معلقة ما هي بالمطبخ، ملعقة لازم تكون للمقلوبة وللأكل ومثنية، شوف كيف مثنية، ومحروقة، محروقة وغالبا موجودة مش بالمكان الصح، موجودة بغرفته. وهي عندنا فوق مطاطة ومغيطة للحقن، وهي عندنا سجائر شكلها من غلط، ملفوفات لف الإيد ومقص محرق لأنه بقص فيه الحشيش والمواد المخدرة، أو وهي في عندنا هون هاي المواد اللي بتعاطوا فيها زي اللول اسمها، بستنشقوا فيها، وأحيانا ورقة عملة، لأنه أنا بحبش أتعمق كثير بطرق التعاطي، بس لأنه ورق العملة بستخدموه في عملية شو اسمه الشم، المواد اللي بدها شم. هاي موجود السرنج والملعقة محروقة وعليها وبيسحبوا فيها المواد. يعني أنا أعتقد إذا ابني تخصصه مش طبي، ما معه تخصصه مش طبي ولا مهن طبية مساندة ابني، وما معه سكري، ما بيأخذ أنسولين، ليش دائما مهتم بالأوبر؟ ظل عندنا صور يا أنس، في أعتقد صورة الكريستال موجودة يا عبد الرحمن. إذا صورة الكريستال موجودة والحشيش، هي صور مهمة، إذا مش موجودة نشوف من جديد. طيب فإذا هاي المواد، نعم، موجودة أمامنا. والحشيش بيجي تقريبا مادة ملتينة معجونة، لها ثلاث ألوان الحشيش، إما سودة أو بنية أو شجرة، إما سودة أو بنية أو شجرة. إذا كانت سودة بتشبه التمر العجوة، وإذا كانت بنية بتشبه بعض أنواع الشوكولاتة، وإذا كانت شجرة بتشبه تقريبا يعني مكعب مرقة الدجاج، مكعب مرقة الدجاج، يعني هاي تقريبا بتكون أشكال المواد المخدرة. يمكن الآن يظهر لنا بعض الصور أيضا، عبد الرحمن يظهر لنا بعض الصور لباقي المواد اللي هي ضرورية جدا جدا نشوفها، ولأني أنا حكيت عنها بالبداية أنه هي أكثر مادة ممكن تكون موجودة بالبيوت، اللي هي مادة الحشيش المخدر، اللي الأم شافتها بالبيت وابنها قالها هاي عشبة عربية بتتعالج منها، وظل يتعاطى وهي موجودة بالبيت، هي تقول له أسأل الله الشفاء. وبعد سنة ونص هاي الكريستال. نرجع بالله يا أنس، عبد الرحمن، هاي الكريستال زي السكر الفضي المكسر أو زي المادة الزجاجية اللي هي حاليا أخطر مادة بالشرق الأوسط، بالله يشوفوها هايها موجودة أمامنا. نروح بالله اللي بعديها، هاي مادة الحشيش، هاي حشيش بني تقريبا جاي مقطع. بالله يا جماعة هاي القطعة أكثر شيء مغلب الناس، إذا شفناها بهالبيت لا يجاوبنيش، يقول لي شوكولاتة ويقول لي تمور ويقول لي عشبي ويقول لي. هي البداية دائما أنا بركز عليها كثير، يمكن لأنها هي الطريق لكل المواد. هاي عندنا قطعة حشيش شجرة برضو موجودة أمامنا، قطعة الحشيش الشجرة اللي بيقولوا لها كف أو بيقولوا لها تربة، والبعض بيقول وصلي والبعض بيقول قرش. انتبه، ترى أنا صرت أحكي التسميات، كانوا يقولوا لي لا تحكي، صرت أحكي التسميات لأنه المروج وصل لأولادنا وبعدنا ساكتين مش عارفينهن، لازم الأهل يعرفوهن. في كمان صور. طيب إذا هاي المواد المخدرة موجودة، بالله يا جماعة يعني بالله عليك وخلينا نكتسب هالمهارة، خلاص ما عادش فيها يعني، في ارتفاع بالأرقام وارتفاع بالأعداد بالعالم وبالشرق الأوسط وبالأردن، وإحنا بالأردن جزء من العالم. والله هذا الموضوع اللي أنا قاعد بحكي فيه، في عندي قصص كثير صحيح عن عن عن موضوع التعاطي، لكن أنس بيشير لي. المهم إنه بهاي الحلقة بعد ما أكدنا على إنه الاكتشاف المبكر للمدمن وماذا نفعل بعد الاكتشاف، وحكينا بعض القصص من هالطنجرة المقلوبة ليش نصل لهاي المرحلة، يروح أكل الأولاد المساكين برمضان للمروج، وفرجيناكم أشكال المواد المخدرة ومشكلة بعض الأزواج. يا زوجة يا زوج، ما بدي أقول لك تحدي أهلك وعملي مشاكل وكسر الدنيا، لا، روحي لإمام الجامع، روحي للوجيه، روحي للمختار، روحي لحماية الأسرة، روحي للمكافحة، لا تخلي باب إلا تطرقيه، بدهم يعالجوه، لا تعيشيش عنده بالدار، ديري بالك هو مدمن، قطع روس العيلة بكرة والولاد، مش موضوع مشان أولادي وستير ومش ستير، هيك ما بزبط. طيب بتمنى يا رب أني أكون وفقت في إيصال هذه الرسالة اليوم. بشكر الشباب اليوم اللي كانوا معي بالاستوديو من تلفزيون حياة، عبد الرحمن أبو رياش، وأيضا أنس عربد والأخ كريم. ودائما قبل أن ننهي، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث، هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء.
2: أنت أدوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.
3: سابعة مساء بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية رحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام رحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. لو كان الدين بالعقل أيها الكرام لما فهمنا بعض القضايا، وهذا الأمر تنبه له الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أعقل الناس، عقولهم كانت فطرية، لكنوا انتبهوا أن في أشياء لا يمكن أن تدركها العقول، كما ورد عن عمر لما قبل الحجر قال والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه السلام قبلك ما قبلتك. هذا هو التسليم. أما الزعم بأن العلاقة بالوحي بدأ تبدأ من العقل، هذا العقل لا يمكن أن يتكامل، لكن هذا العقل الكرام لما يبدأ يتعامل مع الشرع يبدأ يتراجع عن فهمه وعقله لصالح الوحي ولصالح الشريعة، وعند سيفهم أن هنالك حكمة في كل شيء حتى لو لم يفهم. ومثل هذا علي ما الذي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. إذن هذان أثران عن عمر وعن علي رضي الله عنهما يبينان أنه لو استعملوا عقولهم كان أنه الحجر الأسود لا ما في داعي لتقبيله، لو استعمل عقله الإمام علي كان الأصل مسح تحت وليس من فوق، لكن ما الذي حسم الأمر؟ فعله عليه السلام. ومثل هذا نقوله يكرام في قضايا الوضوء، لأنه في سؤال ورد أمس وكنا متأخرين في الحلقة، وهذا الكلام من واضح الدلالة، لكن للأسف لما الأفاك الأشر يثير الشبهات في الناس أنت مضطر إلى أن تعيد المسألة مرة بعد مرة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه رواية حفص، المنصوب معطوف على المنصوب والمنصوب حكمه الغسل، لكن لماذا أدخل الله ممسوحا وامسحوا برؤوسكم بين المغسولات؟ العبقري الألمعي الشافعي قال دليل على وجوب الترتيب. ومثل هذا الحديث، حديث ذاك الرجل الذي صلى وقال ارجع صلك، علمه الوضوء وعلمه النفس بنفس الترتيب، لكن يأتي واحد قال له امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يريد حضرته أن يعطف الأرجل ممسوحة على مسح الرأس، واستنبط من هذا استنباطا باطلا. تخيل، حكم على أجيال من السلف، أجيال من أهل العلم من المسلمين إلى أنهم أخطأوا، كان الأصل يمسح على القدم لكنهم غسلوها، فهو مسكين فبده يصحح للمسلمين عقائدهم وفقهم. هذا كلام باطل. ولكن وأرجلكم معطوفة على المغسول وأرجلكم معطوفة على الممسوح بمعنى المسع الخف والجورب. لكن كما قال عمر ولولا أن رسول الله قبل كما قبلتك، وكما قال علي أنه مسع ليس مع ظهر القدم، نقول النبي غسل على قدميه العاريتين. هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع الرواة، وأن النبي قليلا ما كان يمسح، كحديث المغيرة عندما قدم إليه الماء فهوى لينزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دليل على هذا أنه هو الذي مر يوما على الناس وهم يتوضؤون، وفي رجل في لمعة هيك في منطقة العقب مؤخر القدم لم يمس الماء، قال ويل للأعقاب من النار، عقاب إذن بدون جوارب. إذن هذا هو الفهم السليم، خلاف ذلك دعوكم من هذا التخريف الممنهج. طيب، كان هنا في سؤال حول الطاعة في المعروف. هذا عنوان يكرم، هذا عنوان لكل من له كلمة على إنسان، لكل حاكم، لكل أب، لكل زوج، لكل مدير، لكل مسؤول، طاعته في المعروف. ولا يجوز طاعة أي إنسان في معصية الله أيضا. ولكن كان السؤال حول طاعة الزوجة لزوجها وهو يأمرها بأشياء. نقول للأخت الكريمة، إذا أمرك بشيء ظاهر البطلان وظاهر العصيان لا يطاع. إنما الآن إذا أمرك بشيء في خلاف بين أهل العلم والفقهاء واختار شيئا خلاف قناعتك، لا مانع من إطاعته في هذا. يعني هب أن هذه المرأة مثلا تريد أن لا تريد أن تغطي وجهها بالخمار، لكن هو أحب ذلك، له ذلك أو العكس. إذن هذا لأنه هذا مسألة خلاف. أما والله اخلع حجابك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب دعونا مع التصالح الكريمة الأخت محمد، فضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: بدي أسأل عن الزكاة.
1: تفضلي.
2: ابن أختي بده يتزوج، هو بيشتغل وراتبه معقول يعني، بس يعني مشان الزواج
1: كيف معقول يعني؟ هذا كلمة واسعة يعني.
2: لا يعني هو بيقدر يعيش فيه. طيب. أما مشان الزواج يعني المصاري اللي معه يعني حيكون في عنده نقص يعني بيحتاج شوي.
1: يعني تكاليف الزواج الأساسية اللي هو المقدم. نعم. وتجهيز البيت. نعم. عاجز عنهما؟
2: نعم نعم عاجز.
1: طيب
2: هل يجوز أعطيه الزكاة؟
1: ممكن ممكن ساعده من مال الزكاة لتجهيز أموره الأساسية في البيت، ممكن شراء. نعم. الأدوات الكهربائية، الطقم، ممكن مساعدته. نعم. في المقدم.
2: نعم.
1: بس شكرا. لمرة واحدة، بارك الله فيك.
2: نعم شكرا.
1: شكرا يا محمد. طبعا هذا الكلام يذكرنا بفعل الخليفة الراشد الخامس أو السادس عمر بن عبد العزيز، لأنه الأربعة رضي الله عنهم ويضاف إليهم الحسن بن علي ويضاف إليهم عمر بن عبد العزيز، الذي كان يعتني بالمال جمعا وصرفا، وكان ينفق على الشباب العزاب يزوجهم ويعطيهم ويعطيهم. وهكذا الأصل في المال أمانة. هذا يعني عندما يمكن الله تعالى الدول والحكومات من جني المال، خاصة بعض الدول المترفة عندهم نفط كذا، هذا يجب أن يعود على الناس، والأصل في هذا المال يكون لكل المسلمين. على كل حال يجوز مساعدته إن شاء الله تعالى لإقامة بيت كريم، مدام راتبه بعيشه بكرامة خلاص مساعدة بس على إقامة هذا البيت. إذا موضوع الطاعة في المعروف كثير مهم يا كرام. يعني في حتى الأب لما يأمر أولاده، إذا أمرهم بشيء في خلاف فقهي ما بضر، أما بشيء مجمع عليه على بطلانه لا طاعة له. بس هنا بده يكون بالحسنة وبالمعروف. يعني من أيام سألتني إحدى الأخوات سؤالا، إنه أبوها كأنه يعني يأمرهم أمرا بالتنازل عن حقوقهم من ميراث أمهم، كأنه هكذا. هذا في معصية. الآن إذا أحبوا هم إكرام الوالد ما في أي معنى، لكن كان السؤال أنه ليس محتاجا. طب أنت لست محتاجا واعتديت الآن على أموال الأولاد والبنات من أمهم، هذا الآن فيه معصية، إلا إذا هم أحبوا ذلك. فبصراحة هنا إنما الطاعة في المعروف، لكن لا يجوز أن نغلظ القول لكبارنا، لكن بحكمة وروية وإحسان والله أعلم. هل يصح أنه والله في بيت نحس يا جماعة؟ والله ما في وجود لا في بيت نحس ولا شخص نحس، وشرعا لا يجوز التشاؤم، بل هذا كان من فعل الجاهلين. اذكروا في أكثر من موضع في القرآن قالوا إنا تطيرنا بكم، كانوا يتطيرون بالأنبياء، وكما قال بنو إسرائيل اليهود قالوا عن نبيه تطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله. إذا هذا فعل غير صحيح، ما بيجوز لإنسان يتشاءم من شيء إطلاقا. طيب كان هنا في سؤال حول هو قرآني ولكن لا مانع فقيا، وهو هنالك من يدعي أن الضاد تنطق ضاء، هذا غير صحيح أبدا. قال ابن الجزري والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. وهذا لو فتحت أي كتاب من قواميس اللغة ستجد أن فارقا كبيرا بين الضاد والضاء، حتى في كلمات مثل ضل، ضل بصير ضل، ضل مفعول بقي على الشيء، أما ضل من الضلال لا غير صحيح. الآن من كان من الناس لا يواتيه لسانه، كبعض الناس، بعض الناس في العراق، بعض الناس في البوادي، يعني الضاد ينطق ضادا إذا لسانه لا يواتيه إلا بهذا، معذور من باب عدم القدرة. أما يدعي إنه الضاد هي الضاء، هذا كلام غير صحيح أبدا. ومن ثم يعني الإمام إذا كان عنده القدرة على النطق بالضاد ونطق بغيرها بكون هذا إمام لحان، يعني عنده لحن. انتبه شوي. طيب، كان في سؤال عن امرأة يعني بتقول إن زوجته في رحمة الله وترك لها طفلان وما في حدا يعين هذه العائلة وهي مضطرة إلى العمل. لا حرج أبدا أبدا، ما في أي حرج. هذه امرأة بدها تعيش. الأصل في هؤلاء الأولاد الأيتام أن يكون لهم معين ومعيل. أحيانا لا يوجد لا هذا ولا ذاك، فماذا تفعل المرأة؟ تخرج كخالد جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم أنها خرجت لتعمل في الحقل، لولا حاجتها لما خرجت. فمنعها رجال فذهبت إلى النبي عليه السلام فقال خرجي وجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروف. هاي امرأة مش طالعة لهواها، طالعة لفائدة العائلة. إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. طيب، كان في سؤال إنه بقول لو عملت واسطة يعني لأن أقبل في العمل وهذه الواسطة بده فلوس. طيب، الآن هذه القضية محكومة بعدة قضايا كرام، إنه هل أنت مؤهل لهذه الوظيفة؟ هل الواسطة فعلا مقتنع بأنك مؤهل لهذه الوظيفة، مستحق لها؟ أمر آخر، ولا بده يزيح إنسان ويضع إنسان؟ الواسطة نفسها هل تعمل في ذاك العمل؟ هل لها صلاحية؟ هل هي ذات كلمة؟ إذا كان يعمل في ذاك العمل وله صلاحية فهذا قطعا حرام ما بيصح. لكن لو واحد خارج دائرة العمل عمل لك واسطة وأنت مستحق، يعني نوع من لفت النظر إلى أنك مستحق وبعدين أهديته هدية، ممكن. فالقضية يجب أن تحاط بكامل التفاصيل حتى نعلم أنه هذا أصدى إلينا معروفا بالوظيفة. هل أنا مستحق؟ هل نزعت أحدا؟ هل أزحت أحدا؟ هذه قضايا يجب أن تحكم، فبعدها يكون الجواب. وخاصة اللي بيسأل عن أكيد في قلبه شيء. ما حكم إزالة الليزر للنساء؟ هي الإشكال ليس في هذا الجهاز، هذا من مكتشفات العلم الحديث. أي آلة من الأدوات يمكن أن تزيل الشعر، والإسلام لا يقف عند آلم الآلات وهدم الوسائل، لكن العبرة في كشف العورات. بأي حق يجاز لامرأة كشف عورتها أمام امرأة لتقديم هذه الخدمة وهي قادر أن تزيله بشيء مع الستر والخفاء؟ والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي حيتفهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. إذا موضوع الليزر والشعر هذا سواء للرجال والنساء عورات لا يجوز، إنما يمكن أن يستعمل هذا الجهاز، وأظن العلم الحديث يعني يمكن أن يكتشف ذلك وأن يمكن هذا الإنسان من التعامل مع هذا الجهاز وبتنتهي القضية. وأن هناك من يغامر ويخاطر بكلام غير مسؤول غير علمي، بحب فلان ما بدي أسم، بحب عالم فلاني من علماء التراث، فإذا به يقول هذا فلان أعلم من أئمة الأربعة مجتمعين، والله كلامك مو صحيح أبدا. وهذا الإمام اللي بتتكلم عنه مع فضله أصلا هو تابع لأحد المذاهب. هذا الكلام التهويلي والمبالغ فيه لمصلحة من؟ يا جماعة بدنا نفقد هيبة أهل العلم، هم ليسوا معصومين قطعا، وما أحد منهم من الأئمة الكبار قال للناس اتبعوني، ولكن الناس سبحان الله أحبوهم، حبوا مناهجهم وكتب لهم القبول، وهذا من توفيق الله تعالى. لكن ما تيجي لعالم متأخر هو نفسه لا يرضى بكلامك، تيجي لفلان وعلام تقول له هل أنت علم الأئمة الأربعة، ينتهرك، قل اتق الله، أين أنا منهم؟ وهذا كلام صح، الأئمة الأربعة والأئمة الكبار لا يتقدم إلي إلى درجتهم أحد. حب العالم الفلاني كما تشاء، دعونا من المبالغات، هاي المبالغات. إذا النبي عيسى الذي عصم الله تعالى من الزلل هو كان لا يحب الإطراء، لا تطروني أي لا تبالغوا كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، ما في داعي لهذا التهويل. طيب، أحد الشباب يتكلم مع الحكم مزيلات الأعراق والإكرامات المعطر حكم مثل العطر، في إيش يعني؟ يعني المقصود في العمرة يعني مزيلات الأعراق والإكرامات، الأصل ممكن إنسان يتعامل معها، إنما الآن إذا المقصود في العمرة عند الإحرام أو الحج بتبتعد فقط عن المقصود اللي ذات الروح العطرية بس. نعم، حتى لو كان السائلة بنت، ما حكم العرق والكريمات المعطرة؟ هل المقصود فيه الروائح ولا إزالة يعني العرق؟ إذا كانت روائح نفاثة بتشبه العطور فالأصل ابتعاد. إذا السائل بيسأل إجمالا، معروف أن النساء لا تتعطر خارج البيت، فإذا كان نفاث حكم العطر. ولكن أغلب القضايا مزيلات العرق ليست بهذا الأمر فيمكن استعمالها، أما إذا كان المقصود بالعمرة والحج لا، العطر هو المقصود فقط، هو الممنوع، والله أعلم. يعني المسألة شوية دقيقة، والمرأة لازم تكون تقية نقية، تعلم أنه هنالك يعني من يدقق من يتابع العطر وأمثاله مما يستجلب النظر والاهتمام، الأصل الابتعاد عن هذا قولا واحدا. تعلم المقامات الموسيقية للتلاوات، يعني هذا القديم ما بدنا ننتهي منها، لازم ننتهي منها، لأنه كتاب الله الكرام يقرأ بطريقة جميلة، حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا الواقع يثبت. اللي بيسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي وبيسمع قارئ صوته غير جميل لا يمكن أن يزهد في المنشاوي ويقبع ذاك. لماذا؟ لأنه أداء منظم، أداء جميل، متقل للحروف، الصوت أخاذ، بفرحك أحيانا بحزنك أحيانا، هو هذا. إذا ليس غناء، اللي بفكر المقامات الموسيقية هي عبارة عن يعني موسيقى داخل القرآن، هذا غير صحيح. لا، ولذلك بعض الناس لا يحتاج إلى هذا العلم، صوته أصلا جميل، هو فطريا جميل، فإذا أدى التلاوة بشكل سليم أصلا هو بيقرأ بالمقامات حتى لو جهلها. والمنشاوي نفسه أذكر ومحمد والشيخ مصطفى إسماعيل قالوا كنا نقرأ ولا نعرف ماذا نقرأ، إذا أصوات جميلة تؤدي. إذا استعان الإنسان بهذه القوانين الآن عيد إنسان حتى يعلم ما هي المقامات الأساسية يرعي، لا حرج في ذلك، بشرط أن يؤدي تلاوة القرآن كاملة بأحكام التجويد، وأن لا يغلب لما يكون فيه تنازع، إن زيد في النغمة الموسيقية على حساب التوجيه يقول لك أخطأت، يعني مثلا بدي أوقف على كلمة أخيرة، أبعد مد للمد العرض للسكون 6 حركات، مات مد 8 و10 والله حتى يزبط النغم معك، هنا بقول

أخطأت في هذا، فإذا فعلنا ذلك إن شاء الله ما فيها شيء. كان هنا في شيء عن قضية شراء الأشياء ولكن بالقرعة، والله هذا بده إيضاح، كيف بالقرعة يعني؟ الآن مثلا إذا والله بدك تعمل قرعة على شيء مجهول ما بصح، يعني شيء معلوم، ومن افرض زاد شيء مثلا وبعدين من يأخذ هذا؟ إذا كلهم تراضوا أن يكون بالقرعة ما في حرج. كان سام يقرع بين نسائه عند السفر إنه من تخرج معه، بهذا المعنى. ممكن القرعة اللي تستعمل على فكرة اليوم في الجمعيات المالية، لما يعمل جمعيات الشباب مع بعض، مين أول مين ثاني مين ثالث، ممكن نعمل قرعة فيها. فالاقتراع أحيانا فساهم فكان من المدحضين، بيمشي الحال. إذا عدم يعني الترجيح إلا بقرعة يجوز، إذا تراضوا عن هذا ما في شيء بعون الله تعالى. طيب إحدى الأخوات بتقول إنه والله جاءتها الدورة وبعد يومين أو ثلاث رجعت. لا، في العادة لا تعود هكذا، في فترة ما بين الدورة والدار، فترة الطهر الكرام، يعني أحيانا قد تصل لعشرين يوم، أحيانا لخمستاشر يوم، يعني كثير من أهل العلم يرون خمستاشر يوم بالطهر. فإذا كان في أقل من ذلك يكون في إشكال طبي، فالنصيحة الذهاب إلى الطبيبة لحسم المسألة، هذا أمر صحي ولا أمر مرضي، وعندما بيكون الأمر. سؤال: هل يجوز التحجب أمام ابن بنت الأخت؟ طيب بنت الأخت الكرام هي خالة تعتبر، يعني هي خالة، فهذا ابن وصارت أنت خالة الأم، ما دام خالة الأم أنت خالة الأولاد والبنات، نعم ما في داعي للحجاب، تنكشف أمامه، ينكشف هي، يسلم عليها، لأن خالة الأم، خالة الأم وعمة الأم هي خالة الأولاد والبنات. ونفس الكلام لما أقول والله خال الأب وخال الأم هو خال أولاده وبناته، نعم بهذا الأمر، وذلك لا حرج في هذا. وهي مهمة يا كرام حتى الناس تعرف كيف تتعامل مع هؤلاء الأرحام، ما يعاملوهم بطريقة الغرباء. طيب كان هنا في سؤال حول قضية التدخل الطبي أحيانا الطارئ للنساء، والله ما حد يمنع من هذا، هذا الأمر الطبي يقدر، والأمر يقدر بحسب الحالة. لا سمح الله صار حادث، صارت كذا، فوصل بهذه الحالة المستشفى، ما في لا تدخل الطب الطارئ هنا، ما حد يتكلم بها. وحتى الطب الطارئ في المستشفيات، إذا والله امرأة تستطيع أن تقوم بهذا الامرأة فبها ونعمت، ما في إلا الطبيب يتقدم، الطبيب هذا إنقاذ حياة، هذا ما حد يتكلم فيه أبدا. ومن هذا الباب الكرام المسألة هنا محسومة فقهيا، والواقع هو الذي يدفع إلى هذا أو إلى ذلك. في كان هنا في سؤال حول إنسان يعني كان يعمل في عمل، كان وظيفي محاسب، وكان أحيانا يأخذ من الصندوق أشياء زائدة، والآن يتابع إلى الله، ماذا يفعل؟ أحسن في التوبة، هذا عليه إعادة المال بأي طريقة كانت، والله ليس بالضرورة أن يعترف لهم، احتمال لا يستطيع. فإذا كان لا يستطيع الاعتراف فليس إلا أن يقدم هذا المال بطريقة معينة، إما بطريقة خفية يحولهم تحويل من شخصية مجهولة، المهم وصلهم المال بأي طريقة كانت. المهم الآن إذا فرضنا، أنا بحكي احتمالات لأنه سؤال عام، لكن لو فرضنا أن هذا إنسان السائل جهل أين هؤلاء الناس الذين كان يأخذ منهم، فليتصدق عنهم وليستغفر الله. أذكر سيدنا عبد الله مسعود حصل معه موقف سأشير إليه بعون الله تعالى، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا تكلمنا عن هذا الإنسان اللي عليه أشياء ممكن يؤديها من مبالغ مسحوبة بغير حق، إما أن يدفع إلهم أو يتصدق عنهم. في أثر لابن مسعود يعني جيد أن نستفيد منه، اشترى شيئا ب700 درهم فإما غاب صاحبه أو تركها فنشده حولا فلم يجد، يعني بحث عنه حول كامل، فخرج بها إلى مساكين عند سدة الباب فجعل يقبض ويعطي ويقول اللهم عن صاحبها، فإن أتى فمني، يعني أن أتى أنا مني هذا المبلغ وعلي الغرم. إذن هذا الأمر لمن جهل صاحب الحق، والله أعلم. طيب بيسأل عن التأجير التمويلي عن طريق المصارف الإسلامية، ما في حرج، يعني هذا من الصيغ الاقتصادية الجيدة اللي أصبحت تشيع وهي منضبطة وموافق عليها شرعا إن شاء الله، ما في حرج. كان في سؤال حول عدم الإنجاب، هكذا شخص يقول أنه بده يأخر الإنجاب والله خوف من الرزق والحياة والتكاليف. لا، ما بيصح هذا أبدا. إذا كان والله في عنده ظرف اجتماعي، بعض الناس المهاجرين، بعض المهاجرين اللي هاجروا إلى الأردن مثلا من السوريين أو من يذهبون إلى أوروبا لا يدرون كيف يستقرون، أخروا الحمل لهذا بيمشي الحل. لمرض المرأة ممكن، أما للخوف من الرزق ما بيجوز. ولا تقتل أولادكم من إملاق، وفي آية ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، هذا موضوع إيماني، لا ما بصح. إذن في أسباب ممكن أن يباح لها ذلك، أما الأشياء هاي الخوف على الرزق ما بصح. شاب يتزوج من فتاة لكن أهله غير موافقين، والله للأسف هذا يكثر في عالمنا، في عالمنا حيث انفتحت يعني ثقافات، انفتح الناس بعضهم على بعض وصاروا يقلدوا المسلسلات، والله فلان طاوع فلانة وهربت وهرب، كل هذا ما بصح. لازم الانضباط أيها الشاب، أنت عضو في عائلة، لازم عائلة تكون راضية عن زواجك، أيتها الفتاة، خاصة الفتاة لسه أعظم المسألة وأكثر حساسية، لازم يكون أهلك موافقين. صحيح بعض التعليمات بعض الأنظمة ممكن تساعد في هذا وتمكنكم من الزواج، لكن خسرتوا العائلات. أنا لا أنصح بهذا إطلاقا إطلاقا. طيب شاب يتكلم إنه فوجئ، بقول في أحد الفنادق في البلد فندق كبير ذهبت إليه وإذا به حمامات بلا ماء، يعني هذا غريب في بلادنا، الأصل بنسمع عن هذا في بلاد الغرب في أوروبا في أمريكا إنه ما عندهم، ويعانون المسلمون هناك ويخترعون لذلك وسائل يعني يصطحبونها. بدك تتق الله قدر المستطاع، ينظف الإنسان نفسه قدر المستطاع، فإذا خشي أو ظن أنه غير طاهر بده لما يذهب إلى البيت ينظف حاله، بده ينتبه. فالمسألة مهمة وخطيرة الكرام. جلسات مشتركة، هكذا تقول إحدى الأخوات أن زوجها يعني يحب يكون له علاقات مع أصحابه وعلاقات حتى على مستوى النساء في جلسات مختلطة، هل يجوز ذلك؟ طيب أخي معي أنت، فضل سيدي معي أنت، فضل.
1: أنا بدي أسأل بس ما هو حكم، ما حكم الأفضل أحسن شيء يعني ما هو حكم طبعا غلاء المهور بشكل عام وكذلك أهمية المهر بالنسبة للزوج
0: والزوجة. الله أشكرك يا سيد، أشكرك، جزاك الله خير على حسن السؤال. حرام والله غلاء المهور يا جماعة، صدقا حتى لو كان الشاب المتقدم قادر على الدفع، لأنه هذا المهر الغالي رح يأثر على النساء الأخريات وعلى الشباب الآخرين. يعني فلان قدم والله 10,000 وهو قادر يدفع المزيد، طب جاك واحد فقير بالكاد عارف يدبر 3,000 أو 4,000، كيف الآن تربط ما بين والله فلان زوجناها ب10 وهاي أخت لازم تروح ب10؟ من قال لك الأخت لازم تروح بالمهر اللي راحت فيه الأخت الأولى؟ والله هذا كلام غير صحيح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، كان يأتي الرجل النبي السلام زوجني رسول الله قال له التمس ولو خاتم من حديد، والله ما هو موجود، يزوجه بالسورة. وعلى فكرة وإلى يوم الناس هذا، زي ما كان في تفاوت في عصر النبوة بين الناس، الآن كذلك في تفاوت وخاصة مع الغلاء الفاحش اليوم في الذهب وفي العقارات وفي الأدوات، فاتقوا الله في هذا، ما بصح، حرام غلاء المهور، يقع في الإثم من سبب عرفا فاسدا. يا الله بنتي بتمشيش أقل من بنات الناس، لا هذا ما بصح، خفف يا جماعة. والله استقرار البيوت وسعادة الإنسان تكون بالتراضي، إحنا بدنا حياة كريمة وبدنا شاب قادر على النفقة، بس ما تبالغوا في المغور. لأنه في أمور مالية كثيرة سترهق هذا، بل سترهق العائلة. وحتى الفتاة مش رح تسلم على فكرة من اللوم، رح يضل يلوم هذا الرجل إنه أهلك فعلوا بي كذا، وبخلاف زواج الإكرام، فاتقوا الله في هذا. طيب، إذا موضوع إكرام الجلسات المختلطة لا ننصح فيه إطلاقا. إحنا في زمن بصراحة يعني قلة الأمانة، في أمانة عند بعض الناس لكن قلة الأمانة. اليوم هنالك من يتعلق بمثل هذه العلاقات المختلطة وبيضرب صحبه، مين فلان وعلان، اتقوا الله في هذا، حافظوا على ذلك وعلى بيوتكم، سلمك الله من كل الشرور. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير أحياء، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المشاهدين والمستمعين اللي بيسمعونا وبيشاهدونا عبر أثير إذاعتكم حياة اف ام. رحب فيكم بحلقة جديدة وزاوية جديدة من زوايا كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء. يسعد مساءكم.

يمكن في هاي اللحظة في حدا واقف على الإشارة، حدا راجع من شغله، حدا طالع وصل أهله على مشوار، وصل زوجته، يوصل أطفاله، ويمكن حدا الآن عم بيسوق تاكسي ووصل مجموعة من الأشخاص معه. الطرق دائما تجمعنا في حياة FM، لكن لكل واحد فينا رحلة مختلفة. وإذا كنتوا عم تسمعوا دائما على حياة FM وإيدك على المقود، بدي منك الآن هيك تهدي بالسواقة وتروق بالسواقة كثير. يعني شوارع عمان دائما مليانة أزمات ومليانة هيك شوية مشاكل، لكن بدنا نهدي حالنا ونسوق بروية لحتى إن شاء الله نوصل لطريقنا ونوصل لهدفنا اللي رايحين عليه بكل أمان بإذن الله روح لرب العالمين. من أي محافظة بالأردن كنتوا عم تسمعونا، يسعد مساكم ويا ميت هلا فيكم.

ومع هاي الأجواء الحارة يعني نسبيا في العاصمة عمان، وإن شاء الله تفرج هاي القبة الحرارية اللي مأثرة علينا شوي. الواحد جزء دائما بيحكي دائما معصب ودائما روحه بروس مناخيره، لكن إن شاء الله رب العالمين تفرج هاي الأزمة، وإن شاء الله بيحكوا الأيام القادمة الجمعة والسبت في انخفاض على درجات الحرارة. ربنا يجيب الأجواء اللطيفة دائما في عمان والأجواء الحلوة دائما على وطننا الحبيب الأردن. إذن تسمعونا من عمان والزرقاء على التردد 104.7، ومن إربد وعجلون على التردد 106.5، من السلطة والبلقاء على التردد 101.1، ومن العقبة والمحافظات الجنوبية على التردد 102.7. بإمكانكم يتابعونا بالصوت والصورة من خلال تلفزيون حياة عبر الصفحة الرسمية، لا طبعا تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك. أيضا بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال الـ IPTV عبر الأجهزة المخصصة لذلك، وبإمكانكم كتابة فقط حياة FM على الـ IPTV وجميع باقات الـ IPTV بإمكانكم تشاهدونا وتستمعوا إلنا من هناك بأي طريقة وبأي مكان كنتم عم تسمعونا أو بتشاهدونا. يسعد مساكم ويا ميت هلا فيكم.

إذن فقراتنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين من زوايا. هنكون في فقرتنا الأولى مع ضيف زوايا مثل ما تعودتوا على الريادة والشباب والإبداع في وطننا الحبيب الأردن اللي بيخرج أجيال وبيخرج أيضا شباب وموارد بشرية تصل إلى كل مكان في أنحاء العالم. اليوم هنكون في كودي أو برمجتي وهي أحد المبادرات الشبابية وأحد المؤسسات التعليمية التي تعنى بتعليم البرمجة للأطفال من سن الصغر وحتى يكبروا. وطبعا حنكون مع الأستاذ أسعد حسان أسعد الكسواني اللي هو المؤسسة التعليمية مؤسسة كودي وبرمجتي للحديث أكثر عن هذه المبادرة التعليمية اللي وصلت ل 25 دولة حول العالم وكثير من الولايات والمقاطعات والمحافظات لبعض دول العالم. حنكون في حديث موسع عن كودي وبرمجتي مع الأستاذ حسان أسعد في كودي وبرمجتي ضمن فقرتنا الأولى فقرة ضيف زوايا.

0: هالكون.
1: وحنكون ايضا في فقرتنا الثانيه مع اتصال مع الدكتور ليث العتوم لنحكي اكثر عن خطوات للتدريب العملي المهني اللي بيقدمه صندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه. ان شاء الله نتعرف اكثر عن هذا البرنامج ونشوف شو الفائده منه والاهداف الخاصه في فقرتنا الثانيه فقره الاتصال. ومثل ما تعودتوا بفقرتنا الثالثة والأخيرة مع المسابقات والتحديات. والأسبوع الماضي ما كنا معكم بالمسابقات، لكن اليوم إن شاء الله هنكون بمسابقاتنا وتحدياتنا معكم. الدولاب اللي حيختار لكم واحدة من أربع مسابقات بلسان عربي، أنا الرقم، المسابقة الثقافية واسمعني، وجوائزنا المقدمة من مطاعم شاورما عصاج بقدمون لك كوبون بقيمة 10 دنانير مشتريات من داخل المطعم. شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم اللي قدرت تتغير بخلطتها السرية الخاصة. طعم الشاورما من السيخ إلى الصاج، وأيضا كوبون مشتريات بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرغرايز. بيرغرايز 10 سنين والجاي بشهي أكثر. بيرغرايز بشهي. أيضا ضمن فقراتنا الثلاث من زوايا يا ميت، هلا فيكم. كودي أو برمجتي مبادرة تعليمية أردنية ومؤسسة تعليمية أسسها الأستاذ حسان أسعد الكسواني مع مجموعة من أصدقائه، هدفها تمكين الأطفال وطلبة المدارس من تعلم البرمجة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية بطريقة عملية وتفاعلية بعيدا عن الأسلوب اللي بتتبعه أغلب المدارس الآن وهو أسلوب التلقين التقليدي. فكرة كودي تقوم على أنه الطفل لا يكون مجرد مستخدم للتكنولوجيا بل يصبح صانعا لها، لذلك تقدم برامج في مجالات عديدة، البرمجة، تطوير الألعاب، الروبوتات والإلكترونيات التعليمية، الذكاء الاصطناعي والكثير من هاي البرامج. وطبعا يعني هاي المبادرة أو المؤسسة التعليمية عملت شراكات كبيرة مع كثير من دول العالم، كثير من المدارس، كثير من المؤسسات التعليمية. يسعدنا اليوم في ضيف زوايا نستقبل ضيف عزيز علينا الأستاذ حسان أسعد الكسواني وهو مؤسس كودي. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن.
2: أهلا وسهلا بكم، أشرف بوجودي معكم. وحقيقة حياة، هي فعلا حياة لكل إنسان يريد أن يتطور ويتقدم في هذه الحياة.
1: ما شاء الله لك أستاذ حسن. يعني بالبداية بعيدا وقبل ما ندخل على كودي، حابين نتعرف من هو الأستاذ حسان أسعد الكسواني، هيك بتعريف بسيط، تعريف خفيف.
2: حقيقة أنا رجل يعني من بداية حياتي لم أكن موظفا، يعني لم أكن في حياتي سوى شخص يبحث دائما عن الشيء المميز.
1: جميل.
2: منذ الطفولة حتى في أيام المدرسة كنت مثلا مسؤول النشاطات المدرسية، أحب المبادرات، كل ما يتعلق في المبادرات يعني يجب أن يكون أن تكون لي بصمة أو أثر في هذه المبادرات، إلى أن توصلت أنه لابد أنه أبنائنا فعلا يستطيعون يفعلوا شيء شيء مهم اللي هو مثل دمجهم في عالم التكنولوجيا.
1: جميل.
2: وبدأت في دراساتي، يعني هي أصلا أنا يعني أحب القراءة، ولدينا ودائما في أي مقابلة في أي مع أي شخص أقول أن المفتاح النجاح هي القراءة، القراءة الواسعة وأيضا الثقافة الواسعة.
1: أكيد
2: هذه تلزمنا في الحياة من خلال كل الأدوات، حتى لو من خلال الذكاء الاصطناعي، المهم أن نصل إلى الثقافة الواسعة.
1: جميل.
2: أن تكون لدينا مثلا معلومات كثيرة في التكنولوجيا، أن تكون لدينا معلومات كثيرة في التاريخ. جميل. والجغرافيا،
1: الثقافة العامة بشكل عام،
2: الثقافة العامة. وهذه تثري عملية التفكير عند الطالب وتوسع. جميل. مداركه.
1: جميل.
2: أيضا بعد ذلك توجهت أنه في يوم من الأيام جاءني صديق وهو من أحد أوائل المبرمجين في الأردن.
1: جميل.
2: وكنت صاحب شركة ريكروتمنت توظيف، فبالتالي في عام 2009
1: تقريبا قبل 18
2: سنة تقريبا. وضح لي بعض الأشياء في موضوع البرامج كنا نريد أن نستعين فيها في موضوع التوظيف، ومنها الاتصالات. ففوجئت أنه الاتصالات ممكن أن تكون من خلال الإنترنت.
1: جميل.
2: وأجرى لي بعض التجارب كانت لسه في بداياتها، لم يكن مثلا فيسبوك هذه الأشياء موجودة. فلمعت ببالي فكرة أنه لابد أنه إحنا أبنائنا يدمجوا في عالم التكنولوجيا.
1: جميل.
2: والعالم يعني يتطور بشكل سريع.
1: جميل.
2: فمن هنا وأنا كما قلت لك شغوف في القراءة، توجهت إلى قراءة وظائف المستقبل. ومن هنا لمعت لدي أنه لابد من أبنائنا أن يكونوا مصنعين للتكنولوجيا، هذا أولا. ثانيا أن يكونوا مدركين للمرحلة اللي يسموها الآن مرحلة ألفا.
1: هل كنتوا مستشرفين للذكاء الاصطناعي من وقتها؟ يعني أنه حيكون بيوم من الأيام ذكاء الاصطناعي، أنا بعرف أن الذكاء الاصطناعي قديم من الستينات والسبعينات لكن لم يتم التطوير عليه. هل كنتوا أنتوا حاطين في بالكم
2: في العالم العربي،
1: في العالم العربي نعم، في ذكاء اصطناعي حيكون موجود وحيصير مساعد للبشر وحيقوم ببعض الوظائف وممكن بعض الوظائف تلتغى؟
2: هذا شيء فشيء أنت بينه معي. أنا قرأت في فترة 13 عام تسألتني عن الذات.
1: جميل.
2: 181 مرجع في التوظيف في العالم.
1: ما شاء الله.
2: فوجدت أن هناك مشاكل كبيرة جدا في موضوع التعليم والتعلم. هذا أولا، أن المراحل الابتدائية عند الطالب تختلف عن المراحل اللي هي المتوسطة ومن ثم الجامعة.
1: جميل.
2: الأسلوب الأساسي المعتمد عليه من الابتدائي إلى الجامعة هي كلمة أنا. يعني علمنا الطالب أن يقول أنا اجتهدت، أنا فعلت. جميل. أنا عملت، ولكن الحقيقة هو يجب أن يقول نحن.
1: مش الأنانية.
2: إيه؟
1: هي الأنانية.
2: الأنانية. أنا الأول، أنا الذي نعم. ولا يمرر المعلومات لزملائه. الآن العالم يتجه نحو التكتلات ويتجه نحو التخصص وبسرعة فائقة. الآن بعد ما نمو الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي الذي
1: الإنجنز
2: نعم، الآن سيولد الذكاء نفسه
1: ويتعلم من أخطائه
2: ويصحح
1: يعني زي كده قاعد بتعلم مولد صغير فعليا.
2: نعم. ويخرج الإنسان الكائن البشري من هذه الدائرة.
1: نعم.
2: طبعا شيئا فشيئا. هلا نريد أن نركز في هذه الحلقة ويسمعونا مشاهدين ومستمعي حياة.
1: نعم.
2: الذي وجدته أنه إحنا عندنا مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى في تلقي التكنولوجيا.
1: جميل.
2: نحن تلقيناها أبناؤنا ونحن أيضا بشكل سلبي، كنا مستخدمين لهذه التكنولوجيا.
1: نعم. ما كنا منتجين لها.
2: لسنا منتجين. الإنتاج يحتاج لتوجيه.
1: أوكي.
2: يحتاج لإدارة ومؤسسات تعليمية تربوية مشتركة باتجاهين، اتجاه الحكومي واتجاه الخاص.
1: جميل.
2: اللي هو القطاع الخاص والقطاع الحكومي يجب أن يكونوا متعاونين مع بعضهم البعض لحتى ينتجوا التكنولوجيا المنافسة في العالم.
1: جميل.
2: لنريد أن نسأل أنفسنا، يعني الصين عندما تطورت في عالم التكنولوجيا على سبيل المثال وأن أصبحت قوة تكنولوجية عالمية لم تأتي من فراغ، إنما أتت بنظرية اللي هي نظرية ماو سي تونغ، في بيتنا مصنع، فلذلك هو علمهم الفكر الصناعي للشعب الصيني.
1: نعم.
2: لأنه كان يفكر قبل الصناعة في موضوع الزراعة.
1: جميل.
2: هم كانوا أصلا مزارعين ولذلك كانت عندهم مشكلة في موضوع الصناعة مثل الدول الأخرى.
1: نعم.
2: الصين حجزت لنفسها مكانا في عالم التكنولوجيا. الهند حجزت لنفسها مكانا في عالم التكنولوجيا.
1: اليابان، ألمانيا.
2: اليابان، ألمانيا، أمريكا، كل هذه الدول. طب العالم العربي أين مشروعهم؟ فلذلك من هنا قمنا بدراسة عميقة للموضوع.
1: بعدين انطلقت كودي.
2: نعم، في عام 2015.
1: وين انطلقت؟ كيف انطلقت؟
2: العالم الانتظار الأردن بمبادرات، وحقيقة وزارة التربية والتعليم الأردنية مشكورة تعاونت معنا وقمنا بمبادرات كثيرة مع أيضا مدرستي التي ترأسها جلالة الملكة رانيا، وأيضا دعمتنا شركات الاتصالات هنا في الأردن.
1: جميل.
2: وحقيقة علمنا ما لا يقل في تلك الفترة عن 3000 طالب.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: وبعد ذلك انطلقنا وحسننا المنتج أكثر وأكثر، دخلنا إلى المدارس لأنه هدف مهم أن يكون موجود في المدارس،
1: وتوسعته
2: وبدأنا التوسع في الخليج والدول المحيطة.
1: رح نحكي إن شاء الله، نحكي أكثر بإذن الله،
2: والانتشار والمغرب العربي
1: إن شاء الله. أستاذ حسان، يعني ما الفرق بين تعلم البرمجة ومهارات تعلم البرمجة وأيضا ما يسمى الذكاء الاصطناعي الآن من ناحية مهارة تقنية تعليمها وطريقة التفكير؟
2: هي مدرستين. في مدرسة أنا أتبناها اللي هي أنه لابد الطالب أن يتعلم البرمجة حتى وإن كان الذكاء الاصطناعي موجود.
1: جميل.
2: لأنه في يوم من الأيام قد تحصل حروب وما إلى ذلك،
1: يتعطل
2: الذكاء الاصطناعي ويصبح هذا المبرمج صفر.
1: صحيح.
2: فبالتالي يجب أن يتعلم الكود وكيف يعمل الكود. ففي أي حال من الأحوال هو بحاجة للذكاء الاصطناعي، ولكن عندما يكون يعرف الكود ويعرف هو يبرمج فيكون لديه سهولة في تطويع أكثر للذكاء الاصطناعي. جميل. والاستفادة منه أكثر.
1: جميل.
2: لذلك نحن عندما نقول البرمجة والذكاء الاصطناعي مصرين على كلمة البرمجة لا تزال موجودة.
1: رحضها موجودة.
2: والذكاء الاصطناعي هو هي أداة للمساعدة.
1: طيب كيف في ممكن في الأردن إحنا نحول موضوع تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى دخل قومي؟
2: يعني هذه هذا الهدف النهائي الذي يعني نطمح له.
1: جميل.
2: كما أن الأردن يصدر الفوسفات والبوتاس وأشياء كثيرة والخضروات تمام. أيضا يستطيع ولدينا عقول، لدينا 26 جامعة. نعم. لدينا مؤسسات تعليمية كثيرة. فبالتالي هذه كلها هذا المورد البشري الكبير، هذا النفط البشري الكبير والعقول النيرة الموجودة في الأردن لا يستهان بها، حتى أن دول الخليج كل هذه التطبيقات التي تراها لابد أن يكون العنصر الأردني متواجدا وفاعلا في هذه البرامج.
1: جميل.
2: فبالتالي نعم نستطيع، ولكن إذا كان هناك توجيه، بمعنى إذا نحن ذهبنا إلى فهم المشاكل الموجودة لدينا ولدى الدول الأخرى نستطيع أن نخرج ببرامج نوعية نستطيع تصديرها إلى العالم. وهناك أنا أعرف بعض النماذج، يعني في أصدقاء لي عملوا مايكرو فاينانس اللي هو اللي هي التمويل الصغير.
1: جميل.
2: وبع هذه البرامج الآن يعني ثرواته بمئات الملايين، وهو موجود في الأردن.
1: وكثير من البرامج والتطبيقات والألعاب تم تصميمها في الأردن،
2: مثل يعني شركة طماطم.
1: صحيح.
2: نحن يعني نجعل أبنائنا يعني يذهبون في جولات علمية.
1: جميل.
2: داخل الأردن وخارج الأردن. نعم. نحن صممنا جولة كاملة في الصين
1: ما شاء الله،
2: ليشاهدوا أيضا الطلاب الصينيين الرياديين أنهم لا يختلفون عن الأردنيين على الإطلاق. وقد تستغرب أن هناك أيضا من خبراءنا الأردنيين يعلمون الصينيين.
1: يا الله.
2: نعم.
1: يا الله.
2: نعم.
1: طيب أستاذ حسان، يعني بعد مسيرة طويلة جدا بكودي، أنتوا الآن في كم دولة موجودين؟ ما هي الدول المتواجدين فيها؟ وما هي المخرجات التي استفاد منها الطلاب في هذه الدول؟ وتحكي لي يعني هيك لمحة بسيطة عن الدول المتواجدين فيها.
2: صحيح. حقيقة كانت الاستجابة هي في الدول المحيطة بشكل جيد، مثل السعودية، البحرين. كان من أوائل الناس الذين تبنوا كودي، ومن ثم سلطنة عمان والمغرب العربي. ابتداء من المملكة المغربية، واهتمت في بين الدولة يعني مثلا وزارة الشباب المغربية وجسور، اهتموا فينا الجامعات المغربية أيضا والجامعات التونسية مستغانم. هي نحن تحت رعاية جامعة مستغانم في الجزائر.
1: ما شاء الله.
2: وأيضا في فاس، في جامعة فاس الخاصة.
1: ما شاء الله.
2: وفي الأردن هنا أيضا يعني لم تقصر أي جامعة، جامعة البتراء، جامعة الحسين ابن طلال. وضعوا لنا مساحة كبيرة للإبداع، منصة كودي للإبداع.
1: داخل الجامعات متواجدة.
2: داخل الجامعة. نعم. وايضا في العراق الان يعني مسيرتنا ان شاء الله قويه جدا في العراق.
1: طبعا انت لما تحكي استاذ حسان، عفوا المقاطعه، لما تحكي عن دوله مش فقط انتم موجودين في مدينه، قد تكون ولايات مثلا زي المغرب.
2: نعم.
1: متواجدين بكم ولايه في المغرب
2: الان؟ احنا في 7 ولايات.
1: وفي الجزائر كم؟
2: في الجزائر 8 ولايات.
1: ما شاء الله. يعني
2: من
1: يعني
2: اصل 52 لسه المسيره
1: ما شاء
2: طويله
1: ان شاء الله يا رب.
2: عندما تدخل اي دوله انت بتدخل اول شيء يمكن في العاصمه
1: اكيد، بعدين بتوزع
2: وبعدين شيئا فشيئا
1: ما شاء الله
2: تنتشر. وفي ليبيا ايضا يعني، ومصر، خاصة الصعيد. أنا لا أدري يعني الصعيد كان هناك تجاوب كبير جدا من أهلنا في الصعيد. لدينا 4000 الآن و200 مدرب ومدربة، أو يعني لدينا الحمد لله جيش من المدربين. ولا نزال في هذا الموضوع إلى أن يصبح دبلوم تدريبي كامل، بحيث أنه نمكن هؤلاء الشباب من

0: النقطة، خلينا نعود إلى موضوع صناعة التكنولوجيا وكيف يكون هناك يشكل.
1: بشكرك نطلع فاصل إعلاني صغير، نطلع فاصل إعلاني ونكمل. طيب أعزائي، بدي أتأسف لمقاطعتك يعني، لكن لازم نطلع فاصل إعلاني صغير أعزائي المستمعين والمشاهدين. خلينا نطلع فاصل إعلاني وبنرجع لنكمل مع ضيف حلقتنا لليوم في زوايا، الأستاذ حسان أسعد الكسواني، مؤسس المؤسسة التعليمية ومبادرة كودي برمجتي، للحديث أكثر عن هذا المشروع المميز والريادي في وطننا الحبيب الأردن. إذن بعد فاصل إعلان صغير نرجع لنكمل معكم في زوايا، خليكم معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا.
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين مكملين معكم في زوايا وضمن فقرة ضيف زوايا. فقرتنا الأولى موجود معنا داخل الاستوديو ضيف عزيز الأستاذ حسان أسعد الكسواني مؤسس كودي برمجتي.

0: وهي التي تعنى المؤسسة التعليمية التي تعنى بتعليم البرمجة للأطفال منذ سن الصغر. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن.
1: شكرا أكثر، حياكم الله.
0: الله يرضى لك. يعني إحنا كنا نحكي في بداية الموضوع عن الريادة وعن موضوع البرمجة وتعليم الأطفال البرمجة. الآن هناك ما يسمى وهم الريادة، يعني جزء هذا مصطلح حكينا عنه قبل شوي. الريادة معروف شو هي؟ عملية تحويل فكرة إلى مشروع، هذا المشروع قد لا يكون حد اشتغله.
1: الفكرة هي مشكلة تحولها إلى فرصة.
0: بالضبط، هي مشكلة دربية موجودة، أنا بدي أحلها. المشكلة تحولها إلى فرصة تفيد الجميع.
1: فجوة، نعم، فجوة في شيء ما.
0: نعم، ما هو وهم الريادة؟
1: طبعا في له عدة يعني أقسام. نعم. أول شيء الشخص نفسه، ما هي الخبرات الموجودة لديه في الحياة، ما هي مقدراته، تمام، المادية وأيضا العلمية، تمام. هذا واحد. وعلاقاته، هل فعلا استطاع أن ينسج علاقات، خاصة إذا كان في سن مبكرة أو يعني خريج جامعي، تكون العلاقات عنده لا تزال محدودة. فعليه أن يعمل أول شيء حتى لا يصيبه وهم الريادة، أن ينسج علاقات جيدة، أن يكون في المؤتمرات، أن يكون متواجد دائما في حواضر الأعمال ومسرعات الأعمال.
0: طبعا الإشي اللي بيهمه هو يعني تخصصه.
1: نعم، في تخصصي أو تخصص أو الفكرة التي تخدم، يعني وتواجده في الفكرة التي تخدم
0: مشروعه. فكرته. نعم.
1: فيجب أن يكون مهتم حتى بالسفر، حتى لو كان على يعني حساب نفقاته الخاصة.
0: جميل.
1: أن يطلع أكثر ويكون صبور. صبور جدا. لأنه الريادة تحتاج إلى عدة محاولات.
0: جميل.
1: طبعا عالميا الذين ينجحون في الريادة فقط 7% بحد الأقصى. فلذلك 93% يعني قد يكون يفشل في هذا المشروع.
0: نعم.
1: فعليه أن يعرف الزوايا التي يجب أن يأخذها في المشروع وما هي المراحل.
0: هي رحلة تحدي بالآخر.
1: بما تحمله معنى، ويجب أن يضعها في أولوياته. جميل. إذا لم يضعها في أولوياته أيضا سيكون يتوهم، يعني مثلا هو سيسمع للملايين والمليارات في بعض المشاريع أنها حققت واستطاعت أن تستقطب المستثمرين، ولكن ليس كما هو يتخيل.
0: جميل.
1: بالسرعة والحجم. يعني جاءني أنا مستشار أيضا يعني لعدة شركات ريادية ناشئة هنا في الأردن.
0: جميل.
1: يستعينون بنا. نقول لهم ونحذرهم من هذه النقطة، أن يقعوا في وهم الريادة. اللي هي أنه لا يبذل الجهد المناسب، ألا تكون لديه،
0: بفكر الموضوع هيتجعل بساطة.
1: أيوة. طبعا. نعم، خلاص. أنه يعني أنا جلست مع شباب فظنوا أنه إحنا اللي بدنا نعطيهم التمويل.
0: جميل.
1: لا، إحنا بدنا نعطيهم اللي هو أهم من التمويل، اللي هو النصيحة ما قبل
0: اللي ممكن تقودك
1: أنه لسه أنت منتجك لسه بده
0: لم ينضج
1: بعد.
0: بالضبط. فبدك
1: وما عندك لسه أوردر واحد، فبالتالي أنت عليك أن تعمل مرة ومرتين وثلاثة. ليش؟
0: وما تيأس،
1: لأنه المستثمر كما أنت ذكي ويعني تريد أن تحصل على استثمار.
0: المستثمر ما بده يرمي مصاري.
1: لا، أيوة، أمواله اللي بده يعرف وين. يعني هاي مهمة لكل ريادي، أنه المال تبع الريادي بده يعطيك مليون دينار، بده يعرف أنه كيف بده يرجع المليون.
0: لازم ترجع له مصاري وزيادة.
1: كيف بده ترجع له مصاري؟ وبهموش كثير بالزيادة للعلم. في بعض المستثمرين أهم شيء على الأقل أقل مستوى اللي هو رأس المال المغابر بسموه الآن، يرجع له رأس ماله.
0: جميل.
1: تمام. فلذلك بدي أعرف نقطة البداية ونقطة النهاية، المراحل، التوسع لهذا المشروع، المنافسين.
0: نعم.
1: ماذا حجم المنافسين؟ يعني احنا في مشاريع كثيرة، خاصة المشاريع اللي اخذوا يعني دول اخذت حصة كبيرة فيها، مثل تطبيق اوبر، تطبيق تطبيقات الاخرى اخذت حصة كبيرة في العالم. عندما تأتي بتطبيق مثل هذا مشابه، ستكون المنافسة شديدة جدا.
0: اكيد، خصوصا ان هم قطعوا شوط طويل.
1: قطعوا شوط طويل في التمويل، وقطعوا شوط طويل
0: حتى في التطبيق نفسه. نعم، اكيد،
1: في الأتمتة والإجراءات اللي بيقوموا فيها، وأيضا السمعة.
0: نعم.
1: اللي حققوها. فبالتالي المنافسة، أنت جئت على شيء صعب. إحنا بنعلمهم في الريادة في إشي اسمه البلو أوشن. شو هو البلو أوشن؟ أنت بتذهب على منطقة فارغة، يعني مثلا كودي إحنا بعض هذه الأشياء استخدمناها. يعني عندما امتدينا في أثيوبيا. تمام. أثيوبيا منطقة يعني لسه فيرجن بسموها، لسه جديدة.
0: نعم.
1: وفي حالة النهضة، اهتمينا في هذا الموضوع، وجدنا أنه المنافسة مثلا فيها قليلة.
0: نعم.
1: في موضوع تعليم البرمجة للطلاب في سن مبكرة.
0: نعم.
1: فهذا استفدنا منه. لذلك أنت بدك تعمل دراسات للبنية التحتية قبل أن
0: الموضوع مش
1: للسوق.
0: يعني بقول لك هو دائما السباح لما بده ينزل بروحش مباشرة بدب راسه جوات
1: صحيح
0: أيوة. جوات المسبح لازم يشوف قديش العمق، يشوف هاي المي مالحة المي حلوة،
1: يتركها بعدين على التسهيل
0: مظبوط لأنه بالآخر حيغرق والغرق هون حيكون الغرق
1: ممكن ينجو ممكن يغرق، بس يعني أنه نشاته أصبحت
0: احتمال
1: بسيط.
0: نعم.
1: فبالتالي لا قبل ما يعني حتى في مثل عربي يقولك قبل ما إيش
0: غيس قبل ما تغيس قبل ما تغيس
1: غيس قبل ما تغيس.
0: نعم صحيح.
1: فهمت علي كيف؟ أيضا مش خطأ إنه الإنسان يستعين بالمستشارين.
0: صحيح.
1: فهمت علي كيف؟ إنه يستشير الناس الأكبر منهم عندهم خبرة بالأسواق، عندهم تجربة كبيرة في الأسواق، فهاي مهمة جدا. جميل. بتعطيهم بتختصر عليهم كثير من الطرق، بتختصر عليهم كثير من الخسائر اللي ممكن يتعرضوا لها. جميل. وأيضا قد تكون هي قارب نجاح.
0: جميل أستاذ حسان، ماذا عن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبرمجتي أو كودي؟ وين راحوا؟ كيف تعاونوا مع بعض؟ شو قدمتوا لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وانت حكيت لي عن مجموعة من المشاريع قبل الهواء في كودي.
1: صحيح.
0: قدمتها، بدنا نحكي أكثر عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: صحيح. نحن عندما درسنا عن كودي وهندسنا هذا المشروع في البدايات وجدنا أننا تعاملنا مع الطفل كطفل.
0: نعم.
1: بكل أشكاله. الطفل قد يكون نابغة وهو يحب موضوع البرمجة ولديه الشغف.
0: جميل.
1: هذا يشكل تقريبا 20%، ولكن أيضا لدينا طلاب وأبناء منذ الطفولة يعانون من إعاقات.
0: نعم.
1: فبالتالي درسنا هذه الإعاقات فأخذنا عدة مساقات، أخذنا الصم. الآن البكم للعلم معلومة أخرى أيضا، الآن في دوليا لغوا كلمة البكم لأنه ممكن أن يكون متكلما بدون أن يسمع. لذلك الصم، عالجنا موضوع الصم في مشروع اسمه اسمعني، برنامج كامل وهو عبارة عن منهاج كامل وتم تطبيقه في الأردن وفي سوريا والآن يتم تطبيقه في المغرب في 3 دول، وإن شاء الله سيستمر في ينتشر في الدول الأخرى. ووجدنا أن الصم لديه سرعة في الإنجاز تقريبا 3 أضعاف الطالب العادي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: لأنه لا توجد لديه مشتتات
0: 100%.
1: لا توجد لديه مشتتات، وأيضا تعني له البرمجة الشيء الكثير.
0: طب هل هذا يعني
1: تحقيق الذات
0: ممكن بكرة نلاقي
1: والعمل اللائق؟ تفضل.
0: مبرمجين بدرسوا في الجامعات هندسة برمجيات من الصم؟
1: موجود الآن.
0: ما شاء الله.
1: موجود الآن، والآن في عندنا 3 طلاب من راكودي صحت لهم منح في بريطانيا
0: ما شاء الله
1: بحمد الله تعالى، لأنه إحنا يعني من أول مسار عملنا في كودي للصم منيح في مع بالتعاون، شاكرين لهم الرجاء، مدرسة الرجاء للصم حقيقة. جلالة الملك قبل شهرين كرمهم في جائزة أولى حقيقة وعملوا مشاريع نوعية، وكان هم من أكثر الناس المتقبلين لنا في أنه يعني يتعاونوا معنا بهذه التجربة. وأيضا اللي هو إحنا بنعتبره أهم مشروع عنا اللي هو مشروع بصير، مشروع بصير للمكفوفين
0: أيوه.
1: وضعاف البصر.
0: جميل.
1: هناك تحديات كثيرة. التحدي الأول أنه إحنا مناهجنا كلها وحتى في العالم العربي، أنا التقيت بجمعيات متخصصة.
0: نعم.
1: بالمكفوفين.
0: نعم.
1: وجدنا أنهم بيعانوا مشكلة كبيرة جدا في موضوع البرمجة وحتى التعامل مع الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، لأنه لم يمنحوا الفرصة في التعليم الأساسي في المناهج التي لها علاقة في الأمور العلمية.
0: نعم.
1: الرياضيات، العلوم،
0: ما في خبرة،
1: لا يعطوهم. لا يدرسوهم هذه.
0: جميل.
1: المواد.
0: جميل.
1: لا يركزون عليها، يركزون على المواد الإنسانية.
0: أوكي.
1: تمام.
0: فبالتالي
1: عندما يكبر الجامعات لا تقبلهم في تخصص البرمجة والذكاء الاصطناعي.
0: فأنتوا وجدتوا هذه الثغرة واشتغلتوا عليها؟
1: وجدنا هذه الثغرة والفجوة الكبيرة، وليست حتى ثغرة، هي فجوة كبيرة تعليمية كبيرة إن شاء الله إحنا بإذن الله سنعتبرها هي اللي يعني أهم
0: كودي.
1: زهرة من زهرات كودي بحيث نحققه في العالم العربي وليس في الأردن أيضا إن شاء الله، وما بعد العالم العربي، أنه أبنائنا من المكفوفين وضعاف البصر يبصروا العالم من خلال كودي في الجامعات، ويكون هناك تخصص أساسي في هذا الموضوع. ولدينا تحالف كبير جدا مع عدة جامعات هنا في الأردن، خاصة الجامعة الأردنية تعاونوا معنا، هناك قسم أفادنا في كثير من المعلومات، مدرسة عبد الله ابن أمي مكتوم أفادونا أيضا في كيف نحل بعض الإشكالات التي لها علاقة بالالوان، اني اعرف الكفيف موضوع الالوان.
0: جميل استاذ حسان، يعني احنا سعيدين صراحه بوجودكم معنا كوادي وبرمجتي هذا المشروع العظيم والمميز صراحه في وطننا الحبيب الاردن، والان اصبح اقليمي وان شاء الله تتحول للمرحله العالميه والدوليه. في نهايه الحديث رساله منك لكل اب وام بما يخص تعلم الأطفال البرمجة، يعني بجوز الفترة الحالية الكل على الجيمز، الكل فاتح التابلت شايف تلفونات بس بلعب، ما هي ضرورة تعلم الأطفال البرمجة في سن مبكرة؟
1: سابقا كنا نقول هذا الطالب لم يعد يقرأ ويكتب فهو أمي.
0: نعم.
1: الآن الأمي الذي لا يعرف البرمجة ولا الذكاء الاصطناعي يتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: هذه أول رسالة للآباء.
0: نعم.
1: فإذا حتى مهما تعلم ابنك وأراد أن يكون في مراكز متقدمة، طب، هندسة، أي مجال من
0: المجالات، إذا بعيد عن البرمجة،
1: إذا هو بعيد عن البرمجة هو أمي في هذه المرحلة.
0: أمي في عصرنا. نعم.
1: في عصرنا. عصر ألفا.
0: نعم.
1: اسمه في عصر ألفا.
0: نعم.
1: وهذا الجيل اسمه الجيل ألفا.
0: نعم.
1: أيضا حتى الذكاء الاصطناعي يدخل في كل التخصصات. نعم. وفي كل المجالات، كان حتى حرفيا في البيتك الآن
0: أكيد.
1: وهو شيء أنا أعتبره، يعني وزارة التربية والتعليم قامت بمشروع نووي
0: جميل
1: متقدم حتى على الدول العربية، مش موجود الآن في كثير من الدول العربية، الأردن متقدم في هذا المجال.
0: جميل.
1: واعتمدته، لأنه فعلا مش كل الطلاب فقط سيكونون أكاديميين.
0: أكيد في شيء بحب يشتغل بإيده
1: تقني. نعم. تقني، وهذه اصلا يعني التقني هو يوازي الجامعة في الـ في الـ في التخصصات الاكاديميه.
0: اكيد
1: المجتمع مكون من اشياء كثيره
0: وخليقين اكاديميين،
1: انت بهذا الاكاديمي بحاجه للفني وبحاجه للفني الماهر
0: صحيح
1: المؤهل. الذي يفهم على فكره عالميا المعدلات المرتفعة هي الذي هم الذين يذهبون الى الى المجال الفني
0: صحيح.
1: والتقني. نعود النصيحة الأخرى أيضا، عليهم الاهتمام بالمهارات. أنا عملت فترة طويلة جدا في موضوع التوظيف، أكثر الذين قمنا بتوظيفهم كانت ليست على الشهادة، كانت على ما هذا الذي نريد أن نوظفه، ما هي المهارات التي يمتلكها.
0: أنا بالنسبة لي مش راح تفيد الشهادات تبعته، مش راح تفيدني، بدي إيش بيشتغل بإيده، إيش إنجازه بإيده.
1: صحيح.
0: فهي أغلب
1: المهارات الآن العالم يتوجه نحو المهارات. بقدر ما لدى هذا الشخص من مهارات يستطيع أن يغطيها هي الشركة بحاجة له. أما وعندما يعمل، لذلك أبنائكم
0: ركز على المهارات، شوف شو مواهبهم
1: منذ الطفولة،
0: شوف شو بيحبوا،
1: أن ينموا مهاراتهم.
0: جميل.
1: وأيضا أن ينتبهوا بشكل كبير إلى الهوايات. نحن لدينا كثير من يعني مجلس الأمناء، لدينا الدكتور محمود الرجبي
0: ما شاء الله، وجهله طبعا تحية كبيرة،
1: وجهله تحية كبيرة جدا، هو موجه لنا في كودي حقيقة. اهتمامنا في موضوع الموهبة.
0: جميل.
1: عند الطالب أثناء تعلم البرمجة ما هي الميول
0: الموجودة.
1: وهذا ليس بالأمر السهل.
0: أكيد.
1: اكتشاف الميول، حتى هو قد لا يكون يكتشف نفسه بخصوص الميول من 13 سنة إلى 14 إلى 15 سنة، يجب أن نهتم بهذا العمر. أشكر الأباء والأبناء أن يهتموا فيه،
0: وإحنا بنشكرك أيضا أستاذ حسان أسعد الكسواني، مؤسس أول مؤسسة تعليمية لتعليم الأطفال البرمجة كودي وبرمجتي، والآن أنتم في انتشار إقليمي ودولي، إن شاء الله توصلوا للعالمية بإذن الله بسواعد أردنية وبأيادي أردنية رائعة. ما شاء الله عليك أستاذ حسان أسعد الكسواني مؤسس كودي وبرمجتي، كنت معنا ضيفا على زوايا، من قدم لكم الشكر الجزيل على تواجدكم معنا لليوم.
1: الله إن شاء الله. شكرا على هذه الإضافة.

0: أعزائي المستمعين والمشاهدين، في إطار الجهود الوطنية لتمكين الشباب الأردني وتعزيز فرصهم في سوق العمل، أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشروع خطوات للتدريب المهني والعملي الذي يهدف إلى منح حديثي التخرج فرصة لاكتساب الخبرة العملية داخل الشركات التنموية التابعة للصندوق، بما يسهم في بناء مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية. للحديث أكثر عن هذا المشروع وأهدافه بسعدنا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ليث العتوم، مدير برنامج رفع قابلية التشغيل في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشروع كفاءة. دكتور ليث، أهلا وسهلا بك.
1: يا هلا، مساء الخير مهندس أحمد لك ولجميع المستمعين.
0: دكتور ليث، كثير من حديثي التخرج يواجهون معضلة متكررة ودائما نسمع عنها في الإعلام وفي الجرائد وفي السوشيال ميديا، هي أن سوق العمل يطلب خبرة، بينما هذولا الطلاب أو حديثي التخرج لا يستطيعون اكتساب هاي الخبرة دون الحصول على فرصة أولى. من هنا جاء مشروع خطوات للتدريب العملي، حدثنا عن الفكرة اللي انطلق منها المشروع وكيف سيسهم عمليا في سد الفجوة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل، وشو اللي راح يكتسبه المتدرب خلال هاي التجربة، وكيف ممكن للشباب اللي بتنطبق عليهم الشروط الاستفادة من هاي الفرصة.
1: تمام، مساء الخير مرة ثانية لك لجميع المستمعين. هلا حقيقة المشروع خطوات، احنا بنحكي عن فكرة تنطلق من رؤية ورسالة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بأهمية الاستثمار بالشباب الأردني، لذلك السلوغان لهذا المشروع هو نستثمر بك، وأيضا بنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومثل ما تفضلت هو تحقيق للتكاملية ما بين البرامج والمشاريع في الصندوق، تكاملية حقيقية comprehensive alignment ما بين برامج ومشاريع صندوق الملك عبدالله وشركاته التنموية الاستثمارية أو المساهم بها، لأن هذه المشاريع كما يعلم الجميع هي لديها تنوع قطاعي، سياحة، الإنتاج الفني، ريادة الأعمال، تسويق التراث، فنون الطهي، وبالتالي تمثلت الفكرة بأنه وجود حاجة لدى هدول الشباب الخريجين أو حديثي التخرج، وبالتالي يجب اكتساب الشباب المهارات الأساسية والتقنية والخبرة العملية، وهذا من خلال أداء مهام وظيفية فعلية داخل بيئة العمل داخل هدول الشركات، بحيث يتم ربطهم بفرص تدريب عملي المتوفرة والمتاحة بالشركات التنموية، وهذا بيساهم بأنه يسد الفجوة ما بين المعرفة والمهارة لدى الخريجين المكتسبة سابقا أو خلال فترة الدراسة وما بين متطلبات سوق العمل فيما يتعلق بالمهارات والمعارف، وبالتالي يطور ميزتهم التنافسية وجاهزيتهم للدخول سوق العمل مستقبلا.
0: جميل.
1: وبالتالي خلال المشروع والبرنامج التدريبي داخل الشركات وما يسبقه من برنامج تدريبي تأهيلي، سيكون هؤلاء الشباب قادرين على أولا فهم بيئة العمل المؤسسية وهيكلة الشركة، بحيث أنه لما بنتقل لبيئة العمل مستقبلا هو لديه المعرفة الكاملة حول بيئة العمل، مؤسسية العمل، هيكلة الشركات كيف تكون، وأيضا لديه الفرصة لأنه يطبق المهارات والمعارف اللي اكتسبت في مواقف عملية داخل بيئة العمل.
0: جميل.
1: بالإضافة أنه بنكون اليوم عم نحكي عن مجموعة من المهارات المطلوبة بسوق العمل بتمكن من تطويرها، سواء كنا بنحكي عن مهارات التواصل، العمل ضمن فريق، إدارة الوقت، إدارة مهام، العمل تحت الضغط، استخدام الأدوية، الأدوات والأنظمة اللي بتكون مرتبطة بطبيعة عمل كل شركة، ويكون قادر نهاية على أنه يعد تقرير مهني وعروض تقديمية بعد ما يمر بهذه المرحلة ويبني السلوك المهني، وأيضا يبني ملف مهني له كشاب أردني أو ما يسمى البورتفوليو، بحيث يكون جاهز لأنه ينتقل
0: للانخراط بسوق العمل. طيب دكتور، يعني بجزء السؤال الأهم هو كيف يمكن للشباب اللي بتنطبق عليهم الشروط الاستفادة من هاي الفرص؟ الكثير الآن ممكن يسأل الآن على اللي بيسمعونا أو بيشاهدونا أنه أنا تخرجت قاعد في البيت بدي أبلش خطوة الأولى، كيف يمكن الاستفادة؟
1: يعني كل شاب أردني كما تفضلت تنطبق عليه الشروط المشاركة، كاردن الجنسية، الفئة العمرية من 21 إلى 28، ما يكون خريج أكثر من 3 سنوات، بإمكانه اليوم التسجيل عبر روابط المنشورة على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. هنالك طلب لهذا المشروع مخصص كما هو الحال في بقية مشاريع الصندوق. بعد ذلك سيتم فلترة الطلبات وإجراء مقابلات شخصية، ومن ثم اختيار المجموعة التي ستكون مشاركين ضمن المرحلة الأولى من أو ضمن هذا المشروع لهذا العام.
0: نعم. بدي أشكرك دكتور ليث العتوم على هذه المعلومات القيمة. نتمنى أنه يستفيد أكبر عدد من شبابنا وشاباتنا من مشروع خطوات للتدريب العملي، لأنه بالفعل بيمثل فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة وبناء بداية مهنية قوية. كل الشكر دكتور ليث.
1: شكرا لك وشكرا على الاستضافة الكريمة ولقناة حياة فهم. شكرا.
0: الله يسعدك يا دكتور، الشكر الجزيل لك. إذن أعزائي المستمعين خلينا نروح إحنا وإنتوا والمشاهدين إلى فاصل إعلاني، وبنرجع لنبدأ معكم مسابقاتنا وتحدياتنا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020-06-516-5020-06-516-2020 و 06-516-2020. أنا الرقم بلسان عربي المسابقة الثقافية، وأيضا اسمعني، أربع مسابقات حيختار لكم الدولاب، واحدة منها لتدخلوا الفرصة للسحب على جوائزنا المقدمة من مطاعم شاورما عصاج، كوبون بقيمة 10 دنانير مشتريات من المطعم شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم، وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرجرايز 10 سنين، والجاي بشهي كتير. بعد فاصل صغير بنرجع لنكمل معكم زوايا، خليكم معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيك

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة. في زوايا، في زوايا، في زوايا.
1: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في زوايا، وننتقل معكم لفقرتنا الأخيرة للمسابقات والتحديات عبر أرقام هواتفنا 06516 40 20 50 20 20 60 و20 20. أربع مسابقات بلسان عربي، أنا الرقم، اللغة العربية طبعا، سؤال اللغة العربية بلسان عربي، المسابقة الثقافية، واسمعني في إشارة برنامج كرتوني قديم. إن شاء الله تكونوا معنا من الفائزين جميعا في نهاية الحلقة. وننتقل مع أول المتصلين معنا، نور. السلام عليكم يا نور.
2: وعليكم السلام،
1: كيف حالك يا نور؟
2: الحمد لله.
1: نور كم عمرك أو كم عمرك؟ أنا مش عارف لسه مين معي.
2: بنت.
1: أهلا وسهلا يا نور، كم عمرك نور؟
2: 13 سنة.
1: يلا يا نور ندخل معك مباشرة على الدولاب ونشوف شو حيختار لك بأربعة مسابقات، ونشوف يا نور شو حيطلع لك من ضمن الدولاب بمسابقة أنا الرقم. كيف أنت والأرقام يا نور؟
2: أنا ممتاز.
1: يلا ممتاز. طيب سؤال يقول: أنا الرقم الذي إذا ضربتني بثلاث ثم قسمت الناتج كاملا على اثنين يصبح العدد 27، فمن أنا؟ السؤال مرة ثانية: أنا الرقم الذي إذا ضربتني بثلاث ثم قسمت الناتج كاملا على اثنين يصبح العدد 27، فمن أنا؟
2: في خيارات؟
1: والله ما في خيارات يا نور، يعني خلينا نعمل معادلة، يعني بدي أساعدك بالمعادلة نوعا ما، أنه العدد إذا ضربتني بثلاث، سين ضرب ثلاث بين أقواس، إذا قسمته على اثنين بيعطيني العدد 27. الآن تكملت المعادلة عليك يا نور، يعني إيش ما نقسم، إيش ما نضرب، وين نروح؟
2: 9.
1: للأسف يا نور إجابتك خاطئة، بدي أعتذر منك يا نور. وننتقل في اتصال جديد مع عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا عبد الله؟
3: الله يسعدك.
1: الله يبارك فيك عبد الله. يلا مباشرة عشان ندخل على المسابقة والتحديات للدولاب، شو رأيك؟
3: يلا بس ليش أقواس وضرب وطرع؟
1: مش سامعك.
3: دخليش قواس وضرب وطرح.
1: لا يا سيدي، ان شاء الله نطلع الكاش. انا الرقم هي الدولاب قدامنا عبر التلفزيون، واختار لك المسابقة الثقافية. كيف انت والمسابقة الثقافية يا عبد الله؟
3: ان شاء الله خير.
1: طيب سؤالك يقول يا عبد الله: كم عدد الوان قوس المطر؟ 6.
3: الوان قوس المطر 3.
1: شو هم طيب الثلاث؟
3: الأخضر.
1: أيوة عبد الله، لما تطلع على قوس المطر في أيام الشتاء بس ثلاث ألوان فيه؟
3: في ألوان بس أتذكر فيه بنفسجي وش زي.
1: طيب خليني أعطيك الخيارات بعدين تحكي لي شو لون، شو رأيك؟
3: ماشي.
1: 6 7 ولا 8؟ بقول لك دائما ألوان الطيف الإيش؟
3: 8. لا 6.
1: يعني هو المشكلة عبد الله ترك الخيارين، حط الخيارين الغلط، ترك الخيار الصح. 7 يا عبد الله، إجابتك صحيحة. وطبعا ألوان الطيف 7 هي ألوان قوس المطر وقوس قزح. نعم عبد الله معك.
3: 7 والله.
1: خلاص إجابتك صحيحة يا عبد الله، نعتبر لك إياها إن شاء الله إجابتك صحيحة، وبدخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر إليك يا عبد الله. وننتقل من عبد الله إلى ياسمين. السلام عليكم يا ياسمين.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا. الله يعافيك يا ياسمين، كيف حالك ياسمين؟ تمام
4: الحمد لله رب العالمين.
1: يلا الحمد لله رب العالمين. دائما وأبدا ندخل معك على المسابقة والدولاب، نشوف شو حيختار لك من ضمن أربعة مسابقات. شو تتوقع يختار لك؟
4: أنا بتوقع فترة أطفال، صارت فترة أطفال هيك.
1: والله للأسف أنه راح للغة العربية. سؤالك يقول، إن شاء الله يكون سؤال سهل عليك يا ياسمين، سؤالك يقول: أي من الكلمات التالية يعتبر اسم زمان؟ هل هو ملعب؟ هل هو مكتب؟ أم موعد؟
4: موعد
1: إجابة صحيحة. هي الإشي الوحيد من ضمن الخيارات اللي بدل على زمان ملعب ومكتب، هي اسم لمكانه ليس اسم لزمان. إجابتك صحيحة، مباشرة دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا ياسمين. وننتقل من ياسمين إلى ياسمين أخرى. السلام عليكم يا ياسمين.
5: وعليكم السلام.
1: أهلا ومرحبا ياسمين، كيف حالك ياسمين؟ تمام
5: الحمد لله،
1: وانت كيفك؟ الحمد لله 100%. يلا مباشرة ندخل معك يا ياسمين على المسابقات والتحديات. دولاب زوايا بأربعة مسابقات، هيختار لك واحدة منها. شوف شو هيختار الدولاب لياسمين في مسابقتها القادمة بلسان عربي أنا الرقم، المسابقة الثقافية. واسمعني ونبقى في اللغة العربية يا ياسمين. سؤالك يقول: أي الجمل التالية تحتوي على مفعول مطلق؟ سافرت صباحا، اجتهدت اجتهادا كبيرا، جلست في البيت.
5: عيد السؤال أغلبك.
1: سؤالك يقول: أي الجمل التالية تحتوي على مفعول مطلق؟ هل هي سافرت صباحا، اجتهدت اجتهادا كبيرا، أم جلست في البيت؟ شو رأيك؟
5: كأنه اجتهدت اجتهاد كبيرا.
1: اجتهدت اجتهادا كبيرا، إجابتك صحيحة ما شاء الله عليك. يعني سافرت صباحا فعل وفاعل ومفعول به، جلست في البيت فعل وفاعل وحرف جر واسم مجرور، فاللي موجود فيها اسم مطلق هي أو مفعول مطلق هي اجتهدت اجتهادا كبيرا. إجابتك صحيحة يا ياسمين، ودخل اسمك معنا على اسمك على السحب إن شاء الله في نهاية الحلقة. ننتقل في من ياسمين إلى جوري، اليوم ما شاء الله كلها ورد. السلام عليكم يا جوري.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا يا جوري، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
1: يلا ننتقل معك يا جوري إلى المسابقات والتحديات. دولاب شو حيختار لك يا جوري؟
6: يلا نبدأ.
1: اسمعني، في شارة كرتونية للأطفال، ماما وبابا جنبك يا جوري أو حدا كبير؟ يلا خلينا نسمع مع بعض هذه الشارة الكرتونية ونشوف حتحذريها ولا لا يا جوري أنت والموجودين معك.

0: جوري؟
1: بابار فيل.
0: إجابتك صحيحة يا جوري، وما شاء الله عليك، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وننتقل من جوري إلى سليمان في اتصال جديد. سليمان، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، مساء الخير مهندس.
0: يا مساء الورد والعسل، يا هلا والله. كيف حالك سليمان؟
2: الله يسلمك، احنا سعيدين سماع برنامجك.
0: الله يسعدك، انا اسعد والله بسماع صوتك يا سليمان. سليمان، اول مره بتشارك معنا؟
2: لا، ثاني مره.
0: يلا، المره الاولى فزت ولا لا؟
2: فزت. الحمد لله.
0: يلا ان شاء الله كمان هاي المره بتكون معنا من الفايزين. سليمان، اربع مسابقات في الدولاب، حيختار لك الدولاب واحده منها، وان شاء الله تكون زي ما انت بدك. سؤالك عن برضو شاره كرتونيه جديده من ضمن شارات اسمعني، ومسابقه اسمعني هي مسابقه شارات كرتونيه قديمه. نسمع هالشاره ونرجع لنشوف حتحزرها ولا لا يا سليمان.
2: مرة في حينا؟
0: لا استنى، الآن بدنا نسمع.
2: هزيم الرعد، هزيم الرعد.
0: استنى استنى استنى، روق شوي سليمان، استنى، ركز شوي. رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر. إيش في كرة؟ أنرت الطريق، وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم. بدي أعتذر منك يا سليمان، يعني ما حزرتها وللأسف الشديد، يعني كان نفسي تحزرها. بدي أعتذر منك يا سليمان. ننتقل في آخر اتصال معنا لليوم، معنا شهد. السلام عليكم يا شهد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا شهد؟
3: الحمد لله.
0: يلا آخر متصل أو متصلة، وإن شاء الله تكون ختامها مسك معك يا شهد. نشوف الدولاب شو هيختار لك من ضمن المسابقات، شو بتتوقع يطلع لك شهد؟
3: أناشيد.
0: المسابقة الثقافية في أول سؤال مسابقة ثقافية، وثاني سؤال اليوم في مسابقة ثقافية. ما سؤالك يقول؟ أي الكلمات التالية همزتها متوسطة على نبرة؟ هل هي سئلة، مؤمن، أم مروءة؟
3: سئلة.
0: ما شاء الله عليك، ثقافتك اللغة في اللغة العربية رائعة يا شهد. الكلمة التي همزتها متوسطة على نبرة هي كلمة سئلة، وإجابتك صحيحة. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا شهد. كل الشكر إليك ولجميع المتصلين اللي كانوا معنا في المسابقة. خلينا ننتقل ونشوف مين فاز معنا في عملية السحب.

إذن فاز أو فازت معنا المتصلة ياسمين محمد أحمد. فزتي معنا بكوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير من مطاعم شاورما الصاج، الشاورما الأفضل بالعالم بخلطتهم السرية الخاصة. ونشوف مين فاز معنا بالجائزة الثانية. فازت أيضا معنا المتصلة جوري سهم. فزتي معنا يا جوري بكوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من مطاعم بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير. وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من زوايا عالم اللقاء، فيكم الأربعاء القادم بحلقة جديدة وزوايا جديدة. هذا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا. زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100 وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل إلى الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 19 بعد 100.
1: باب السمع والطاعة للإمام. الحديث 1280. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. الحديث 1281. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. الحديث 1282. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب ألا يفر. الحديث 1283. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. فقيل له: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. الحديث 1284. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1285. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية. فقيل له: على أي شيء كنتم تبايعون؟ قال: على الموت. الحديث 1286. عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. الحديث 1287. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره.

0: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. الحديث 1288. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. باب الأجير. الحديث 1289. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا، فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1290. عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير: هاهنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث 1291. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. باب حمل الزاد في الغزو وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحديث 1292. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: في طاعة الله.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. تتصادم الآراء حول اتفاقية التجارة الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة في الوقت الذي تصفها الحكومة كخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح فرص أكبر أمام صادرات البلدين. الاتفاقية تضمنت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10%، وهو ما اعتبرته فعالية تطورا يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويدعم حضورها في السوق الأمريكية، خصوصا في قطاعي الألبسة والمحيكات. في المقابل يرى اقتصاديون أن الصورة تحتاج إلى قراءة مختلفة، حيث أن الخفض الحالي يأتي بعد فرض رسوم إضافية خلال الفترة الماضية، وأنه لا يعيد الصادرات الأردنية إلى وضع الإعفاء الكامل الذي كانت تتمتع به سابقا بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وتسجل العلاقات التجارية بين البلدين فائضا لصالح الأردن، إذ تفوق الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة المستوردات، وهذا يدلل على أهمية السوق الأمريكية للصادرات الوطنية. وبين التفاؤل بأثر الاتفاقية والتحفظ حول حدود تأثيرها، يبقى السؤال: هل حقا تمثل الاتفاقية مكسبا أم مجرد استعادة جزئية لوضع سابق؟ وما مدى قدرته على إحداث نقلة حقيقية في أرقام الصادرات؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المهندس إيهاب قادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بغرفة صناعة الأردن، الذي ينضم إلينا من واشنطن عبر زوم. كما أرحب بالخبير الاقتصادي محمد البشير. أبدأ معك مهندس إيهاب، كيف يمكن قراءة خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى 10%؟ وهل يمثل هذا الأمر مكسبا جديدا أم استعادة جزئية لوضع سابق؟
1: شكرا جزيلا، وأسعد الله أوقاتك أستاذنا ولضيفك الكريم ولجميع المستمعين والمشاهدين. شكرا جزيلا على مقدمتك الطيبة اللي هي فعلا بداية هذا الحوار. من المهم أنه نأكد أنه الاتفاق الموقع ما بين الأردن والولايات المتحدة اللي تم توقيعه مبارح بعد جهود حثيثة من حكومتنا الأردنية صراحة ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل أساسا، وكذلك سفارتنا الأردنية اللي لمسنا بها الأيام الماضية حتى كمان بوجودي في واشنطن، من حجم المتابعات الهائل من أجل الوصول إلى هذه النقطة. أكيد أنه الاتفاق اللي تم توقيعه بالأمس ليس بديل عن اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001 ودخلت التنفيذ الكامل ب 1/1 سنة 2010، بحيث أعفت جميع البضائع الأردنية من جميع الأماكن الجغرافية في الأردن من وجود أي رسوم ضرائب عليها. وللعلم هي كانت أول اتفاقية تجارة حرة توقعها الولايات المتحدة مع دول عربية، ومن غير أي كوتا ومن غير أي تحديد للحجم. اللي احنا نحكي فيه اليوم هو اتفاق تجارة متبادلة يعالج ملفات ما يطلق عليه الجيل الجديد في التجارة الدولية، الأمور مثل الامتثال والعمل القسري والتوريد المسؤول ومرونة سلاسل التوريد. ويعني توقيته مهم جدا جدا، ويؤكد على متانة الشراكة الاقتصادية ما بين البلدين. لو نقول ليش إجا هذا الاتفاق، يعني أنا صراحة يعني إذا نقدر أنه نستغل منصتكم لتوضيح بعض الأمور زي ما تفضلت. يعني الاتفاق إجا ضمن متغيرات كثيرة عم تجهدها التجارة العالمية بالذات بآخر سنتين، وشفنا الموضوع الجمارك الأمريكية اللي صارت على دول، ثم كان في هناك قرار للمحكمة الدستورية أنهت قرار الجمهور في بداية العام الماضي. اليوم هو اتفاق التجارة هناك فبالتالي كان هناك مدخل آخر بما يخص سكشن 301 يطلق عليه أو قسم 301، أنه الحكومة الأمريكية بما يتعلق بملف العمل القسري والتوريد المسؤول بموجب هذا السكشن القانوني حطوا حوالي على 60 بلد إجراءات تحقيقية ورسوم جمركية إضافية على ما كان يتم دفعه بالوضع الطبيعي. نعم. فبالتالي الأردن كان واحد، هي رسوم إضافية، أنا من هون حنروح للميزة التنافسية، فهي رسوم إضافية على الذي يتم دفعه في الوضع الطبيعي. فالأردن كان واحد من 60 اقتصاد تم التحقق والتحقيق معهم، فبالتالي هذا الاتفاق بينعكس على التزام الأردن بتعزيز منظومة الامتثال والاستدامة، ويؤكد أيضا استمرار الثقة الأمريكية بالأردن كشريك اقتصادي واستثماري موثوق. فبالتالي بنحكي عليك ليش كميزة تنافسية، تم وضع على 60 بلد حوالي 12.5%، البلد اللي فيها امتثال نزلت إلى 10% أو تم توقيع اتفاقية عليها، لغاية اليوم نزلت إلى 10%، وهي رسوم إضافية يتم دفعها على إضافة للرسوم. إحنا اليوم اتفاقية تجارتنا الحرة عاملة، فبالتالي إحنا بندفع صفر رسوم زائد 10% رسوم إضافية. في بلاد أخرى بتدفع 20% و30% و40% رسوم زائد 12.5 سكشن 301 اللي بنحكي عليه العمل القسري بذلك. فحتى كمان يعني الحمد لله رب العالمين هناك ميزة تنافسية كبيرة أيضا للمملكة الأردنية الهاشمية حتى بهذه الرسوم الإضافية.
0: تمام. طيب دعنا نستمع أيضا إلى الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد البشير. أستاذ محمد مرحبا بك من جديد، استمعت إلى ما قاله المهندس إيهاب قادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بغرفة صناعة الأردن. أسألك كيف ستنعكس يعني بعد يعني أن تعلق على ما تحدث به، وأيضا كيف ستنعكس نتائج الاتفاقية الأخيرة على الاقتصاد الأردني مقارنة مع رسوم صفرية على الصادرات سابقا؟
2: سلامات، تحياتي لك ولمستمعين ومشاهدين وللأخ إيهاب قادري، بالسلام إن شاء الله. طبعا هذا سيحسن من الصادرات الأردنية وسيدعمها أكيد. وهذا الجهد اللي قامت فيه الحكومة خلال الفترة الماضية منذ أن أعلن ترامب حربه على كل الدول، كانت يعني محاولات الأردن في أن يعود إلى الاتفاقية التي ذكرها فيها من 2001، وأيضا اشتقاقات المتعددة واللي بتكون يعني هاي الاتفاقية جزء منها. هذا يحسن من قدرة يعني السلع الأردنية في المنافسة مع السلع الأخرى. نسبة 10% أنا بعتقد أنها إيجابية وفيها مصلحة لاقتصادنا ولتجارتنا الخارجية. يبقى أن الكرة في ملعب الحكومة مرة أخرى لتخفيض كلفة الإنتاج الأردنية، هذه الكلفة التي أيضا تصاعد و تحد من عوائد هذا التصدير. ومعروف انه يعني الميزان التجاري مع الولايات المتحدة يعود الى صالحنا، التصدير الاردني اكبر من الاستيراد من الولايات المتحدة الامريكية. نعم. باعتبار ان التصدير يصل الى يعني مصدر يقارب فوق المليارين دولار ويقل عن يعني بحدود مليار دولار استيراد مليار وشيء، فهذا يعني سيحسن أيضا من قدرة الصادرات أن ترتفع إلى مبلغ أكبر من ذلك. مقابل ذلك طبعا السوق الأردني بالنسبة للبضاعة الأمريكية مهما تحدثنا عن يعني تخفيض الجمارك عليها أو غيرها، هناك منافسة حادة مع السلع الأخرى سواء كانت صناعة الصين ولا دول شرق آسيا أو الدول الأوروبية. لا شك أن السوق مفتوح وإمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية واضح أنه صالح الاقتصاد الأردني.
0: طيب مهندس إيهاب، يعني هناك من يتساءل اليوم، هل خفض الرسوم من 15% إلى 10% يعيد المنتج الأردني لمضمار التنافسية في السوق الأمريكي؟
1: كما تفضل أستاذنا وخبيرنا، نعم هو إيجابي جدا ويعيد، لأنه صراحة الأبعاد الموضوع تتعلق بالتكلفة. نعم ولكن أيضا هو يتعلق بالأمور أنه الثقة بالاقتصاد الأردني ومعايير الامتثال وحقوق العمال ومرونة سلاسل التوريد. يعني أصبحت التجارة الدولية الآن لها مفاهيم جديدة، التكلفة طبعا هي الأساس، ولكن الأمور الأخرى من معايير الامتثال وحقوق العمال ومرونة التوريد أصبحت جزء من الميزات التنافسية، خصوصا مع المستهلك الواعي والثقافات الواعية لمثل هذه الأمور. فبالتالي الحمد لله رب العالمين، أتفق تماما مع أستاذنا. اليوم دورنا كبلد نستغل أكثر هذا الموضوع من ناحية يكون تنافسيتنا السعرية بالإضافة إلى تنافسيتنا في معايير الامتثال. وهذا حكي كمان، إحنا لما نحكي تنافسية يعني إحنا عملنا منقارن حالنا بدول أخرى، فبالتالي لازم ندرس حتى كمان الدول الأخرى كم بقي عليها من الجمارك، كم أسعار الطاقة، كم أسعار تكاليف الإنتاج الموجودة فيها. فبالتالي نعم، اليوم يستطيع المنتج الأردني، أصلا واحدة من أهم الأمور هي تسهيل نفاذية الدخول مرة أخرى إلى الأسواق الأمريكية. الحمد لله رب العالمين، سمعة المنتج الأردني سمعة ممتازة أيضا كمان من ناحية الجودة، عندنا زيادة صادرات سنوية الموضوع، وصلنا اليوم إلى أكثر من 3.5 مليار، منها حوالي 2 مليار بقطاع الألبسة والمحكات.
0: وهذا سؤال مهم اليوم مهندس إيهاب، يعني كيف يؤثر استمرار اعتماد أكثر من 90% من الصادرات المتجهة إلى أمريكا على قطاع الألبسة والمحكات دونا عن غيرها من الصناعات الوطنية؟
1: طبعا هناك صناعات أخرى أيضا مثل المواد الغذائية، مثل الأجهزة، أيضا الأجهزة الكهربائية بتتعلق في موضوع التكييف بالذات، وهناك أيضا كمان الحلي والمجوهرات. هناك العديد من الأصناف التي يتم تصديرها الولايات المتحدة. قد يكون معايير الامتثال ووجود الماركات العالمية بحجم كبير داخل السوق داخل يعني مملكتنا الأردنية الهاشمية واتفاقية التجارة الحرة واحدة من أهم الأمور لدخولهم، ولكن هذا لا يمنع أيضا كمان أنه لابد من التفكير كبلد وكقطاع خاص وكحكومة بما نسميه كمان اللي هو تعدد المنتجات وتعدد القطاعات وتعدد الدخول. هناك أيضا كمان أمور لها علاقة بموضوع النقل واللوجستيات والدراسة التنافسية من قبل الدول الأخرى.
0: طيب أستاذ محمد، يعني ونحن نتحدث عن ملف مهم، هل يعني قد تستقطب الاتفاقية استثمارات جديدة موجهة للتصدير إلى الولايات المتحدة؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد
2: إن كنت
0: نعم تفضل، سألتك يعني إذا
2: واضح تفضل. السؤال أستاذ محمد واضح تماما، انه يعني بالعوده الى الميزات التي اعطيت للصناعه الاردنيه منذ 2000 وشيء، وخاصه ما على منطقه الكويز، جعلت من السلعه الاردنيه حضورا لدى المستهلك الامريكي، وهذا اعتقد اللي يعني ساهم بشكل او باخر في تعزيز حضور السلعه الاردنيه وتصاعدت واصبحت الارقام اليوم يعني أكثر انتشارا واتساعا وأخذت شكلا أفقيا مما كانت عليه ب 2005 لبين قوسين لكوز. لذلك اليوم احنا نشوف انه هاي السلع الأردنية بحاجة الى دعم الحكومة بتخفيض كلف الانتاج الثلاث، اللي هي الطاقة وضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج، ورقم ثلاث الفوائد على التسهيلات البنكية الممنوحة للصناعة الأردنية. هذه العناوين الثلاث مهمة جدا حتى تستطيع أن تنافس. وأيضا هناك طبعا لما حكينا أنا وإيهاب أيضا الأستاذ إيهاب اللي جو الشحن، يعني جو الشحن لا شك إنها يعني مكلفة بشكل أو آخر، سواء كانت صادراتنا ومش مشكلة لصادراتنا، لأنه أصلا بقيت أعتقد الضرائب اللي موجودة على السلع الأمريكية وخاصة السيارات موجودة، أعتقد التخفيض فيها ما تم معلوماتي بناء على الاطلاع السابق. لذلك يعني ستبقى الفرصة متاحة أكثر لكثير من السلع اللي ممكن أن يعني تلقى قبولا أكثر في السوق الأمريكي إذا استطعنا أن نقدم هذه السلع. اليوم إحنا السلع ليش متنافس موجودة في أمريكا؟ لأنها سلعة جيدة، لأنها سلعة منافسة، لأنها سلعة أيضا أصبح لها تاريخ. هاي ندعمها في ظل هاي الأوضاع اليوم اللي بنعيشها بسبب ارتفاع الكلف نتيجة هذه العناوين الثلاثة التي ذكرت.
0: طيب مهندس إيهاب، اليوم لابد يعني من السؤال عن الإشكاليات الرئيسية. هل المشكلة الرئيسية اليوم أمام الصادرات الأردنية هي الرسوم الجمركية فقط، ولا اليوم في أيضا تحديات كلفة الإنتاج والشحن أيضا؟
1: لا طبعا، يعني موضوع الرسوم يعني ناخدها من وجهة نظر إيجابية، لأنه إحنا مقارنة بالدول الأخرى التي تم فرض رسوم عليها أعلى، فبالتالي هي ميزة تنافسية. إذا طلعنا عليها من واقع عملي ورقمي، هي ميزة تنافسية للمملكة الأردنية الهاشمية، لأنه تم وضع أكثر على دول أخرى منافسة بالنسبة للسلع اللي إحنا منصدرها. نعم، لابد من يعني تكاليف الإنتاج أمر سليم جدا جدا، ونحكي فيه دائما. موضوع الشحن وتكاليف اللوجستكس برضو أمر سليم كما تفضل أستاذنا، ولكن بصراحة هناك أمور أخرى تتعلق بموضوع التسويق. تسويق الأردن أيضا كبلد استثماري واستقطاب الاستثمارات الجديدة مع المحافظة على الاستثمارات الحالية، وأيضا تسويق المنتج الأردني الذي يحظى بسمعة وجودة عالية بشتى القطاعات المصدرة له. إحنا ما زلنا يعني حجمنا بالسوق الأمريكي ومساهمتنا بالسوق الأمريكي حجم بسيط جدا. سوق كبير وسوق واسع وسوق قادر على إنه نتوسع فيه بما يحقق لنا أثر كتير كبير. فبالتالي هناك أمور أخرى تتعلق أيضا بالتسويق والتوسع داخل مثل هذه الأسواق. وأنا برأيي يعني مرحلة مقبلة نتيجة هذا الاتفاق يجب أن نركز على طبعا زيادة صادراتنا واستقطاب استثمارات جديدة مع التوسع بالاستثمارات الحالية. هذا بيعزز من ثقة المشترين، هذا لابد أنه يزيد ويخلق فرص العمل التي هي أساس رؤية تحديثنا الاقتصادي، وكذلك أنه نوسع من قاعدة المنتجات الأردنية بالسوق الأمريكي، وهذا مطلوب جدا نتيجة التسويق. البلد كبلد يتم استقطاب استثمارات جديدة وأيضا كمنتجات أردنية. يعني اليوم توقيع مثل هذه الاتفاقية بعز هذه التحديات المرتبطة بالامتثال وسلاسل التوريد بأكد أنه النظرة للمملكة الأردنية الهاشمية كشريك اقتصادي موثوق، يعني هو أمر ورأس مال لابد أنه نستغله بطريقة مؤثرة جدا.
0: ممتاز أستاذ محمد، يعني تحدثت في البداية أن الكرة في ملعب الحكومة بتخفيف الكلف، وأسألك وأختم بهذا السؤال، هل تحتاج الاتفاقية إلى سياسات حكومية مرافقة لضمان تحولها إلى نمو حقيقي في الصادرات؟
2: طبعا 100%. يعني احنا عم نقول دائما انه المالية العامة التي تعاني من أزمة هي انعكاس لأزمة اقتصاد، أزمة اقتصاد بالهيكل، انه حصة الصناعة والزراعة لا تزيد عن 30%، وهذه يجب أن تصل إلى 50 إذا كنا قادرين إنه نستفيد من برنامج التحديث الاقتصادي اللي تحكي عنه الحكومة. إذا ما وصلنا خلال سنوات عديدة، طبعاً خلال 10 سنوات 15 سنة، لازم نصل حتى نستطيع أن نقول أننا يعني تجاوزنا كل نقاط الضعف المتمثلة بالمؤشرات الاقتصادية المتواضعة 2%. يعني بالأمس وقعت الحكومة برنامج تعاون مع أوزباكستان. أوزباكستان يعني من 2010 لليوم بالمقارنة، بناء على الدراسة اللي عملتها يعني الدراسات الاستراتيجية منتدى الاستراتيجيات، كان يتحدث عن إنه ذاك الاقتصاد واقتصادنا كانوا متشابهين. 2010-2012 اليوم عندهم فوق 50% الصناعة والزراعة، يعني والناتج المحلي تبعهم قفز فوق 100 مليار، واحنا بعدنا 50-60 مليار. الكرة في ملعب الحكومة دائما، نقول إمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقيات وموقعنا الاستراتيجي، موقعنا الأردن. يعني أمريكا هي سائلة مثل ما حكى الأستاذ إنه يعني سوق ضخم، يعني شو 2 مليار و 3 مليار بالنسبة لهم لا شيء. بمعنى إنه موقعنا الاستراتيجي، موقعنا السياسي، الاضطراب بالإقليم الكذا، بيعطي أفضلية سياسية للأردن في أن فعلا يستطيع الأردن أن يأخذ ميزات في التسويق إلى أحسننا، مسألة الكلفة بدرجة الأساس والاستمرار لتقديم سلعة جيدة مقبولة عند المجتمع، وخاصة أنه بنحكي عن يعني ما يقارب 20 عاما والسلعة الأردنية موجودة في السوق. إذن اسم السلعة الجديدة مدامها من الأردن وفي تاريخ لسلعة أخرى، إذن في إمكانية المستهلك الأمريكي أن يتوجه إليها. لذلك مطلوب مننا أن نحسن من كلف الإنتاج، أن نخفض منها وأن ندفع باتجاه أن تكون سلعنا محافظة على اسمها وعلى جودتها.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات، الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد البشير، الشكر موصول كذلك للمهندس إيهاب قادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بغرفة صناعة الأردن والذي كان معنا من واشنطن. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بن العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزد ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي، وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن، دائما أحيى الله قلوبنا وإياكم بالقرآن. يا منزل القرآن، رزقنا بركة القرآن وأحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق لنصوص القرآن وأحكام القرآن. اللهم آمين إخواني وأخواتي، حفظكم الله، حياكم الله. أسأل الله تعالى أن يعني أرواحنا تسمو وتعلو بهذا الكتاب يا رب العالمين. أقول حذرونا من تقلبات الطقس والمناخ، فقالوا شهر يونيو، لو شهر 6 يعني، سيكون الأشد حرارة على الإطلاق. المهم، بنفس المنطق أو بالمنطق نفسه نحذر من الظواهر السلبية في الأوطان والمجتمعات، مثل ترويج المخدرات. موجود؟ نعم موجود. وقيل لنا إننا من أعلى الدول في نسب التدخين، وهذا أمر خطير. وضعف التدين أو تراجعه، يعني أيضا من يدرسون بيقولوا أنه في تدين، في تناقص وتراجع، هي مصيبة. ستزيد الجرائم، سيزيد العنف، سيزيد الطلاق، يعني تزيد التوترات. إخوانا الدين مهذب، الدين يصقل الشخصية والنفسية والمنطق والسلوك. ولذلك لابد من عودة لهذا الدين، عودة حميدة مش رجعية مثل ما كانوا يسموا. ونقول إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. أخشى إن ضيعنا الدين أن نضيع الدين والدنيا، لأنه إذا انت ضيعت الدين ما الدنيا أوتوماتيك لتلقائيا ضاعت. أنه من ينظم حياتك؟ الدين. يا سلام، طبعا هذا منهج الحياة يا أبويا، مو ركعتين طبعا مع قدرهم العالي، لكن هذا الدين منهج حياة في التفاصيل، في الصغيرة والكبيرة.
1: لكن قد يقول البعض دكتور هناك قوم لا دينيين، وهيهم الدنيا معهم والاقتصاد معهم والقوة العسكرية معهم.
2: جميل،
1: كيف نجيب عن هؤلاء؟
2: سهلة سهلة. ما معدلات الانتحار مثلا؟ ما معدلات العنف والجريمة؟
1: التفكك الأسري أيضا
2: طبعا.
1: نعم
2: طبعا، والفواحش والآثام والفجور وغيره. يعني تلاحظ أفلامهم للغرب الإباحية وغيره، هذه مش حياة، هذه حيوانية.
1: إذن الدنيا ليست فقط القوة الاقتصادية والعسكرية فحسب، يعني هذا جانب من جوانب الدنيا. يعني
2: القيم والأخلاق والآداب والنفسيات المستريحة المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، هل عندهم النفس المطمئنة؟ لا والله، في قلق وتوتر دائم، ولذلك بتعاطوا المخدرات وبتعاطوا الخمور والعنف. يعني كم جرائم القتل في أمريكا؟ من أعلى النسب في العالم. ليه؟ طبعا انتوا عندكم كل شيء، المال والجاه والقوة، طب ليه العنف؟ دلالة أن الإنسان ما لم يهذبه دين حقيقي، دين بتاعهم وضعوه بأيديهم، ولذلك ملوش الأثر. ديننا من فضلك كلمة ما نقصت، كلمة ما زادت، حرف ما زاد، حرف ما نقص، شتان بين مشرق ومغرب. هذا دين محفوظ بفضل الله تعالى، ولا تشدد ولا تنطع ولا بالعكس، تشدد بالأفراد مش بالدين، والتنطع من الناس مش من الدين، والشد على من نفسك أنت، فاهم غلط. هذا الدين سمح سهل كريم واسع، لأنه من عند الله اللي اسمه الواسع سبحانه. إذن نحن نقرع جرس الإنذار، لأنه في عندنا ظواهر مستجدة على مجتمعنا ما كانتش جرائم القتل زادت. بدك تقول لي لا، بقول لك انت اعقل وافهم، احنا غلابه بي، ما عندناش المعلومات، عندكم المعلومات يا سيدي. الا قول لي زاد ولا ما زادش؟ لا قطعا زاد، العنف زاد، ترويج المخدرات زاد. ولذلك ينبغي ان يعني نحافظ على مجتمعنا من الظواهر السلبيه بل السيئه مثل جرائم القتل وترويج المخدرات. اذا نقول يعني شويه سياسه لا باس. الان العالم كله بيضغط على لبنان من اجل انه يمشي ترامب خططه للبنان اللي هي خطط لإسرائيل بأنه ينزعوا سلاح حزب الله. وانت مالك؟ بدنا نفهم يا أخي، الله يهديك، وانت مالك؟ فهذا كله لأمان إسرائيل فقط مو للبنان. أقول ستندم لبنان ندامة الكسعي، وش هذا؟ يا معنانا وحنا نقول لعون أفندي قلنا له ستندم ندامة الكسعي، قال لي هذا عربي؟ قلنا له آه عربي. مش أنت عربي برضو؟ على تنسيقها مع أمريكا. يعني الآن لبنان مسلم ذاته يعني بالعربي مسلم ذاته لترامب وهالشلة العصابة المهم. ولذلك ستندم لبنان، ستندم وتجد نفسها نشوف تنسيقها مع أمريكا نصيحة الشيطان إذ قاد للإنسان كفر. الشيطان لما تلبس واحد أقول له آمن، أعبد ربك، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول له كفر. وهذا ترامب بيقول لك أعبد، بيقول لك شلط ورحب باليهود إذ يأتون إلى بلدك. أنا الأوان تحقيق رؤية الرئيس ترامب. عم بيقول رئيس، عم تعرفون هذا غير رئيس الوزراء السني، ما هي مقسمة هذا الشيء، مفروض الكفاءات لا مقسمة شلل وسنن، بني سني ومو سني وشيعي ومو شيعي. ليه الكفاءة تقدم سني ولا شيعي ولا ليه نمزق حالنا؟ خلاصة عون بقول قلت لترامب أحتاج منك الدعم والعون. أنا مالي. هذا عون بيقول قلت لترامب إيه شو قلت له؟ أحتاج منك الدعم والعون. إذن هل تسمح أمريكا وإسرائيل بنزع سلاح إسرائيل مثلا؟ ليه ينزع سلاح اللبناني؟ ليه؟ طب نقول له ننزع سلاح،
1: هو يعني الحجة دكتور ليس سلاح دولة وإنما سلاح فصائل وميليشيات كما يسمونه. يعني ليش ما البعض بيناقش انه خلص يسلم سلاحه للجيش اللبناني ويصير سلاح دولة؟ يعني
2: والجيش اللبناني معروف طاقته وقدراته، نعم. يعني مجرب، فلما كانت هذه الحركات كان لها فعل ورد فعل اكثر من الجيش النظامي، يعني مش استهزاء بالجيش وعدم ثقة بالجيش، لا، لكن ما كانوش فاعلية. سيدا بيكون في الجيوش بهالقوة بهالنفس مين بيقدم؟
1: طيب لماذا لا يحل يعني داخليا الأمر قبل أن تفرض السيطرة على الدولة اللبنانية إنجاز التعبير؟ يعني ليش ما اللبنانيين هم وحزب الله مع بعض يجتمعوا ويتفاهموا على موضوع السلاح ويطلعوا بخلاصة بنتيجة؟
2: الكتلة الحرجة هذه، الكتلة القوية، احنا مش عم نمدح بأحد، احنا بنحلل قاعدين. يعني حزب الله على قلة أفراده 1000-2000-3000 اللي هو، بينما الجيش يمكن 10-15 ألف مثلا، لكن فعالي 3000 أكثر من 15 ألف. ليه؟ لأنه يعني هذا مسلح ليكون مقاتل هناك على الوظيفة عشان يحل التقاعد. يعني فرق الحقيقة، مش عم نتدخل بأحد ولا غيره. فبدهم ينزعوا سلاح لبنان إلا ما كان بيد الجيش،
1: نعم.
2: والجيش كفاءته محدودة ومعروفة، يعني ليش نقعد نضحك على بعض؟ بعكس حزب الله يعني طاقة القتال عندهم والشجاعة والمواجهة والخطط أثبتوا أنهم أقوى من الجيش. ولماذا لا يكونون معا مع بعضهم؟ لا أنا لوحدي ولا أنت لوحدك، أنا وإنت جنب بعض. ولا بنزع سلاح حزب الله ولا غيره، لكن احنا نرضخ دائما للضغوط للأسف. نزع سلاح حزب الله غلط، مش شغلك يا سيدي، مش شغلنا، بحكي رأيي. مشولي كنتن مشولي.
1: خلنا نواصل دكتور بعد إذنك، لكن بعد فاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل،
1: حياك دائما،
0: بارك الله. دكتور، عند الآية 19 بعد 100 في سورة آل عمران: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم.
1: يا الله، بسم الله. ها أنتم أولئك، هؤلاء هذه اللغة العربية ومرونتها والإيجاز الذي فيها
0: جميل.
1: هؤلاء لغة مضمرة ما فيها ترهل، مثلا كلمة night بالإنجليزي K-N-I-G-H-T Y night، ثلاث حروف N-I-T.
0: نعم،
1: احنا عندنا من فضل الله ها أنتم أولئك تحبونهم، اللي هم مين؟ اللي هم البطانة من دونكم.
0: نعم.
1: ولا يحبونكم، هو بيظهر لك وجه غير اللي في الداخل،
0: غير اللي في حقيقته. نعم.
1: وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، مش بالدين اللي انتوا عليه، آمنا بطريقتنا، آمنا بإيه؟ آمنا. هذا كلام يعني البطانة اللي هم المنافقين، وهالشلة المضعضعة اللي رجل هنا ورجل هنا، يعني يريد أن يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء. إذا تحبونهم ولو يحبونكم، الله بيكشف لنا الخبايا والخفايا سبحانه. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا قدام الناس، آمنا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، المنافقين. لو صح لي فيكم وقع سخنة أمزق جلودكم، واو. في الظاهر ابتسام وسلام شيك هاندز، وانت كل هالحقد في قلبك، الله أكبر. إخواني، هذه ثلة أو شلة المنافقين اللي كانوا في المدينة غالبا، مكة ما كانش فيه نفاق، إنما كان النفاق لأنه كان فيه يهود وأصدقاء لليهود عرب، ويعني عاملين شلل تتآمر معا ضد الوافد الجديد.
0: نعم.
1: اللي هو المؤمنون مع رسوله.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. بدل ما يعني يقدر هذا الفضل الإلهي، قاموا يحقدون على الرسول وعلى المؤمنين. الله أكبر. لك هذا نور الدنيا، هذا شمس الدنيا، هذا هو الحياة في الدنيا، هذا يعني هو نهضة الأمة. لماذا يقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه؟ لماذا؟ هم نهضوا بالإنسانية مش بالعرب بس، خلاص العقول ضيقة والقلوب ضيقة والنفوس ضيقة ونزق، ومنافسوني في الزعامة، لا كنت انت ولا هالزعامات اللي يعني تخليني صديق لليهود وعدو للرسول، اعظم الرسل. يا الهي، ان في المدينه كانت استقبلت النبي، نعم، لكن ظل بن سلول يمكر ويتآمر مع اليهود.
0: نعم.
1: فعبد الله ابن عبد الله بن سلول يعني حاشا لمقام الرسول، انه يا رسول الله بدك تقول ابويا احكي لي، لا، نحسن صحبته ما عاش بيننا. هذا الرسول مش بتاع مؤامرات، مع هذا الله. وهذا يعني النخوة العالية، يعني يا رسول الله أنا أقدرك طبعا، لا أقدر النسب والولاء، مع هذا الله بتفكر بقتل أبوي، ما يعني ما تخلي مسلم يقتل أبوي حتى لا يجي شيطان يقول لي أقتل من قتل. نعم. أبوك. لا، هذا الرسول مش يقتل جماعته أو محسوبين عليه، هذا الدين يا أبوي. يعني كم آذى الرسول هذا الأبي؟ نعم. كثيرا. ومع هذا نحسن صحبته ما عاش بيننا. وظل الرسول يعامل باحترام مع أنه جواه لؤم وخسة وتآمر، ومع هذا وكان شيئا ليس في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: حتى لما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل النهي بعد ذلك.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم. ربنا نهاه بعد ما
0: صحيح
1: ما وقعت الواقعة. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني في الظاهر أنتم إخواننا وإحنا شيء واحد وكل كلام من فوق المعدة، لكن في غزوة الخندق كانوا يتآمرون مع اليهود.
0: نعم.
1: يا إلهي، ولولا يعني ذاك الله تعالى ساق هذا اللي المسلم اللي قال لهم يا رسول الله أنا بشربك لك إياهم.
0: نعم.
1: لأنه محسوبا عليهم ما زلت.
0: نعم.
1: فنعيم بن
0: نعيم بن مسعود. نعم صحيح.
1: نعم. فراح زرع لغم فيهم فتتجمعهم، وكانت النتيجة خلاصته للمسلمين ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، آمنا مطلقا، آمنا كلام
0: تظاهر،
1: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام آخ لو صح لي فيكم يوم يوم مصدمكم
0: قل موتوا بغيظكم.
1: شو الدعوة العقد يعني إيه؟ قل موتوا بغيظكم يعني غيظك وراح موتك. الإسلام سينتصر، الإسلام سينتصر وأهل القرآن سينتصرون، افعل ما شئت أنت والعالم كله.
0: يا الله،
1: تحكي عن المدينة المنورة.
0: نعم أكيد.
1: إن الله عليم بذات الصدور.
0: يا الله،
1: يا سلام، كل ما في الصدر من مشاعر من معاني من حقد من إخلاص من صفاء كله مسجل عند الله عز وجل. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، نصر مثلا أو توسع في الرزق مثلا أو وحدة يعني من الوحدات زادت مع المسلمين انضمت قبيلة ولا غيرهم، تمسسكم حسنة تعملهم يعني بزوروا فيها تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يستشهد حمزة مثلا ولا الكرام سبحانك ربي اللي كان يترس على الرسول عليه الصلاة والسلام والسهام تقع في ظهره، أنا أفدي رسولي. يا سلام، يا سلام.

0: أو يعني
1: شماتة بالمسلمين
0: كر وفر، صارت المعركة مش مضمونة يعني، يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، تعملوا شيء معهم تبلجوا فيهم، لأنه سيقال تمزق صف المسلمين.
1: نعم.
0: هذا خطير جدا، تبلجوش فيهم. لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كل دسائسهم ومؤامراتهم الله تعالى أحاط بها علما ويحيط بها ليفشلها سبحانه. لما جاء واحد أسلم أذاك الوقت، يا رسول الله أنا ما زلت بظنوني مع الكفار، خليني أعمل مصيبة في مروح اجتهد. ففرق جمعهم والحمد لله. إن الله بما يعملون محيط، آخر آية نوقف عندها، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. غدوت الغدوة اللي هي
1: الصباح
0: البكير يعني.
1: نعم.
0: من أهلك تركت بيتك، الرسول بنفسه عم برتب الجيش، مو نائب عنه ولا قائد الجيش ولا رتبة من الجيش، بنفسه. وإذ غدوت، والقرآن يسجله له، وإذ غدوت من أهلك فارقت أهلك تبوئ المؤمنين
1: مقاعد للقتال،
0: وانت هنا، حمزة هنا، مصعب هنا، فلان هنا، لا تغادر، الخيال هنا والمشاة هنا ورماة السهام هنا وأصحاب الرماء، يعني عم يوزعهم عليه الصلاة والسلام، قائد عسكري طبعا. تبهو المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليهم. مقاعد مش معناها مقاعد،
1: أماكن يستقرون بها يعني، أو يتمترسون بها
0: وقوفا طبعا.
1: نعم.
0: وقوفا كالأشجار. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، المؤمنون طائفة وبعض المسلمين الصادقين طائفة، يعني برضو هموا لما شافوا الضغط، ضغط المشركين على الجبهة الإسلامية، هموا أن يفارقوا الصف يعني. والرسول أصيب عدة إصابات، إذن معناها المعركة محسومة لصالح الكفار. فلوا فلوا، لا لا همت.
1: نعم.
0: لكن عصمها إيمانها.
1: يا
0: إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما.
1: يا الله،
0: الله رجع الإيمان في قلوبهم، فانتصر الإيمان على يعني لمة الشيطان لحظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو الوسواس اللي جاني؟ أنا مع المسلمين، أنا مع رسولي، أنا مع قرآني، أنا مع يعني ما أمرني ربي، أنا أخون هذا العهد، أعوذ بالله. ولذلك كانت طائفة يعني طافت وذهبت مجرد شعور عدة. فليتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله أولا فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله لبدر.
1: الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك دكتورنا، نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف

0: محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتور الفاضل.
1: حياك الله دائما، بارك الله فيك.
0: قبل الأسئلة دكتور، كان عندك شيء؟
1: لا باش
0: الأسئلة. طيب الأخ، أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات.
1: النشامة ماشي.
0: الله يكرمك. بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: وإياك يا أخنا.
0: لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، في سورة الحجر الآيتين 35.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: فسؤالي إلى يوم الدين في الآية 35، في الآية 36 إلى يوم يبعثون، يقول كانت الحياة للإنسان مقررة على الأرض وكان الشيطان يعلم ذلك. ما رأيكم يا طبيب القلوب؟
1: الله يحييك. الله يحييك ويجعلنا كما تقول يا رب. يعني هذا الكلام ما فيش سر.
0: نعم.
1: يعني الشيطان موجود لأنه لابد من مقاومة.
0: لا، هو يقصد دكتور تحديد الأوقات إلى يوم الدين إلى يوم يبعثون، هذا يعني أنه الشيطان ماشي. يعلم أن الناس سينزلون ماشي. إلى الدنيا
1: ماشي ماشي.
0: نعم.
1: والحرب مفتوحة.
0: نعم.
1: فيش أسرار يعني، والعداوة مستمرة إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: ما في صحبة مع الشيطان.
0: إن الشيطان لكم عدو.
1: تمام.
0: نعم.
1: فكل شيء واضح، وهذه تعليمات للمسلمين، وأنتم ستقاتلون الشيطان إلى يوم القيامة، تقاومونه طبعا.
0: نعم.
1: حيض الله وركم مسلحا، لكن الشيطان المسلح الآن أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
1: لكن الشيطان نفسه أيضا بالوسوسة.
0: نعم.
1: وأنت تقاوم هذا الوسواس والخناس إلى آخره، هذه معركتنا النفسية.
0: نعم.
1: أنت عم تقاوم هذا الشيطان ووساوسه لك، فالمعركة مفتوحة.
0: نعم. جميل جميل.
1: ولم لو أراد الله تعالى أن يخلص من الشيطان خلص بثانية.
0: صحيح.
1: لكن أجمل ما في الحياة الصراع والمقاومة. يعني لولا وجود إسرائيل كان لازم يكون في إسرائيل عشان نقاوم، لأنه الجسم يعني الآن يصيبه فيروس بصير عنده مناعة، وهذا احنا بصير عندنا مناعة ضد كل المجرمين في العالم.
0: نعم.
1: أما مو قوم صاحبهم، مع احترامنا لإخواننا في لبنان، يعني طايرين فرحا بي، يعني الرئيس بقول لترامب احتاج منك الدعم، وبقول الآن الأوان لتحقيق رؤية ترامب. ترامب لا يرى إلا إسرائيل، لا شايف لبنان ولا غير لبنان. لا تتأملوا خيرا من الشيطين يا خيي، ما يمكن أن ينصحكم أو أن ينفعكم، يستحيل. هو وجهة نظره دائما مصلحة إسرائيل.
0: نعم.
1: وهو بيعاملكم باللسان الحلو حتى تذعنوا وتسحبوا السلاح من المقاومين، وتصبح لبنان سدح مدح عين مفتوحة.
0: نعم.
1: عليه إني على وضع سبحانه. إذن هل تسمح أمريكا وإسرائيل بنزع سلاح إسرائيل مثلا؟
0: لا طبعا،
1: مستحيل. أما إحنا انزع ولا يهمك، الله ينزع.
0: استأذنك دكتور باتصال مع الأخ خلدون. تفضل أخي خلدون.
2: السلام عليكم دكتور بشار. يعطيك
0: عليكم السلام ورحمه الله، عافاكم الله، يا مرحبا.
2: بارك الله في دكتورنا الغالي.
0: الله يا امين امين.
2: السؤال اللي انا طرحته من سابقا، بس بجوز الدكتور ما فهم يعني ايش اللي بقصوا فيه، وحتى السؤال هلا كرره شخص: هل الشيطان كيف علم ان هناك بعث؟ يعني لما حكى فانطرني الى يوم يبعثون او الى يوم الحشر، كيف علم أن هناك يوم البعث؟
0: نعم.
2: هذا السؤال لو سمحت فضيلة الدكتور جاوبنا عليه، والله يجزيك الخير.
0: أبشر أبشر أبشر أخي خلدون، يا مرحبا. طيب في اتصال ثاني ولا لا؟ في اتصال آخر من الأخ أبو عمر. يلا أبو عمر. مستحي أبو عمر.
1: ما غيره
0: مفروض.
3: تحياتي لك للدكتور.
0: أهلا يا أبو عمر، يا مرحبا.
3: يعني نسمع للأخبار والتحليلات، فغضتني يعني تحليلين. أولا بالنسبة للأسلحة، طائرات والنووي، شغلات متقدمة جدا، لأنه الله سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم، يعني كان سيف بالسيف. هسه فعلا في فروقات السلاح، يعني فرق كبير جدا. هل إيماننا بالله سبحانه وتعالى؟
1: لخص يا أبو عمر، لخص الله يكرمك.
3: ما بقدر شو هو شايفني احمد نوفل كان الخص انا داود التعمري شو
1: يلا يحييك
0: طيب. اذا يعني انت قصدك الان كيف نفهم الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم في ظل الفرق الهائل بمستوى الأسلحة والتسليح بيننا وبين غيرنا مظبوط؟
3: نعم طيب التحليل الثاني
0: مظبوط أنا هيك بدك تسأل ولا لا بس عشان أفهم
3: تقريبا نعم
0: صحيح. طيب ماشي السؤال الثاني بس بسرعة الله يكرمك
3: بالضبط السؤال الثاني سيدي بالنسبة لذبحتونا بغزة طب هو أصل المشكلة بيننا وبين نصارينا واليهود والغرب هي فلسطين هي القتيل يعني كيف راحت فلسطين ما يأصل المشكلة هي يعني. فكيف بيقول هذا الزلمة يعني شو ذبحتونا بغزة ذبحتونا بغزة
0: تمام أشكرك أخي أبو عمر الله يعطيك العافية أبدأ بسؤال الأخ خلدون دكتور يسأل كيف علم الشيطان أن هناك يوم قيامة ويوم بعث يعني الأصل أنه كان الكل في الجنة وكان سيدنا آدم وكان زوجه في الجنة هل هذا الحوار دكتور حدث مع الشيطان بعد أن نزل آدم وزوجه إلى الدنيا وبالتالي علم الشيطان أنه راح يصير في حساب وعذاب يوم القيامة كيف علم دكتور
1: ما عندناش يعني مفتاح الرؤية أين كيف علم لكن ما فيش أسرار يعني هو هذا الصراع سيستمر مفتوح أوبن يعني ما هوش مغلق ويعني همس في أذن المؤمنين لا لا لا أنتم ستقاومون الشيطان يعني المعركة مفتوحة وواضحة ومش مخباية ولا مسترة هذه حرب معلنة بينكم بين الشيطان ما هي سرية وذلك ما يعني ما احناش حريصين نكتم عليها لا أنت عدونا أيها الشيطان يعني بينه وبين إسرائيل فرض موضوع الشمس مقاومة إسرائيل ومحاربة نعم. إسرائيل لها لا سرية ولا غيره
0: نعم.
1: معلنة ملء السماء
0: وكذلك العداوة مع
1: نحن
0: الشيطان
1: نحن عدو إلى يوم القيامة نعم. إن بقيتم
0: جميل الأخ أبو عمر سأل سؤالين السؤال الأول بيقول يعني كيف نفهم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في هذه الأيام دكتور لا سيما وأن الفرق هائل بمستوى التسليح بين الدول الداعمة بين قوسين لإسرائيل إنجاز التعبير وبين الدول الإسلامية بشكل عام في فرق هائل واليوم دكتور المعركة لم تعد فقط بالأسلحة التقليدية وإنما هنالك أيضا المعارك الإعلامية والغزو السبراني وما إلى ذلك في ظل هذا التنوع والتوسع والتطور في عالم الأسلحة كيف لنا نحن المسلمين أن نفهم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم وكيف لنا أن نطبقه على أرض الواقع
1: والله سهل والله سهل لو قصدنا ونوينا وعزمنا وشكلنا إرادة قوية والله سهل والله عندنا الطاقات والله عندنا القدرات وعندنا الأسلحة وعندنا المعدات عندنا كل شيء وليس عندنا الإرادة ليه غزة الآن صار لها 3-4 سنوات في الحرب ليه وهي صامدة صابرة ولا عندهاش لا طيران ولا دبابات ولا مدفعية ولا خبز ولا موية ومع هذا واقفة شوكة بحلقهم ومصر مقفل عليها لأنه رفح إسرائيلية طول عمرها رفح احنا حافظينها عن غيب من 100 سنة مصرية فجأة صارت إسرائيل ازاي مش شغلك
0: وهذا ما يقودنا إلى السؤال الثاني وأختم به دكتور بيقول البعض يقول أنه دمر أطفال غزة وأنه يعني هذا ما حدث حتى وإن كان قتالا وإن كان في شهداء وإن كان في جهاد لكن في النهاية أطفال غزة قتلوا فهو يعني بيسأل أبو عمر بيقول طب أليست المشكلة من الأساس بيننا وبين الصهاينة هي فلسطين والقدس وغزة
1: تمام.
0: وبالتالي على أي أساس اللي بيحلل وبيقول قتلت أبناء غزة أو قتل أطفال غزة طب المشكلة بوجود هذا السرطان
1: احنا في المقتلة من 48 مو من اليوم
0: نعم
1: يعني هذا اللي بيتكلم طلع وأنا عمري سنة محمولا على الأكتاف ونلاقيش للطعام ولا الماء ولا يعني عشنا في مخيمات وضع مزري جدا الخلاصة هذا عدو يجب أن يحارب مو احنا نلوم على غزة نلوم اللي ما اشتغلوش وما استعدوش أقوم اللي بيقاوم أي لا اخواني يعني بتموت القضية لو ما صارش هذا التحريك ماتت القضية
0: هو بيقولوا مات أصحابها ولم تمت يعني البعض الآن بيقول لك مات أصحابها
1: نحن لا تموت الأمة يموت القادة مش مشكلة، بيش غيرهم، بيش غيرهم. ليش هذول من وين بدأوا؟ من المشلول الرجل هذا اللي رحمة الله عليه، هو اللي بدأ الفكرة، هو اللي بدأ المقاومة، مشلول من كل شيء إلا من الإرادة. إخواني إذا الشعب يوما أراد، وإذا الشعب ما أراد يبقى يتنيل ويسكت. إخواني ما عند ياكم أن تثبطوا أنفسكم، ما إحنا مش قد، ما إحنا قدهم وقد أمريكا معهم وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، ما إحنا مع مع جبهتنا الضيقة ضد العالم كله. غزة مش عم بتحارب إسرائيل فقط، عم بتحارب أوروبا كلها وأمريكا وبريطانيا.
0: هو البعض يقول دكتور هذا بيع للوهم،
1: الوهم
0: هكذا يقول البعض. وهذا ما كلام يسمع
1: خيال العلمي. نعم نعم صحيح، أنا فطنت لأنه خيال علمي. طب والواقع شو بقول؟ مو صامدة غزة ولا لا صامدة، وستبدأ من جديد غزة.
0: يقولون أنها صامدة صحيح، لكن لا كهرباء ولا ماء ولا،
1: والحق على مين؟
0: وحياة الخيام،
1: والحق على مين؟ عندك 20 دولة عربية عندهم الكهرباء والمصاري والإمكانيات والأدوية، ما بدنا نعطيكم، منتهى البساطة. إخواني ألوم المحصور أم ألوم المنفتح؟ إحنا بن بن بن بن بنمازح ترامب وبنقول له هي 10 تريليون على عيونك، الله يخلينا عيونك، ولا رغيف خبز إلى غزة، وعشرة تريليون لمن أنا يهودي، أنا صهيوني، أنا مع إسرائيل، قولوا خذ لك هدية 10 تريليون. إخواني في غلط في العالم العربي، موش أروح ألوم على غزة. خلاص
0: أكرمكم الله دكتور، أجت الخلاص مع نهاية الوقت. الله يكرمك، نسأل الله أن نتقبل منهم إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحيات فريق البرنامج، وإني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.

0: بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور. من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي، وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه كبير بأثره، تفصيل يا بيمشي معاملتك أو بيرجعها وبيوفر عليك وقتك أو بيضيعه. تأكد من تعبئة جميع العناصر المطلوبة في أي نموذج عمل بشغلك. بصراحة النموذج وجد عشان ينظم العمل، مش عشان ورقة بتعبيها وبتخلص. النموذج هو وثيقة رسمية وكل خانة فيها موجودة لسبب، مش زينة ولا حشو. والقاعدة بسيطة، النموذج الناقص زي أكنه مش موجود، لأنه ببساطة الخانة الفاضية بترجع لك المعاملة من نقطة الصفر، بتأخر شغلك وشغل غيرك، بتفتح باب اللبس نسيت تعبيها ولا قصدك تتركها، وأحياناً بتخلق نزاع أو خطأ بالتنفيذ. تخيل نموذج طلب إجازة بدون تاريخ، أو نموذج تسليم عهدة بدون قائمة الأصناف، أو طلب صرف بدون مبلغ شو قيمته ولا إشي، بس ممكن يصير هو نفسه مصدر المشكلة. الموظف العادي بيعبي النموذج على السريع، بيترك خانات فاضية وبيحكي هاي مش مهمة، وبعدها نموذج برجع له ناقص. الموظف المثالي بيعبي كل عنصر مطلوب، بيراجع النموذج قبل ما يسلمه وبيتأكد أنه كامل ودقيق، فبيمشي من أول مرة. الفرق الأول بعيد الشغل مرتين والتاني بيخلصه مرة واحدة صح. كيف تطبق هاي القاعدة؟ افهم الغاية من كل خانة، ما تعبي عشان تعبي، اعرف ليش أصلاً هاي المعلومة مطلوبة. ما تترك أي خانة مطلوبة فاضية، ولو كانت خانة ما بتنطبق عليك اكتب لا ينطبق، مش تتركها حتى فاضية. الفراغ بيفتح لبس والكتابة بتسده. دقق بالمعلومات، التواريخ، الأرقام، الأسماء، المبالغ، أي رقم غلط بضيع النموذج كله. تأكد من التوقيعات والاعتمادات والمرفقات، لأنه كثير نماذج بترجع مش لأنها فاضية بل لأنها ناقصة توقيع أو مرفق. راجع النموذج كاملا قبل التسليم، نظرة أخيرة من فوق لتحت بتوفر عليك جولة كاملة من الرجوع والإعادة. ونقطة مهمة، تعبئة النموذج كامل مش تعقيد، هي احترام لوقتك ووقت غيرك، لأنه كل خانة بتعبيها صح اليوم بتوفر عليك سؤال أو مشكلة. وبالتأكيد كلياتنا اليوم كموظفين بنتعامل مع نماذج وأوراق كثيرة، فلازم نطبق هاي القاعدة. الخلاصة، أي نموذج عمل بمر بإيدك عبي كل عناصر المطلوبة، دقق فيه، راجعه وبعدين سلمه، عشان النموذج الكامل بيعكس الموظف المنظم والدقيق، والنموذج الناقص بيعكس استعجال وإهمال، والفرق بين الاثنين بيشوفه كل واحد بيستلم شغلك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل نموذج بتسلمه كامل ودقيق هو توقيع صامت على احترافيتك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، بدأت موضوعا ذكرت لكم فيه أنه ليس موجها لعامة المسلمين بل ولا لرواد المساجد جميعا، لكن لأولئك الذين يعملون في حقل الدعوة، أو بمصطلح آخر أولئك السالكون إلى الله. هناك عقبات تقف في طريقهم، وهناك أعذار يضعونها تبريرا لتقصيرهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الحقائق. أيها الإخوة الكرام، أناس كثيرون يحمدون الله عز وجل وهم محقون فيما يقولون، على أنهم مستقيمون على أمر الله ليس غير، يعني يمتنعون عن الكذب والغيبة والنميمة والمال الحرام وكل ما من شأنه أن يغضب الله عز وجل. هذا إنجاز ولا شك، ولكن يتقاعسون عن الأعمال الصالحة كأن استقامتهم سلبية، لم يفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لكن ماذا قدموا؟ يعني بمثل بسيط جدا، لو أن طالبا في المدرسة لم يؤذي أحدا من رفاقه ولم يتأخر، لكنه لم يدرس، هذه الفضائل سلبية لا بد منها لكن لا تكفي. فالذي يقول أنا مستقيم والحمد لله، مالي حلال، بيتي إسلامي إلى آخره، ولم يقدم شيئا بين يدي يوم القيامة، ولم يبذل ولم يضحي ولم يتحرك ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ولم يحمل هم المسلمين ولم يخفف عنهم، لم يكن فالحا بالمقياس القرآني والنبوي. أيها الإخوة الكرام، الآية التي يظنها بعضهم على غير ما أراد الله بها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ماذا قال عنها بعض العلماء؟ قال: هذه الآية تعني ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين، فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. يعني أيها الإخوة، من باب اليقين، من باب الطمأنينة، لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أن يفسد على الله هدايته لخلقه. ولو سمعتم في الأخبار أن هناك تحديداً لتلاوة القرآن، وأن كل القرآن الكريم ليس مسموحاً أن يتلى، وأن تغلق بعض المعاهد الشرعية، وأن تأتينا المناهج من بلاد بعيدة، هذا كلام بكلام لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض مهما كان قوياً أن يحول بين البشر وبين الهداية، ولا يسمح الله له بذلك. بل إن من عظمة هذا الدين أنه كلما قاومته يزداد قوة. هذا الذي يقمع الدين تماماً كالذي يطفئ النار بالزيت، إن الزيت يزيدها اشتعالاً. فلا يضركم من ضل، ولو كان قوياً ولو كان يملك أعتى الأسلحة، إذا اهتديتم، لأن الله معكم. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. هذا المعنى الأول أيها الإخوة. المعنى الثاني، يقول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. معنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنه إن وصلت إلى الله
وعرفت سر وجودك وطبقت منهجه في حياتك، لا يستطيع أحد أن يضرك ولو كان قويا. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، مكرهم تزول منه الجبال. لكن الله يلغي كل هذا المكر إذا كنت معه، لكن الله يحبط كل أعمالهم إذا كنت ملتجئا إليه، متوكلا عليه، منيبا إليه، مقبلا عليه. ومعنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ينبغي ألا نركن إليهم وألا نمد أعيننا إلى ما أوتوه من مال وسلطان وشهوات، بقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. الرابع: ألا تعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم. أيها الإخوة الكرام، في هذا المقام من أدق الآيات التي تعبر عنه: ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، إذا كنت عادلا تقربه إلى الله. لا تعتدي عليه ولو كان عاصيا، لا تبالغ في العدوان عليه، خذ حقك بالتمام والكمال من دون زيادة أو عدوان. أيها الإخوة الكرام، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أيها الإخوة الكرام، المعنى السادس: أن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن يقوم الإنسان بالأمر والنهي على الوجه المشروع مع العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصدي، فإن ذلك داخل في قوله تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن أيها الإخوة، الظروف السيئة والقوى المخيفة ينبغي ألا تصرفكم عن العمل الصالح، وليس القصد أن تمتنع، أنا أسميها استقامة سلبية. ما أكلت مالا حراما، ما اغتبت، ما فعلت، ما اعتديت، ما أكلت ما ليس لي. ينبغي أن تضيف إلى الطاعات المسبوقة بما: ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ ماذا بذلت؟ بماذا ضحيت؟ الإسلام أيها الإخوة حركة، وليس سكونا، وليس تقوقعا، وليس مراقبة عن بعد، وليس انسحابا من المسؤولية، وليس تقييما للآخرين. الإسلام حركة، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى يتحرك لخدمة الخلق، يتحرك للدعوة إلى الله. الإناء إذا امتلأ لا بد من أن يفيض على من حوله. أيها الإخوة الكرام، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حينما يحشر المسلم أنفه فيما لا يعنيه ويوهم نفسه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن قد تكون الحقيقة على خلاف ذلك، إنها حب الفضول. حينما يكتفي كل إنسان بطاعة الله عز وجل، وحينما لا ينصب الإنسان نفسه وصياً على المسلمين وليس معنياً بتقييمهم، إذن هو ترك ما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها الإخوة الكرام، كلام رائع قاله بعض العلماء: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين. لا يبالي الشيطان بأيهما ظفر، غلو أو تقصير. الغلو أخو التقصير، إما أن نقصر وإما أن نغالي وأن نبالغ. فحينما نأخذ فرعا من فروع الدين
ونجعله أصلا ونقاتل من أجله وقعنا في الغلو، وحينما نهمل بعض أحكام الدين وقعنا في التقصير. ما أمر الله أمرا إلا والشيطان له فيه مزلقان، يريد للمؤمن أن ينزلق في أحدهما ولا يبالي أن ينزلق بأيهما، غلو أو تقصير، شيء صغير يجعله كبيرا.

قال تعالى ونحن أيضا معنيون بهذه الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أيها الإخوة، هناك من يعمل في حقل الدعوة ويركز على طبقة معينة أو على شريحة معينة ويعلق عليها الآمال، فإذا خيب ظنه انصرف عن الدعوة. الذين اتبعوا الأنبياء هم من ضعاف الخلق، هم من فقراء الناس. هذا الإسلام لكل البشر، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم. أي إنسان معني بهذا الدين؟ فالداعية الصادق يدعو كل الخلق، كل من حوله، لا يصطفي شريحة بعينها ولا يصطفي أناسا بعينهم ويعلق عليهم الآمال، يدعو كل إنسان. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. إن الرجل العظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أيها الإخوة الكرام، أي مخلوق ولو كان في مقاييس المجتمع في الدرجة السفلى قد يكون عند الله في مكان علي. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام رحب برجل دخل عليه ترحيبا اندهش له الصحابة، قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي يا رسول الله؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن دققوا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الذي لا يعجبه لأنه فقير، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أيها الإخوة الكرام، قال الإمام الشاطبي: واجب على الجميع في فرض الكفاية أن يقوموا به، ولكن بعضهم مطالبون بالقيام به على وجه الإيجاب، وبعضهم الآخر الذين لا يحسنون هذا الفرض الكفاية أن يدعموا القائمين به. لا بد من تعاون. إن لم تكن أهلاً لهذا العمل، رشح من هو أهل وكن معه وساعده، وهذا من علامة الإخلاص. أيها الإخوة الكرام، خطأ كبير أن توجه الدعوة لشريحة معينة أو لطبقة معينة أو لأناس معينين، فالإسلام عالمي، والإسلام لا يفرق بين كبير وصغير، وبين قوي وضعيف، وبين غني وفقير، وبين متفوق ومتخلف. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي رأى عموم الفساد وانحراف الخلق فقبع في بيته ولم يعمل شيئاً. الدعوة إلى الله لا تتوقف في أي عصر وفي أي مصر، ورب كلمة
لم تلق لها بالاً.

كانت سبب هداية أناس كثيرين. قصص كثيرة جدا في زحمة الفساد وفي انتشار الفتن وفي الضلالات التي غمرت الناس، كلمة صادقة ونصيحة مخلصة وعمل طيب قد ينقذ إنسانا، وحول هذا الإنسان خلق كثير. العزلة عن الخلق سهلة جدا، ترك المسؤولية أهون. لذلك فيما يروى أن التابعي الفقيه عامر الشعبي قال: إن رجالا خرجوا من الكوفة ونزلوا قريبا يتعبدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فأتاهم ففرحوا بمجيئه إليهم، فقال لهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد. فقال عبد الله: لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو، وما أنا ببارح حتى ترجعوا. أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء يقول: الزهاد الذين انسحبوا من الحياة وتقوقعوا في عزلتهم ولم يهتموا بأمر المسلمين هم في مقام الخفافيش، قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن الناس، وهي حالة حسنة إن لم تمنع من خير، فإن منعت من خير فليست حسنة. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني كانوا يخالطون الناس، كيف لهم أن يهدوهم إن لم يخالطوه؟ أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والسلام.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه ب10,000 درهم، وقال: عذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت، إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذرى المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة، لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصالح نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضربه، عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم، الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه، نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، له الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.
2: يوم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن موقف بمر فيه كل موظف، ومن أكثر المواقف اللي بتنكشف فيها احترافيتك. كيف تطلب زيادة على راتبك؟ لما تطلب زيادة راتب ارفق تقرير إنجازك مع الطلب. معظم الموظفين بطلبوا الزيادة بطريقة بتضعف موقفهم من أول جملة. صل سنين وما زاد راتبي، فلان راتبه أكثر مني، عندي التزامات والمعيشة غليت. كل هاي أسباب، بس ولا واحدة فيها بتحكي عن القيمة اللي أنت بتضيفها. وزي ما اتفقنا من أول البرنامج، راتبك مش مقابل وقتك ولا أقدميتك، راتبك مقابل القيمة اللي أنت بتقدمها. فلما تطلب زيادة، السؤال اللي بعقل مديرك مش كم صار له، السؤال شو قدم عشان يستحق أكثر. وهون بيجي دور تقرير الإنجاز. تقرير الإنجاز حكينا عنه بحلقة سابقة، وهو بيحول الحوار من أنا بدي أكثر إلى أنا قدمت أكثر، فبصير عندي من طلب لعرض قيمة. الموظف العادي بطلب الزيادة بالحاجة والأقدمية والمقارنة بغيره، وبحط مديره بموقف محرج. الموظف المثالي بطلب الزيادة بتقرير إنجاز موثق بالأرقام والأدلة، وبحط مديره بموقف مريح يستطيع أنه يدافع عنه أمام الإدارة العليا وأصحاب القرار. الفرق، الأول بطلب بعاطفة، الثاني بقدم حجة. بذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية كانت تجيني كثير طلبات زيادة على الرواتب، معظمها كانت شكوى، صلي سنين وفلان وكنت أتعاطف بعض المرات، بس ما أقدر أدافع عنها أمام الإدارة العليا. ليش؟ لأنه ما في إشي بإيدي أبني عليه. بس مرة أجاني موظف بطريقة مختلفة تماما، حط قدامي ورقة وحكالي هاي المشاريع اللي أنا عملتها وقدتها، وهاي المهام الإضافية اللي أخذتها، وشوف كم وفرت على الشركة بشغلي هذا، وهاي الشهادات اللي أخذتها خلال الفترة الماضية. طبعا شو صار؟ ما اضطريت أتعب أبدا، أخذت هذا التقرير ورحت فيه للإدارة ودافعت عن زيادته وانعطت لإله، لأنه ببساطة هو ما طلب مني خدمة وسلمني السلاح اللي أنا أدافع فيه عنه كمدير موارد بشرية وأطلب زيادة لراتبه. من يومها بحكي للموظفين إنجازك بدون توثيق هو حجة ضايعة، فشو لازم يحتوي تقرير الإنجاز اللي بدك تقدمه عشان زيادة راتبك؟ إنجازاتك الرئيسية بالفترة الماضية بالأرقام لو ممكن، المهام الإضافية اللي أنت أخذتها فوق وصفك الوظيفي، المشاكل اللي حليتها والقيمة اللي وفرتها على هاي الشركة اللي بتشتغل فيها، تطورك، شو الشهادات اللي أخذتها، المهارات اللي اكتسبتها، الدورات، وكيف عكستها على شغلك. باختصار، ليش القيمة اللي بتقدمها اليوم أكبر من القيمة اللي قدمتها في الفترة الماضية؟ كيف تطبق القاعدة زي ما حكينا فوق لخص لك إياهم؟ وثق إنجازاتك أول بأول، مش وقت ما تقرر تطلب الزيادة. من اليوم احتفظ بسجل إنجازاتك زي ما حكينا في حلقاتنا السابقة، حضر تقرير مختصر ومنظم صفحة أو ثنتين، حط فيه أرقام وأدلة مش كلام عام، اربط الطلب بالقيمة مش بالحاجة، خلي محور الحديث شو قدمت مش شو ناقصك شخصيا عشان هيك بدك زيادة راتب. اختر التوقيت الصح بعد إنجاز واضح أو بفترة التقييم أو وقت ما الشركة مرتاحة مش بأصعب أوقاتها. قدمه بثقة واحترافية كعرض قيمة هادية، لا كشكوى ولا كتهديد. ونقطة مهمة جدا، حتى لو كان التقرير قوي، الزيادة مش مضمونة دائما، أحيانا في ظروف ميزانية أو توقيت، بس مع تقرير موثق حتى مش اليوم بتتحول هاي لخطتك للزيادة.

0: لا تطلب زيادة بالعاطفة، اطلبها بالدليل، لأن الموظف المثالي ما بطلب زيادة، بعرض سبب بخليه يستحق هاي الزيادة. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة بدها ترفع أسعارها بتثبت قيمتها بالأرقام أولا.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورتي طه والأنبياء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي طه والأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك،

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم